عبادتك. اللهم اقذف في قلبي رجاءك واقطع رجائي عمن سواك، حتى لا أرجو أحدا غيرك، فأنت مولاي ووليي في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلني أعظم شكرك وأكثر ذكرك وأتبع نصيحتك وأحفظ وصيتك. اللهم اجعلني شكورا واجعلني صبورا واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. اللهم افتح مسامع قلبي لذكرك وارزقني طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك. اللهم إني أسألك العفة والعافية في دنياي وديني وأهلي ومالي. اللهم استر عورتي وآمن روعتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة، وأعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا. اللهم عافني في جسدي وعافني في بصري، واجعله الوارث مني، لا إله إلا أنت الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم ارزقني لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. اللهم إني أسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك.

اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم، فأقرر عيني

اللهم استر عورتي وآمن روعتي واقض عني ديني. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا اللهم شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلين لها وأتمها علينا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها. اللهم أنعشنا واجبرنا واهدنا لصالح الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، وأسألك عزيمة الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأسألك من خير ما تعلم، وأستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. يا الله يا أرحم الراحمين.

أحكام الكتاب المبين برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أيها المستمعون الكرام في برنامجكم اليومي أحكام الكتاب المبين، حيث نستعرض معكم جوانب من دلالات آيات كتاب الله العظيمة فيما تقرر من مصلحة لكل إنسان يتفهم أبعادها ويدرك أسرارها ويقرر في قناعته وفهمه استيعابا لها ولأبعادها. نكمل معكم أيها المستمعون ما قرره العلماء في قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. واختلافهم في دلالة هذه الآية في الحكم على الأشياء من كونها على سبيل الإباحة أو على سبيل الحظر أو حسب ما يرد بها حكم الشارع الحكيم. إن خلق الله سبحانه وتعالى للأرض وإرساءه للجبال ووضع البركة فيها وتقدير الأقوات بأنواع الثمرات وأصناف النبات إنما كان لبني آدم تقدمة لمصالحهم وأهبة لسد مفاقرهم. فكان قول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وهي مقابلة الجملة بالجملة للتنبيه على القدرة المهيئة لها للمنفعة والمصلحة. وإن جميع ما في الأرض إنما هو لحاجة الخلق، والبارئ تعالى غني عنه متفضل به على عباده ومخلوقاته. وليس في الإخبار بهذه العبارة عن هذه الجملة ما يقتضي حكم الإباحة ولا جواز التصرف، فإنه لو أبيح جميعه لأدى ذلك إلى قطع الوصائل والأرحام والتهارش في الحطام. وقد بين لهم المولى عز وجل طريق الملك وشرح لهم مورد الاختصاص، وقد اقتتلوا وتهارشوا وتقاطعوا، فكيف لو شملهم التسلط وعمهم الاسترسال؟ وإنما يجب على الخلق إذا سمعوا النداء أن يخروا لله سجدا وشكرا لله تعالى على هذه الحرمة لحق ما في ذلك من نعمة، ثم يتوقعوا وينتظروا بعد ذلك سؤال الاختصاص لكل واحد بتلك المنفعة. ونظير هذا من المتعارف بين الخلق على سبيل التقريب لتفهيم الحق ما لو قال حكيم لبنيه: قد أعددت لكم ما عندي من كراع، وهو اسم للخيل وسلاح ومتاع وعرض وقرض، لما كان ذلك مقتضيا لتسليطهم عليه كيف شاءوا، وذلك حتى يكون منه بيان كيفية اختصاصهم. وقد

قال الله سبحانه وتعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ويعني بذلك الجنة، فلا يصل أحد منهم إليه إلا بتبيان حظه منه وتعيين اختصاصه به. أما الآية السابعة من آيات الأحكام في سورة البقرة فهي قوله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهي الآية 25 من سورة البقرة. فقد قال العلماء إن البشارة هي الإخبار عن المحبوب، ويقتضي في النظارة كل مخبر. وقد ترتب على هذه مسألة من الأحكام، وذلك قول المكلف: من بشرني من عبيدي بكذا فهو حر. فاتفق العلماء على أن أول مخبر له به يكون عتيقا دون الثاني. ولو قال: من أخبرني من عبيدي بكذا فهو حر، فهل يكون الثاني مثل الأول أم لا؟ وقد اختلف الفقهاء في ذلك، فقال أصحاب الشافعي: يكون حرا، لأن كل واحد منهم مخبر يكون بشارة، وذلك يختص بالأول، وهذا معلوم عرفا، فوجب صرف اللفظ إليه. فإن قيل: فقد قال الله تعالى: فبشرهم بعذاب أليم، حيث استعمل البشارة في المكروه، فإن الجواب أنهم كانوا يعتقدون أنهم يحسنون، وبحسب ذلك كان نظرهم للبشرى، فقيل لهم: بشارتكم على مقتضى اعتقادكم عذاب أليم، فخرج اللفظ على ما كانوا يعتقدون أنهم محسنون، وبحسب ذلك كان نظر له على الحقيقة. أما الآية الثامنة من آيات الأحكام في سورة البقرة وهي الآية 27 فهي قوله تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. فالعهد في الآية القرآنية على قسمين، فأما أحدهما ففيه الكفارة، والآخر لا كفارة فيه. فأما الذي فيه الكفارة فهو الذي يقصد به اليمين على الامتناع عن الشيء أو الإقدام عليه، وأما العهد الثاني فهو العقد الذي يرتبط به المتعاقدان على وجه يجوز في الشريعة ويلزم في الحكم، إما على الخصوص بينهما وإما على العموم على الخلق، فهذا لا يجوز حله ولا يحل نقضه ولا تدخله كفارة، وهو الذي يحشر ناكثه غادرا فينصب له لواء بقدر غدرته ليقال: هذه غدرة فلان. وأما مالك فيقول: العهد باليمين لم يجز حله لأجل العقد، وهو المراد بقوله تعالى: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، وهذا لا اختلاف فيه. أما الآية 9 من آيات الأحكام في سورة البقرة فهي الآية 34 وهي قول الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. لقد اتفقت الأمة على أن السجود لآدم لم يكن سجود عبادة، وإنما كان على أحد وجهين: إما سلام الأعاجم بالانحناء والتعظيم، وإما وضعه قبلة كالسجود للكعبة وبيت المقدس وهو الأقوى، وذلك لقوله تعالى في الآية الأخرى: فقعوا له ساجدين. ولم يكن على معنى التعظيم، وإنما صدر على وجه الإلزام للعبادة واتخاذ قبلة، وقد نسخ الله تعالى جميع ذلك في هذه الملة، فأصبح في حكم من كان قبلنا الذي لا يمكن أن نجره إلى واقعنا. وفي الآية 10 من آيات الأحكام من سورة البقرة وهي الآية 35 وهي قول الله تعالى: ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وفيها مسألتان، فأما المسألة الأولى فقد جاء في كتاب التفسير

التفسير أن إبليس حاول آدم عليه السلام على أكلها فلم يقدر عليه، وحاول حواء فخدعها فأكلت فلم يصبها مكروه، فجاءت إلى آدم عليه السلام فقالت له: إن الذي تكره من الأكل قد أتيته فما نالني مكروه. فلما عاين ذلك آدم اغتر فأكل فحلت بهما النقمة والعقوبة، وذلك لقوله سبحانه: ولا تقربا هذه الشجرة، فجمعهما في النهي، فلذلك لم تنزل بهما العقوبة حتى وجد المنهي عنه منهما جميعا. وقد استدل بهذا النص بعض العلماء على أن من قال لزوجتيه أو أمته: إن دخلتما علي الدار فأنتم طالقتان أو حرتان، أن الطلاق والعتق لا يقع بدخول أحدهما دون الأخرى. وقد اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال. فأما القول الأول فهو ما ورد عن ابن القاسم أنهما لا تطلقان ولا تعتقان إلا باجتماعهما في الدار في الدخول، وذلك حملا على هذا الأصل وأخذا بمقتضى مطلق اللفظ. وقال مرة أخرى بأنهما تعتقان جميعا وتطلقان جميعا بوجود الدخول من أحدهما، وذلك لأن بعض الحنث حنث، كما لو حلف ألا يأكل هذين الرغيفين فإنه يحنث بأكل أحدهما، بل يحنث بأكل لقمة منهما. هذا ما استقرت عليه الآراء، حيث نتناول في اللقاء القادم إن شاء الله ما يتصل بالراجح منها، إضافة إلى تناولنا ما تبقى من مسائل هذه الآية وبقية الآيات بمشيئة الله تعالى. وعند هذا القدر نقف بكم أحباءنا المستمعين في تناولنا لأحكام الكتاب المبين الذي نسأل الله أن يجعلنا له من المتبعين ولدلالاته من المتفقهين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء آخر، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وعلى أمل اللقاء بكم في الغد بمشيئة الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبيت.

اللهم يا حسيب وكفى بك حسيبا، اللهم يا رقيب وكفى بك رقيبا، لا يعزب عنك أصغر ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا يعجزك شيء لإحاطة قدرتك. فعاملنا اللهم بالفضل لا بالعدل، وبالإحسان لا بالميزان، وحسبنا من رحمتك التي وسعت كل شيء. ما شكرناه من نعم ربوبيتك، وما أطعناه من نعمة ألوهيتك. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

تطل التفكير، بل عليك بالاستغفار الكثير. فالله يفتح بالاستغفار أبوابا لا تفتحها الهموم، فبالصبر والثقة بالله

أحلامك ستتحقق بعون الله. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.

اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. اللهم لعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بالقضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت.

دنيانا وآخرتنا وفي أرزاقنا ومعائشنا، ومتعنا اللهم بما نستمد منه قوتنا ونستعين به في مواجهتنا لملمات الحياة وأكدارها، فأنت سبحانك نعم المولى ونعم النصير.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها، وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

0: البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
1: إلا وقهه إلا وقهه كلها لك كلها لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الله تعالى: فلما دخلوا عليه قالوا: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. ذكرنا فيما مضى أيها الإخوة والأخوات قصة يوسف، ولا زلنا في الحديث فيها، وكيف أن إخوة يوسف جاءوا إلى يوسف ثم فقد صواع الملك وأخذ بنيامين. على هذا الأساس وهو أخ يوسف رجع الإخوة إلى أبيهم، قالوا: يا أبانا إن ابنك سرق. ثم بعد ذلك أخذ الحزن من يعقوب عليه الصلاة والسلام، وأخيرا ردهم إلى تلك الأرض، إلى أرض مصر، حتى يتحسسوا من يوسف ومن أخويه من بنيامين والأخ الأكبر الآخر الذي هو ليس شقيقا، وإنما بقي هناك على أساس حتى يرضى عنه أباه، لأنهم أعطوا المواثيق لأبيهم أن يعود بنيامين، وبنيامين هنا اتهم بالسرقة، فأخذ بنيامين على أساس سرقته أن يكون رقيقا عند يوسف. ردهم يعقوب إلى مصر التي فيها يوسف، وهو يقول لهم: اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ثم تحدث القرآن عن رجوعهم بقول مولانا جل شأنه: فلما دخلوا عليه قالوا: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. لما دخل أخوة يوسف على يوسف بعدما رجعوا إلى مصر لشدة القحط والجد، جاءوا بدراهم قليلة في مقابلة ما يأخذونه من الطعام. قالوا له: أوف لنا الكيل، أتممه ووفره بهذه الدراهم البسيطة المزجات كما توفره بالدراهم الجياد الكثيرة، وتصدق علينا. تصدق علينا بأي شيء؟ برد أخينا، أو بإيفاء الكيل، أو بالمسامحة وقبول ما لا يعد عوضا، إن الله يجزي المتصدقين، يثيبهم أحسن الثواب. وهنا لابد ليوسف أن يكشف عن شخصيته. قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ لما رأى يوسف إخوته قد تضرعوا إليه ووصفوا ما هم عليه من الشدة والضيق وطلبوا التصدق عليهم، هنا أدركته الرقة عليه الصلاة والسلام، أصبح رقيقا، وإذا بهم يستجدونه ويتضرعون إليه، فصرح إليهم حينئذ بأنه يوسف. وهنا قال لهم: هل علمتم ما فعلتم بيوسف؟ استفهام يفيد تعظيم الواقع كما يقول أهل العلم، معناه: ما أعظم ما ارتكبتم في يوسف، ما أقبح ما أقدمتم عليه. وهو كما يقال للمذنب اليوم مثلا: هل تدري من عصيت؟ هل تعرف من خالفت؟ أنت عارف شو تسوي؟ يعني كأنما أمرك أمر عظيم. وهنا يوسف يقول: هل علمتم ما فعلتم بيوسف؟ تدرون أنتم شو سويتم؟ أمركم ترى أمر عظيم كبير، إذ أنتم جاهلون. وهنا حينما قال إذ أنتم جاهلون كأنه أخذ يعتذر إليهم، لأن فعل الإنسان إذا كان متعمدا غير عندما يفعل وهو جاهل بالأمر، فهنا التمس لهم كأنه العذر عليه الصلاة والسلام، تلطف بهم، لأن فعل القبيح على جهل بمقدار قبحه أسهل من فعله على علم بقبحه. يعني الإنسان إذا يفعل شيء قبيح وهو جاهل أسهل عندما يفعل شيء قبيح وهو عالم.

0: وهنا قال لهم إذ أنتم جاهلون، بمعنى أنكم جاهلون بهذا، كأنما أخذ يتلطف بهم وهو الذي أخذ يلتمس لهم العذر على الرغم من صعوبة الموقف وعلى الرغم من عظم ما فعلوه. هل علمتم ما فعلتم بيوسف إذ أنتم جاهلون؟ وإذا بهم يقولون ليوسف قالوا أئنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال إخوة يوسف هنا لأنت يوسف، لأن ما ذكرهم بفعلهم بيوسف لا يعلمه إلا هم ويوسف، ماكو بس هم يعرفون ويوسف يعرف هذا. فقال لهم يوسف أنا يوسف الذي فعلتم به ما فعلتم، وهذا أخي شقيق بنيامين، قد من الله علينا بالخلاص مما ابتلينا به وبالاجتماع بعد الفرقة وبالعزة بعد الذلة وبالأنس بعد الوحشة. ثم علل ذلك يوسف وأن مراد ذلك من الله تعالى وأن النعم من الله، إنه من يتقي ويصبر، من يتقي ربه في جميع أحواله ويصبر على الضراء وعن المعاصي فإن الله لا يضيع أجرهم، لأن المتقين الصابرين يوصفون بالإحسان. وهنا جاء الاعتراف من إخوة يوسف بالذنب، قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال إخوة يوسف حالفين له بالله إن الله فضلك بما ذكرت من التقوى والصبر، وإن كنا لخاطئين أي وإن شأننا وحالنا أننا كنا متعمدين ارتكاب الذنب والمعصية، هذا خطأ منا فقد عصينا بحقك وأخطأنا بحقك فلم نتق الله ولم نصبر ففعلنا بك ما فعلنا ولذلك فضلك الله علينا وإن كنا لخاطئين. والخاطئ هو المتعمد الخطأ، متعمد للخطأ هذا خاطئ، والمخطئ من أخطأ وهو الذي قصد الصواب فلم يوفق له، بمعنى فرق بين الخاطئ والمخطئ. وإن كنا لخاطئين ما قال مخطئين، قال وإن كنا لخاطئين، والخاطئ هو الذي تعمد الخطأ، والمخطئ من أخطأ وهو الذي قصد الصواب فلم يوفق إليه، يعني أراد الصواب لكنه لم يوفق إلى الصواب فأخطأ، ولذلك رفع عن الأمة الخطأ. أما هذا خاطئين بمعنى أنهم متعمدون للخطأ. فما كان من يوسف الأخ الكريم إلا أن يبدي لهم الكرم والعفو، فقد ذكر القرآن الكريم ذلك بقول الله تعالى قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. قال يوسف لإخوته لا توبيخ ولا تقريع ولا لوم ولا تعير عليكم، يغفر الله لكم، دعا الله لهم بالمغفرة والرحمة، وهذا كرم عظيم وحلم واسع من يوسف عليه الصلاة والسلام. ثم أراد يوسف أن يرسلهم إلى أبيه برسالة البشرى، والتي سنتناولها بإذن الله تعالى في حلقات قادمة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحشرنا وإياكم في جنات النعيم، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول. أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

اللهم إنا لا نخلو عن نظرك طرفة عين، فارزقنا الحياء من معصيتك، وعلمنا أن لنا رزقا لا

تجاوزنا فقنعنا به واحفظنا من التلصص له، وعلمنا أن علينا دينا لا يؤديه عنا غيرنا فاجعلنا في شغل به، وعلمنا أن لنا أجلا يبادرنا بغتة فأعنا ربنا بطاعتك ولا تتخلى عنا بمعونتك. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بأنت المستعان وأنت نور التائهين، طمئت نفوس المؤمنين فمن يروي المؤمنين. يا رب زدني من علومك واهدني سبل اليقين، وأنر فؤادي بالهدى والخير والحق المبين.

عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. رواه مسلم.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مصحف البحرين يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة غافر.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة غافر.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: يا
3: أذكار الصباح بصوت سمير البشيري.

أذكار الصباح. أخرج أبو داود في سننه والترمذي في جامعه وغيرهما من حديث عبد الله بن خبيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وتصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. حديث حسن صحيح.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أأنت.
1: يقال مرة في الصباح وأخرى في المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في عظم فضل سيد الاستغفار: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة.
0: فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: أذكار الصباح.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في
1: الأرض. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم يضره شيء. حديث حسن صحيح.

0: أذكار الصباح. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: ما خلق.
1: يقال 3 مرات في الصباح ومثلها في المساء.
0: يا
1: أذكار الصباح.

0: ربك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح.

0: الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
0: صح من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن من قالها حين يصبح 10 مرات كتب الله له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط الله عنه بها 10 سيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكنا له كـ10 رقاب، إلى آخر ما ورد في فضلها، إلى أن قال: فإن قال حين يمسي فمثل ذلك.

0: يقال مرة أو عشرة أو مئة مرة. أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضله أن من قاله حين يصبح وحين يمسي مئة مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. وفي صحيح البخاري: حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.

يقال 100 مرة أذكار الصباح. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا.

يقال ثلاث مرات صباحا ومساء. أذكار الصباح.

0: الحمد ولك الشكر.
1: كان يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا أصبح وإذا أمسى، ومما جاء في فضله أن من قاله إذا أصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قاله إذا أمسى فقد أدى شكر ليلته. أخرجه أبو داود في سننه.

0: يقال مرة واحدة في الصباح والمساء.
1: يا
0: أذكار الصباح.

أسلم. يقال مرة في الصباح ومرة في المساء وثالثة عند النوم. أذكار الصباح. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: بلى.
1: يقال مرة واحدة بعد صلاة الصبح: أذكار الصباح. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.

0: يقال مرة واحدة. أذكار الصباح.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: صباح
1: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
2: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
1: أثير الشغف والإبداع والتميز.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

0: إذا نظرت بعين التفاؤل إلى الوجود لرأيت الجمال شائع في كل ذراته. عش حياتك في كل يوم بعمر جديد وقلب جديد وحلم جديد. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: لجنة المرافق العامة والبيئة. تضم لجنة المرافق العامة والبيئة 7 أعضاء، وتختص بدراسة الموضوعات المتعلقة بحماية البيئة والحياة البحرية والبرية، إلى جانب التشريعات المرتبطة بقطاعات الإسكان والكهرباء والماء والمواصلات والبلديات والطرق.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: يأتي الصباح حاملا في كل ثانية سرا ولغزا،
1: ويعبر النهار حاملا في كل دقيقة ألف مفاجأة ومفاجأة،
0: ويبقى الزمن ينساب بين أيدينا،
1: وفجأة تظهر فوق أمواج الزمن حكاية أو قصيدة. إنه الصباح.
0: أهلا بالصباح.

في بعض اللحظات الصباحية تطل الذكريات من حنايا صدرك وتحملك على أجنحتها إلى عوالم بعيدة، وربما يكون سبب التذكر نغمة موسيقى أو وجه إنسان، وتنفذ أنت من تلك النافذة إلى عالم منسي، وتروح تقتلع منه جذور الذكريات وحفنات الأشواق والسعادة، وتعيش لحظات انخطاف، وتعيش مع الأحلام، ثم ترجع محمولا على كف الدهشة والغرابة.

بقدر ما يكون شوقك لبلوغ غاية ما يكون وصولك إليها سهلا، وإنه لمن الصعب أن يبلغ الإنسان أهدافه إذا تجاهل الشوق الذي في قلبه، الشوق الذي يدفعه إلى طرق أبواب جديدة والبحث عن سبل التقدم والطموح للوصول إلى أبعد غايات النجاح.

إذا التقيت إنسانا سعيدا فلن تخطئ. السعادة تضج من كيانه، تتألق من عينيه، ترافق تحركاته، وتتجلى في مسلكه وكلامه. وحين ينقل خطاه تبصرها في آثار أقدامه، وأحيانا تنبت للسعادة أجنحة وتسافر وتنتقل إلى الآخرين.

0: قيل لحكيم: ما أكثر الأشياء جاذبية في العالم؟ قال الحكيم: المحبة وعمل الخير.
1: قرأت من قصيدة على دفتر الأيام: أعطني كأس ماء وزهرة وبعض عطر وبسمة رضا ونظرة، أعطني راحة الضمير وقلبا عطوفا وإرادة تبني لأحول لك العالم إلى جنة.

0: على باب بيتي أسهرت الشمس. جاءت توقظني مع الصباح. تسللت أشعتها عبر الشبابيك وعلى باب بيتي تركت بطاقة دعوة إلى الحياة وتابعت المسير. وقرأت حروف الرسالة المكتوبة بالضوء والنور. فإذا بها تقول:
1: هو ذا صباح جديد غرسته في حياتك، يوم آخر من أيام الأمل والحياة، فتعال إلى الشوق الذي لا ينطفئ.

كم نحتاج إلى مزيد من العمل لأن نكتشف الإنسان الحقيقي في نفوسنا. ما هو هذا الإنسان؟ إنني أشير إليه بثلاث كلمات: إنسان المحبة والتسامح والحرية. وإذا نجحنا في بنائه نكون قد بنينا العالم الأفضل، لا من أجل إنسان واحد بل من أجل كل الناس.

كيفما تلفت حولك تبصر الحياة في حركتها الدائمة، وكأنها فوارة لا تتوقف ولا تتعب. الأطفال، الأزهار، تفتح البراعم فوق الغصون، تسابق الغيوم في الفضاء، وتقول لنفسك: كيف يقدر الإنسان أن يعيش في أقفاص المدينة فلا يغوص في أعماق هذا الدفق المتموج بالحياة؟ كيف يمكن للإنسان أن لا يخرج إلى الحياة بكل حبه وشوقه؟

0: عندما تشرق شمس الصباح
1: تجد أسرار الطيور ترفرف في السماء،
0: تسبح بحمد الله،
1: وبنسيم الصباح تتراقص أوراق الشجر.
0: فما أجمل الصباح، فما أجمل الصباح.
1: صباح الخير يا بحرين.
0: إذاعة البحرين،
1: صوت البحرين.

0: لا تضيع وقتك في التفكير في الأبواب المغلقة أمامك، فالله سبحانه وتعالى لا يغلق باب إلا ويفتح مكانه باب آخر. لذلك دائماً استعن بالله ولا تعجز. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم،
2: كونوا معنا للصباح ملهم ومتجدد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم مستمعينا متابعينا الكرام الأحبة بكل خير أينما كنتم. نحييكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين العربية على التردد 102.3 FM في هذه الانطلاقة الصباحية المتجددة من برنامجكم اليومي صباح الخير يا بحرين. برنامجنا بمشيئة الله يمتد معكم من الآن ولغاية الساعة 8:30 عبر عديد المحطات والفقرات واللقاءات المتنوعة. في همستنا الصباحية لهذا اليوم نتحدث عن البيوت المطمئنة. ثمة بيوت تمنحك شعورا دافئا لا يوصف ما إن تطأ عتبتها، بيوت تسكنها الطمأنينة وتغمرها المحبة وتجمع أهلها كلمة طيبة وقلوب عرفت معنى الاحتواء والسكينة. البيت المطمئن هو ذلك المكان الذي تهدأ فيه الروح وتستقر، ويجد فيه الإنسان أمانه وراحته، فتغدو التفاصيل الصغيرة فيه منابع للسعادة. ابتسامة أم أو ابتسامة أب ودعاء أم وضحكة طفل وحديث عابر يقرب القلوب ويؤلف بينها. وما أجمل أن يكون بيتنا مساحة للسكينة والدفء، وأن يشعر كل من يعود إليه بأنه عاد إلى المكان الذي يحبه حقا وإلى القلوب التي تمنحه الأمان والطمأنينة. صباحكم بيوت عامرة بالمحبة، مطمئنة بذكر الله ومضيئة بحضور أهلها

ومحبة أفرادها. مستمعينا، نسأل الله سبحانه وتعالى لكم في هذا اليوم وفي هذه الصب وفي هذه الأوقات، في هذه الصباحات الجميلة، نسأل الله لكم التوفيق والنجاح وسلامة الوصول إلى مختلف وجهاتكم ومقاصدكم، وأن تكون بيوتكم أشبه بواحة أمان تسودها المحبة ويسودها الاستقرار، وأن يجمع ويؤلف بين قلوب الجميع إن شاء الله. مع هذه الانطلاقة الصباحية نبعث لكم تحايا فريق العمل الذي يسعد بصحبتكم من الإشراف والمتابعة. تحييكم الزميلة نور عبد العزيز، ونتواصل معكم بكل محبة من الإعداد والتقديم عبد الرحمن بومطيع وشوق الدوسري، ومن الإخراج تقبلوا تحيات فاطمة قنبر.

0: أوراق الصباح،
1: لقاءات، تقارير ورسائل حلقة اليوم.
0: أوراق الصباح.
2: صباح عليكم بالخير مستمعينا الكرام من جديد، وننطلق في استعراض محطات وفقرات صباح الخير بحرين لهذا اليوم. البداية كما عودناكم نطالع معكم أبرز ما جاء في صحفنا المحلية في أهم العناوين المحلية وكذلك العناوين في مجالي الأعمال والاقتصاد. نعود من بعدها نتعرف على أحوال الطقس في مملكة البحرين الحبيبة مع المختصين من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، وفي تمام الساعة السابعة نكون قد وصلنا إلى أولى نشراتنا الإخبارية. من بعدها نعود لمواصلة فقرات برنامج صباح الخير يا بحرين. لقاءاتنا الصباحية اليوم ستجمعنا بمشيئة الله تعالى مع فضيلة الشيخ عبد اللطيف صالح بن خاطر الخطيب بالإدارة العامة للشؤون السنية للحديث عن موضوع البيوت المطمئنة ودور الوالدين في صناعة الطمأنينة الأسرية. كما يسعدنا كذلك استضافة الصحفية في جريدة البلاد الأستاذة شيماء عبد الكريم الفائزة بجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة عن فئة أفضل تحقيق صحفي مرئي للحديث عن فوزها بالجائزة الوطنية المرموقة وتجربتها في عالم الصحافة. وبالتأكيد يسعدنا التواصل معكم مستمعينا لنقل ملاحظاتكم ورسائلكم إلى مختلف الجهات الحكومية الخدمية في مملكة البحرين على خط البرنامج المباشر 17684888 وفقرة مع الناس.
0: عناوين
1: أخبار ومقالات صحفية.
0: عناوين.
2: نفتح معكم صحفنا المحلية ونتصفح أبرز العناوين الواردة لهذا اليوم الثلاثاء 11 أغسطس 2026، ونقرأ في أبرز العناوين: سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس جلسة مجلس الوزراء ويؤكد مواصلة خلق الفرص النوعية أمام الشباب البحريني. الإشادة بكلمة جلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة لدى تشريفه تمرين درع البحرين. الترحيب بإدانة مجلس الأمن هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية على السعودية. إعادة هيكلة عدد من الجهات الحكومية بهدف تحسين الأداء وزيادة الكفاءة. مذكرة تفاهم بين البحرين وكوريا بشأن التعاون في مجال الزراعة الذكية. كان ذلك أبرز ما جاء في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. خلال زيارة تفقدية لمجمع السلماني الطبي رئيس المجلس الأعلى للصحة، يؤكد مواصلة تطوير البنية التحتية والتحول الرقمي لتعزيز جودة الخدمات الصحية. سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة يشيد برعاية بنك السلام معسكر قدها التدريبي للناشئة. المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية تبحث مع صندوق العمل تمكين

0: سبل تعزيز التعاون ودعم البرامج والمشاريع الإنسانية. الأمين العام للتظلمات تستقبل القائمة بأعمال سفارة المملكة المتحدة لدى البحرين بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة. المجلس الأعلى للبيئة يطور خدمة طلب تعهد لاستيراد المواد الكيميائية أو الوحدات. إحصائيات منشورة في بوابة البيانات المفتوحة تؤكد ارتفاع عدد حالات تأخر الإنجاب خلال السنوات الأخيرة، وإحدى عشرة حالة أنجبت بعد 25 عاماً. وزير البلديات والزراعة يلتقي منتسبي برنامج هايبو يوث ويؤكد أن الاستثمار في الشباب ركيزة لمواصلة التنمية. وزيرة شؤون الشباب تستقبل رئيس هيئة شباب مدينة خليفة وتؤكد أهمية دعم المبادرات الشبابية والمجتمعية. الرئيس التنفيذي لطيران الخليج يزور مدينة شباب 2030 ويشيد ببرامجها النوعية في تنمية مهارات الشباب. الأمين العام لمجلس النواب يؤكد اجتياز تدقيق شهادتي الأيزو في إدارة الجودة والإدارة البيئية. لازلنا مستمعين نطالع معكم أبرز العناوين في الشأن المحلي. وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع نظيريه الباكستاني والمصري. قائد عسكري بريطاني يؤكد أن الشراكة بين البحرين وبريطانيا تعزز الاستراتيجية الصناعية البريطانية والأمن الإقليمي. لجنة نيابية لتوثيق العدوان الإيراني والتحرك أمام المحافل الدولية. وكالة البحرين للفضاء تختتم هاكاثون المستعمرة القمرية بنجاح باهر. جامعة الخليج العربي تطلق معسكر الخليج الطبي. خلال زيارة وفد الجامعة الأهلية لمدينة الشباب، البروفيسور عبد الله الحواج يؤكد أن الاستثمار في الشباب ركيزة لبناء اقتصاد المعرفة. وفي آخر العناوين المحلية نقرأ: رحل بعد 34 عاما من الإخلاص والانضباط العميد متقاعد خالد المعاودة سجل حافل بالالتزام المهني وتميز الأداء في خدمة الوطن.
1: عناوين الاقتصاد.
2: إدارة المال والأعمال.
1: عناوين الاقتصاد.
0: في أبرز العناوين الاقتصادية نقرأ: مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة يناقش رزنامة الفعاليات والأنشطة القادمة. أكاديمية زين للرياضات الإلكترونية تفتح آفاقا جديدة للتعلم الرقمي في مدينة الشباب. في خطوة نوعية تعزز الحماية والشفافية، STCPay أول محفظة رقمية في البحرين تعتمد خاصية المصادقة عبر التطبيق لعمليات الدفع الإلكتروني بالبطاقات. أكثر من 12 مليون دينار أعلى عطاء لصيانة عجلات هبوط طائرات طيران الخليج. تغطية الإصدار رقم 304 لصكوك السلم الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل. الشركة البحرينية الكويتية للتأمين تحقق 2,900,000 دينار صافي ربح خلال النصف الأول من العام. بنك البحرين الوطني يواصل توزيع الأرباح النقدية بنسبة 10%

0: يسجل نمواً بنسبة 16% في صافي الربح خلال الربع الثاني من 2026. مجموعة ترافكو تعلن النتائج المالية للنصف الأول من العام بمشاركة أكثر من 20 خبيراً دولياً. المنامة تستضيف المؤتمر الخليجي 11 لتجربة العملاء في أكتوبر القادم. معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية ينجح في إعادة التحقق من الدبلوم المتقدم في التمويل الإسلامي ضمن المستوى التاسع. إذن مستمعينا، كانت هذه أبرز العناوين الصادرة في صحفنا المحلية في الشأنين المحلي، وكذلك أهم العناوين الاقتصادية في عالم المال والأعمال.
1: مع الأرصاد،
2: درجات الحرارة
1: ونسب الرطوبة
2: وأهم التحذيرات.
1: مع الأرصاد.

0: الصادر من القلب إلى القلب مشيئة الله تعالى. شكرا جزيلا لك فضيلة
1: وأنا
0: الشيخ.
1: بعد بيوريا يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في بيوتنا جميعا،
0: آمين.
1: ويجعلها بيوت مطمئنة عامرة بذكر الله، مملوءة بالمحبة والإيمان والأمان، ويحفظ أهلنا ومجتمعنا، ويحفظ ديراتنا البحرين،
0: آمين.
1: ويحفظ ملكنا وولي عهده. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنا كل شر ومكروه، ومشكورين وايد على هذه الاستضافة الطيبة، وجزاك الله خير أخوي عبد الرحمن.
0: الشكر موصول لك فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم، شكرا جزيلا لك.
1: فيك بارك الله، وفيك بارك الله،
0: في
1: حياكم.
0: أمان.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف، كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصرا على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
2: بعد العصر،
1: بعد العصر وفريق يحييكم، نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.

0: مستمعين، خدمة الاستعلام عن سجل المركبات خدمة إلكترونية تقدمها الإدارة العامة للمرور. تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير التي تقدمه الإدارة العامة للمرور بصوت مروى عبد الجواد.
1: تعد خدمة الاستعلام عن سجل المركبات أحد الخدمات الإلكترونية التي توفرها الإدارة العامة للمرور، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير الخدمات الرقمية وتسهيل وصول المواطنين والمقيمين إلى الخدمات المرورية بكل سهولة ويسر، حيث تتيح هذه الخدمة للمستفيدين الاطلاع على بيانات مركباتهم المسجلة إلكترونياً بطريقة آمنة وسريعة. وحول آلية الحصول على الخدمة والاستفادة منها، حدثتنا الرائد خلود يحيى رئيس فرع التوعية والتثقيف المروري بالإدارة العامة للمرور.
2: خدمة الاستعلام عن سجل المركبات الخدمة مقدمة من إدارة العام مرور للمواطنين والمقيمين ممن لديهم الاهتمام في بيع وشراء المركبات المستعملة وأمكانية الاطلاع على بيانات المركبات، ويمكن الحصول على الخدمة من خلال الدخول تطبيق الإترافيك أو موقع الحكومة الإلكترونية bahrain.bh أو موقع الإدارة العام المرور، وذلك عن طريق الدخول من مفتاح إلكتروني وإدخال رقم قاعدة المركبة ورقم المركبة ونوع اللوحة، ومن ثم الاطلاع على بيانات المركبة، ومدة إنجاز الخدمة بتكون 5 دقائق بدون أي رسوم.
1: وتأتي هذه الخدمة ضمن سلسلة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الإدارة العامة للمرور لرفع كفاءة الخدمات المقدمة وتوفير الوقت والجهد على المواطنين والمقيمين، بما يسهم في تحقيق تجربة خدمية أكثر سهولة وفعالية.

تعلن جامعة البحرين عن طرح 4 برامج جديدة للدراسات العليا ضمن كلية الآداب للعام الجامعي 2026-2027. دكتوراه الفلسفة في اللغة العربية وآدابها، برنامج يعمق البحث العلمي في اللغة العربية وآدابها ويرسخ مكانتها لغة فكر ومعرفة وإبداع. دكتوراه الفلسفة في اللغويات التطبيقية، برنامج يربط بين الأسس النظرية والتطبيقات العملية في اللغويات التطبيقية باللغة

الإنجليزية، دكتوراه الفلسفة في الإعلام الرقمي والاتصال، برنامج بحثي متقدم يواكب تحولات الإعلام الرقمي ويعزز إنتاج المعرفة في بيئات الاتصال الحديثة. ماجستير الآداب في تصميم وتكنولوجيا الإعلام الإبداعي، برنامج يجمع بين التصميم والتقنية والإبداع لإعداد كفاءات قادرة على إنتاج محتوى إعلامي رقمي مبتكر. التسجيل متاح الآن في كلية الآداب بجامعة البحرين. لمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي.

0: مستمعينا الكرام، خلال العطلة الصيفية ومع كثرة السفر والترحال وقضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء بعيدا عن ضغوط العمل والدراسة لتصفية الذهن وتجديد الطاقة والاستعداد لموسم جديد من العمل أو الدراسة، يلاحظ على البعض أنهم بعد فترة الراحة والقلاتهم شوق يعني ريلاكس، لاحظ أن البعض يكون يعني أو يمر في زيادة في الوزن، خصوصا لما يعني تحدث تغيرات بسبب العادات الغذائية اليومية وتغير نوعية وكمية الأكل.
1: فيكثر يعني مستمعينا تناول الوجبات السريعة وتناول الوجبات الخفيفة، عالية السعرات الحرارية، والوضع صار ما بين المشروبات الغنية بالسكر وتناول الطعام بدافع تجربة أصناف جديدة مع العائلة أو بدافع التسلية من دون الشعور بالجوع الحقيقي. يعني شيبس هني، شوكولات هني،
0: هذه يمكن من أكثر المسببات اللي خنجرب يودنا نجرب. عارف ناس وايد أنا يعني كله يبون يجربون، وأخرت شو اسمه،
1: في ناس يقول لك لا نحتاج شيرة، نحتاج
0: سويت. نعم.
1: سويت ماكلين سويت اليوم. ويعني هذا الشيء براشد مع انخفاض النشاط البدني يزداد الجلوس فترة طويلة، ويعني السهر وعدم انتظام مواعيد النوم.
0: نقعد حق فيلم ولا بنقعد حق يعني مسلسل، يتابعون مسلسلات بالذات يعني في المنصات الرقمية
1: عاد الحين، يعني تشوف لا تشوف المسلسلات، يقعد وراء مسلسل حلقة تبتدي وحلقة تنتهي وبس، انت مشوارك متواصل.
0: وهذه المشكلة اللي يمكن يواجهونها البعض، يمكن حتى مع شوي صعوبة الأجواء، يعني يقول لك حار والله رطوبة ما نقدر نطلع عذيفة، يحولون الجلسة إلى جلسة يعني ريلاكس زيادة عن اللزوم واسترخاء زيادة عن اللزوم، يؤدي إلى الكسل أو إلى الخمول. لذلك أخصائية التغذية العلاجية سارة شهدة، دكتورة سارة شهدة، قدمت مجموعة من النصائح للحفاظ على الوزن الصحي في إجازة الصيف. الدكتورة سارة ذكرت أن مع ارتفاع درجات الحرارة يزداد الإقبال على المشروبات الباردة والمثلجات لإرواء العطش والشعور بالانتعاش، لأن كثير من هذه الخيارات مثل العصائر المحلاة و يعني المشروبات الغازية، وكذلك الأنواع اللي يريدها من القهوة الباردة المضاف إليها السكر والكريمة والماتشا، ويعني الهبات اللي يريدها هذه بعد تحتوي على كميات كبيرة من السكر والسعرات الحرارية، وقد يؤدي الإفراط في تناولها إلى زيادة الوزن وارتفاع مستويات السكر والدهون وتراكم الدهون على الكبد، خاصة عند تناولها بشكل متكرر. لذلك للحفاظ على الوزن في هناك بدائل لمشروبات طبيعية منعشة تبرد على القلب، ويعني تكون بديلة عن المشروبات اللي يعني تكون مليئة بالسكر، مثل الماء المنكه بشرائح الليمون أو النعناع وماء جوز الهند غير المحلى أو الروب، وتناول الفواكه والخضروات الصيفية. طبعا دائما ما فصل الصيف من نعم الله سبحانه وتعالى علينا، يعني وجود الفواكه الصيف أو على قولات الأولين الميوة فيهم يعني مواد غنية بالماء والفيتامينات ومضادات الأكسدة، مثل اليح والبطيخ والشمام والعنب.

0: ترى كلهم نفس الشيء،
1: كلهم نفس الشيء
0: بس ليه حغير يعني. والعنب والبرتقال والفوار شنو ذي الفراولة، وكذلك يعني الخضروات الغنية بالألياف مثل الخس والخيار والطماطم والجزر والفلفل الأحمر. أنا عارف ناس يعني يحبون عصير الطماطم، دائما يعني يذكرون موضوع عصير الطماطم في المنيو.
1: طبعا يعني براشد يمكن من الأشياء اللي ذكرتها، ويمكن الأولين كانوا يسوونها يعني لما يبون يشربون الماء يحطون لك مثلا ويا ماء لقاح،
0: صح،
1: أو يحطون ماء مبخر.
0: مبخر الله في رمضان،
1: هذه ماء مبخر صراحة ذكريات الطفولة كلها.
0: تعرفين بشنو يبخرون الماء؟
1: بالمستكة.
0: بالمستكة نعم صحيح صحيح،
1: معلوماتي صحيحة.
0: أنت جبارة ما شاء الله عليك، الله يحفظك.
1: لكنه كان له طعم ويلك بارد يعني صد صد تحس أنه منعش ريفرشينج حلو. لا طعم مختلف للأمانة الماي المبخر الماي القاح، فحلو أن الواحد يرجع حق هذا الموضوع يعني. يبقى الماي الخيار الأفضل لتعويض السوائل اللي يفقدها الجسم بسبب التعرق، لذا نصحت الدكتورة سارة أنه بشرب كميات كافية من الماء على مدار اليوم وعدم الانتظار حتى الشعور بالعطش. تنصحكم بأن تبدؤون يومكم بوجبة أفطار متوازنة ومشبعة غنية بالبروتين، وتحافظ على سكر دم مستقر وتمنحكم الشبع لفترة أطول، مثل مصادر البروتين البيض، اللبنة، جبن قليل الدسم، زبادي يوناني، مصدر كربوهيدرات معقدة، الشوفان، الخبز الأسمر أو الحبوب الكاملة، ومصادر الدهون الصحية، مكسرات غير محمصة أو أفوكادو. طبعا يعني الناس يقول لك إحنا لا ما بناكل هاي، حتى الزيتون يعتبر من مصادر الدهون الصحية اللي تتناسب. يعني أنا عارف ناس من الوجبات الأساسية أو مثلا من الأشياء الأساسية اللي يحطونها أنه يحطون الزيتون في إفطارهم أو ريوقهم.
0: فاتح للشهية زيتون، خصوصا لما يلك يعني الأنواع اللي
1: الحامضة
0: واللي تفتح النفس يعني، وتشجع الواحد أنه يتناول وجبة إفطار صحية. يمكن الحين اللي يسمعنا متوجه إلى عمله يفكر في
1: شنو الريوق،
0: يفكر شنو اللي الخيارات المتاحة له. يفضل أن تكون يعني خيارات مثل ما قلتي صحية بعيدة عن الدهون، بروحة ترى حارة رطوبة يعني. الواحد بعد ما يفكر في مثلا أشياء يعني
1: تغث
0: شوية، ما عليش يعني نريح السمبوسة والأشياء يعني اللي تحتوي على كمية دهن وايد يعني. شغلات الباردة هذه يعني مثل ما ذكرت أنت، الروب، الأشياء اللي الغنية بالألياف، بالشوفان، بالخبز الأسمر، مشبعة، وإن شاء الله يعني تكون وجبة إفطار شهية للجميع.
1: يمكن من الأشياء المهمة براشد أن الواحد يركز عليها، أوكي أنت بتاكل أكل صحي، بس من المهم أن أنت تتمرن بعد يعني.
0: صح أكيد.
1: يعني من 3 إلى 4 أيام في الأسبوع أن أنت تدمج ما بين تمارين الأوزان والتمارين الهوائية. نمشي الحين مثلا ما نقدر نمشي في الأماكن المفتوحة، نروح المجمعات أو مثلا في الجيم، أو حتى اليوم إحنا نشوف الأجهزة الخفيفة البسيطة اللي نقدر نخليها في البيت، تكون سهلة في تركيبها، سهلة في أن احنا نخزنها ونحطها في مكان آمن، أن هي ما تكون عائق أو تأخذ مساحة كبيرة. مثلا من الأجهزة أجهزة المشي، أو أن أنت تسوي الحين يعني ما شاء الله منصات التواصل الاجتماعي والمواقع تقدر أن تدش وتشوف التمارين اللي تقدر تسويها في البيت، وتسويها شغلها على التلفون وسوها بنفسك. يعني ما يحتاج فيها أن أنت مثلا تسجل في نادي ولا تروح مثلا تطلع من بيتك ولا محيطك، لو أنت في مكانك في البيت تقدر أن أنت تسوي.
0: حتى شوق أيضا المجمعات الصحية، وهذه المبادرة اللي أطلقتها يمكن وزارة الصحة في مجمعات المملكة البحرين، في المجمعات ما شاء الله كلها متوفرة فيها مساحات يعني، وفيها مجال أن الواحد يمارس رياضة المشي مع أجواء مكيفة وباردة، يختار المجمع اللي يناسبه وممكن أن يمارس رياضة المشي. ويمكن علشان الواحد بعد ما يحس بتأنيب ضمير وايد، تذكر أن زيادة الوزن ما تحدث بسبب وجبة واحدة أو يوم واحد يعني. إذا الواحد مثل ما تقولين فتحها أو فل الموضوع،

لكن ان نتيجة تكرار العادات غير الصحية، ان كل يوم بيقعد مثلا بجاب له افلام ولا بيروح بيقضي وقت يعني طويل وهو في حالة الخمول او الكسل، اذا يوم واحد ان شاء الله يعني ما عليه شر ان شاء الله، ولكن تكرار نتيجة العادات غير الصحية هذا اللي يؤدي الى زيادة الوزن. لذلك مستمعينا نتمنى لكم صيف بعيد عن زيادة الوزن، تستمتعون في الأجواء، تمارسون في الهوايات المناسبة، وإن شاء الله يعني ما تأكلون للعافية إن شاء الله.

0: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح. مستمعينا الكرام، نواصل احتفائنا بالفائزين بجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة تقديرا للعطاء المهني والأعمال الصحفية المتميزة. ويسعدنا اليوم أن نلتقي بالصحفية في جريدة البلاد زميلة الدراسة شيماء عبد الكريم الفائزة بجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة عن فئة أفضل تحقيق صحفي. نبارك لها هذا الإنجاز ونتعرف عن قرب على التجربة الصحفية وما يعني هذا التقدير لمسيرتها المهنية. صباح عليك بالخير شيماء.
2: يا هلا أختي شيماء أخوي عبد الرحمن، صباحكم الله بالخير ومشكورين على هذا اللقاء.
3: شكر موصول لك على قبول الدعوة والمشاركة معنا في هذا البرنامج أستاذة شيماء. طبعا في البداية نبارك لكم هذا الفوز بجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة ونيل شرف مصافحة سيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. طبعا ماذا يعني لكم هذا التقدير على المستوى المهني وكذلك على المستوى الشخصي شيماء؟
2: الله يبارك في حياتكم. في البداية أحب أوجه شكري وامتناني إلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على هذا التقدير اللي فعلا اعتز فيه، ولسعادة الأستاذ الدكتور رمضان النعيمي لجميع القائمين على جائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة على جهودهم وحرصهم على دعم الصحافة والإعلام البحريني. وطبعا أوجه شكري بعد للأستاذ عبد النبي الشعلة رئيس مجلس إدارة صحيفة البلاد، والأستاذ زهر تفيقي رئيس التحرير، والأستاذ دليلة رئيس التنفيذي، والأستاذ راشد الغيب سكرتير تحرير على إيمانهم فينا بقدراتي على دعمهم وثقتهم المستمرة. طبعا ما أنسى زميلة علوي المساوي رئيس قسم الصحافة الاستفقائية وتدقيق المعلومات اللي كان وياي خطوة بخطوة في إعداد وكتابة التحقيق، ولكل زميل بعد أعطاني ملاحظاته وتوجيهاته. طبعا شعور التقدير صعب أني أوصفه بالكلمات، خصوصا أنه يعني العمل اللي فاز حطيت فيه كل جهدي ووقتي، عشان كذي إن أنا أشوف إن هذا التقدير مش يعني مجرد لحظة عابرة بس يعني لحظة حسيت فيها إن كل الجهد والتعب اللي قدمته كان يستحق. وأجمل ما فيه إنه يعني ذكر إن الشخص لما يؤمن بنفسه واللي قدمه ويواصل يقدر إنه يعني يشوف ثمرة جهده ويعرف إن يعني كل خطوة قدمها كانت تستحق. فعلا أعتز بهذا الجائزة مو بس لأنها تقدير العمل اللي قدمته، بل لأنها من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وهذا الشيء يعطيني يعني مكانة خاصة وقيمة أكبر، ويعطيني بعد شعور بالفخر ويحملني مسؤولية أكبر أن أواصل العمل وأكون عند مستوى هذا التقدير والثقة. على المستوى المهني أعتقد أن هذا الجائزة تفتح قدامي سقف أعلى من الطموح، وتدفعني بعد أن أكون أكثر دقة في اختيار القضايا اللي أطرحها، وأكون دائما أن أختار القصص اللي تستحق أنها توصل للناس. وأجمل
1: شيء
2: أنه يحقق الصحفي أنه يترك أثر في
1: الشيء
2: اللي يكتبه.
1: بالفعل شيماء، يعني هذا التقدير والحفاوة والتكريم لكل العاملين في الصحافة البحرينية دليل على اهتمام أكيد سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالإعلام بشكل عام والصحافة بشكل خاص. ما هي الفكرة أو القضية اللي تناولها التحقيق الصحفي الفائز، وما الذي دفعكم إلى اختيارها والاشتغال عليها؟
2: التحقيق تكلم عن موضوع إجهاض الجنين خلال 120 يوم الأولى من الحمل، في الحالات اللي يتم اكتشاف فيها أن في تشوهات خلقية جسيمة في الجنين اللي ممكن بعد الولادة أن الطفل ما يعيش أو ممكن يعيش التشوهات. هذا الموضوع يكون في حالات محددة وفي ضوابط صارمة، ويعني فعلا قضية حساسة جدا وقرار صعب عند الأسر. طبعا فكرة التحقيق جت بعد نقاش دار بينه وبين زميل علوي المساوي، وبعد ذكر تجربة إنسانية حقيقة لأم يعني مرت بهذه التجربة.
3: جميل جميل جدا، وبلا شك يعني موضوع مثل هذا الموضوع الحساس يعني يتطلب أكيد جهد كبير وفترة طويلة لإعداد هذا التحقيق اللي طلع ما شاء الله بصورة متميزة ونال يعني الفوز وتحقيق هذا الإنجاز، فوزك بجائزة أفضل تحقيق صحفي. برايك شيماء، يعني ما هي أبرز التحديات اللي تواجه الصحفي اليوم في ظل سرعة وتيرة المعلومات والأخبار وكذلك أيضا تعدد المنصات الإعلامية؟
2: أعتقد يعني أن التحدي اليوم مو بس أن احنا نوصل حق المعلومة، لكن أن احنا نوصل للمعلومة اللي فعلا تستحق أن هي تنشر، وشلون احنا كصحفيين نقدر نقدمها بطريقة يعني مختلفة وسط الكم الهائل يعني من المحتوى في مختلف المنصات.
3: نعم.
2: يعني الصحفي اليوم صار قدام جمهور عنده خيارات متعددة، عشان كذي المنافسة صارت مو على من ينشر أول، بل على من يقدم يعني القيمة الحقيقية ويقدر يعني أنه يضيف للمعلومة ويكشف اللي ما وراء.
1: مرت بهذه التجربة صحيح؟
2: لا مو الوالدة، قصة إنسان يعني تم إعطاء معلومات إن هي مرت بهذا السؤال، شاركتها تجربتها في هذا
1: الموضوع. يعني ربط المواضيع الشخصية أو مثلا ربط المواضيع اللي تلامس الناس وبشكل مباشر، يمكن الكثير من الناس يعانون من هذه المواضيع، هي الأداة الأقرب إلى أن هي توصل حق الناس وتلامس قلوبهم، خصوصا إذا كان هناك في ربط ما بين الموضوع والقضايا المطروحة في يعني كقضية أو كتحقيق، أو حتى يعني لما أنت تشارك الناس بمشاعرهم بإحساسهم بمواقفهم الصعبة، دور كبير قدمتي في هذا التحقيق للأمانة. بعد هذا التقدير والتكريم اللي حسي ونلتيه من خلال جائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة، ما الذي تطمحين إلى تقديمه في المرحلة القادمة، وما الرسالة التي تحرصون على مواصلتها خلال عملكم الصحفي؟
2: مثل ما ذكرت في الشوق ان القضايا يعني اللي تلامس الناس هي اللي توصل اكثر، وانا اشوف ان عقب هذا التقدير طموح ان اقدم اعمال اعمق واقوى، يعني ان ما اكتفي بتناول القضايا من سطحها، ان يعني ان ابحث عن تفاصيل اللي ممكن بقيه الناس ما ينتبهون لها.
1: نعم.
2: عن القصص اللي يعني تستحق انها توصل للناس، ويعني اتمنى ان الصحافه تظل دائما قريبه من الناس، وان يكون للكلمه اللي نكتبها لو أثر بسيط، يعني إن إحنا نسلط الضوء على القضايا، أو إن إحنا نوصل صوت شخص، أو إن إحنا يمكن نفتح نقاش سبب تغيير حقيقي. يعني هذا التقدير ما يخليني أكتفي باللي وصلت لنا اليوم، بالعكس يخليني أرفع الطموحات يعني أكثر، وكن حريصة دائما أن القادم دائما يكون أفضل
3: بمشيئة الله. دائما ما نكرر هذه العبارة أستاذ شيماء، بأن يعني الوصول للقمة قد يكون سهل، ولكن البقاء على القمة ومواصلة هذه الإنجازات هي التحدي اللي ممكن أن يضعه الصحفي الإعلامي في كل مجالات الحياة، الرياضي حتى الموظف أو يعني مختلف المجالات والتخصصات. بكل تأكيد احنا سعداء بالتواصل معك، ومبارك لك مرة ثانية فوزك الأستاذة شيماء عبد الكريم الصحفية بصحيفة البلاد. كل الشكر والتقدير لك على مشاركتك معنا في برنامج صباح الخير يا بحرين، ونبارك لك مرة ثانية فوزك بجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة عن فئة أفضل تحقيق صحفي. تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح، وبانتظار المزيد من هذه التحقيقات الصحفية المميزة.
2: الله يبارك في حياتكم وشكرين على اللقاء.
3: شكرا جزيلا لك. شعور جميل، شعور إنجاز، شوق صح، والفوز
1: أكيد براشد. يعني لما أنت تحس أن ثمرة جهودك قاعد تقطفها، قاعد تحس فيها، قاعد تحس أن أنت وصلت للناس، أو قدرت أن أنت تشارك المجتمع، تشارك البحرين هذه الفوز وهذا الإنجاز، وأن أنت ساهمت ولو بجزء صغير في رفعت اسم مملكة البحرين، فهذا الشيء ينعكس عليك نفسيا إيجابيا، يخليك تطمح لتقديم الأفضل والتحدي المستمر مع تحقيق إنجازات أكبر في المستقبل.
3: تمنياتنا للجميع بتحقيق ما يتمنون، تحقيق أهدافهم، والوصول إلى يعني منصات التتويج في مختلف المجالات وال يعني التخصصات الإعلامية الرياضية، الإنجازات اللي نشوفها بشكل مستمر في مملكة البحرين، الشباب البحرين اللي يحققون هذه الإنجازات ويرفعون راية البحرين عالية في كل المجالات. دائما مملكة البحرين ولادة بالمبدعين والمتميزين في مختلف المجالات. مع هذا اللقاء المميز مع فوز الأستاذة شيماء عبد الكريم بجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة عن فئة أفضل تحقيق صحفي. نكون مستمعين الكرام قد وصلنا وياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صباح الخير بحرين. بدأنا بالحديث عن البيوت المطمئنة

0: والحديث الكريم مع فضيلة الشيخ عبد اللطيف بن خاطر عن هذا الموضوع الهام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل بيوتنا كلها آمنة مطمئنة تسودها المحبة والمودة والرحمة
1: بإذن الله تعالى. براشد يعني إن شاء الله بيوتنا دائما مطمئنة وإن شاء الله قلوبنا دائما تكون مطمئنة وارواحنا يعني نكون مرتاحين البال ونكون مرتاحين وسعيدين في كل خطوة نخطوها في هذه الحياة. نتمنى لكم يوم سعيد مستمعينا. تقبلوا تحيات فريق العمل اللي صاحبكم من صباح هذا اليوم من الإشراف المتابعة. تحييكم الزميلة نور عبد العزيز.
0: من الإعداد والتقديم سعدنا بالتواصل معكم مستمعينا. تقبلوا تحياتنا شوق الدوسري وعبد الرحمن بومطيع.
1: ومن الإخراج تحييكم مخرجتنا فاطمة جنبر. نلقاكم على خير في أمان الله.
0: إلى اللقاء.

علمتنا البحرين أن العلم قيمة ورمز وانتماء، وأن البيرق يرتفع وإحنا معاه. علمتنا البحرين أن الحلم يبتدي فينا ويكبر معانا، وأن الإنجاز ينبع من حب وولا. علمتنا البحرين أن نعطي بقلب وروح وتفاني، وأن العطاء لأجل الوطن ما له نهاية. نعم نعم، هذه هي البحرين.

يضم مجلس الشورى 8 لجان دائمة يتم تشكيلها خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي، ويتم انتخاب رؤسائها ونوابهم في أول اجتماع لكل لجنة، على أن يتم إعلان أسماء رؤساء اللجان في الجلسة العامة للمجلس.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم

0: نعمة الأمطار. ها هو فصل الشتاء قد جاء، وما أن ينهي الأطفال واجباتهم المدرسية حتى يخرجوا للعب في الهواء الطلق مستمتعين بما حولهم من طبيعة جميلة.
1: ما هذا؟ يلعبان في المطر؟ أوه، سيصابان بالمرض وسيوسخان المنزل.
2: طلال، فاطمة، ادخل المنزل هيا.
1: ستصابان بالمرض، هيا ادخلها هيا.
3: أرجوك يا أمي، نريد اللعب بالخارج.
1: قلت لا يعني لا،
4: ولكننا نريد أن نستمتع بالمطر.
1: لا بأس، انظرا للمطر واستمتعا من الداخل. هيا هيا ادخلا.
0: وبقي الأطفال ينظرون إلى النافذة بحزن يتمنون توقف هطول المطر، ولكن دون جدوى.
4: توقف يا مطر، توقف.
5: ألا تسمع؟ توقف، هيا، نحن لا نريدك الآن.
0: وعلى غير العادة توقفت الأمطار عن الهطول منذ اليوم التالي نظراً إلى حرارة الجو المرتفعة، وظلت كذلك طوال الشتاء والصيف. ولكن هل سعد الأطفال لما حدث؟ هذا ما سنعرفه بعد مضي هذه الفترة الطويلة من عدم هطول الأمطار.
6: أبي؟
7: نعم يا طلال.
6: لقد مللنا اللعب في صحراء المنزل، أقصد في حديقة المنزل.
8: وماذا تريد مني أن أفعل؟ لقد أقفلت جميع الحدائق ولم تبقى حديقة واحدة في المدينة تحافظ على خضرتها، وذلك بسبب عدم هطول الأمطار.
4: أبي، أبي.
7: نعم يا فاطمة، ماذا تريدين أيضا؟
5: إنني أشتاق للعب بالماء، لما لا نذهب إلى المسبح الداخلي في النادي الرياضي؟
8: المسابح مقفلة أيضا.
5: ولماذا أقفلت المسابح؟
7: لقد شح الماء في المنطقة.
5: إذن ما رأيك أن نذهب إلى البحر؟
8: البحر؟
5: أجل، البحر، لابد من زيارة البحر، الحياة أصبحت لا تطاق.
4: أجل، أرجوك يا أبي، البحر جميل.
0: وهذا ما حدث بالضبط، اتجهت العائلة إلى البحر للتمتع بمياهه الزرقاء.
5: ما هذا؟ هل هذا هو البحر يا أبي؟
8: أجل، ولكنه أمر لا يصدق، لقد جف البحر نتيجة عدم هطول الأمطار ولم تبقى منه إلا هذه البقعة الصغيرة.
4: وأين ذهبت السفن؟
1: لابد أن السفن قد تحولت إلى سيارات أجرة لنقل المارة بعد تركيب عجلات لها.
8: لا فائدة، لا فائدة، لا يوجد بحر. هيا هيا إلى المنزل، ليس هناك ما نفعله.
0: وهكذا شحت المياه في كل المرافق وأصبحت الحياة صعبة جداً.
4: إنني متضايق جدا يا أمي.
1: بالتأكيد، فأنت لا تستطيع الاستحمام إلا مرة كل أسبوعين، والمياه تنزل نقطة نقطة من الصنبور.
5: ماذا طبخت لنا اليوم من غداء يا أمي؟
1: أخشاب مجففة مع التوابل الحارة.
4: خشب؟
1: لم يبقى إلا الخشب كي نأكله، لا خضر ولا لحوم في السوق نتيجة عدم هطول الأمطار.
4: أنا آسف أيتها الأمطار، لن نزعجك ثانية.
5: أرجوك عودي.
4: هيا يا غيوم، أقنع الأمطار كي تهطل، نحن نحبها كثيرا، فدعيها تهطل، لقد اشتقنا لها.
5: يا رب، يا رب، أنزل المطر. غير معقول، الأمطار،
8: هيا لنخرج ونرى ونمتع عيوننا بالمطر. ها؟ ما هذا؟ ظننا أن الأمطار تهطل.

0: ما هذا؟ إنهم رجال الإطفاء يطفئون حريقاً صغيراً قرب الحديقة.
1: مياه الأمطار نعمة من نعم الله عز وجل، وبها يحيا كل شيء حي، ودمتم سالمين. مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سير أعمال المجلس وعلاقته بمجلس النواب والحكومة، واختصاصات مكتب مجلس الشورى واختصاصات لجان المجلس وآليات انعقاد اجتماعات اللجان وجلسات المجلس، إضافة إلى آلية مناقشة الموضوعات في اللجان والجلسات. كما تنظم اللائحة الداخلية حقوق وواجبات أعضاء مجلس الشورى والاختصاصات التي تقوم بها الأمانة العامة للمجلس.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة، وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فوراً على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.

0: هنا البحرين.
1: من أنا؟
2: أنا أسمانك.
1: من أنا؟ أنا كبدك الساكن في جوفك. من أنا؟
3: أنا الأذن.
1: من أنا؟ الدم.

0: حاضر.
1: مرحبا أيها العازف الصامد.
0: أهلا أهلا يا بلال، تفضل.
1: لما كل هذه الفوضى؟
0: إني أقوم بترتيب المنزل.
1: أرأيت فوائد الزواج؟
0: اجلس ولا تتكلم كثيرا، دقائق وأنتهي. ما رأيك أن تصنع لنا كوبين من الشاي؟ هيا قم.
1: حاضر.

0: يونس، أريدك بعد أن تنتهي أن ترتدي ملابسك.
1: لماذا؟
0: علينا أن نذهب لتأدية واجب العزاء.
1: العزاء؟ بمن؟
0: لقد مات والد صديقنا دكتور سعد منذ يومين.
1: إبراهيم، ولماذا لم تقل لي؟ هيا دعك من شرب الشاي، لابد من أن نذهب الآن، إنه صديق الطفولة، لابد من أن نكون معه. هيا سأرتدي ملابسي ونذهب فوراً.

0: أهلا أهلا يا يونس، أهلا يا بلال.
1: البقاء لله يا دكتور سعد، والله لم نعلم بالخبر إلا اليوم.
0: لا بأس، أنتما صديقان عزيزان.
1: هل كان والدك رحمه الله مريضا؟
0: لقد عانى كثيرا قبل الوفاة.
2: وهل كان مرضه خطيرا؟
0: نعم، فقد كان يعاني من مرض خطير في الدم.
2: ألست متخصصا في أمراض الدم؟
0: نعم، ولكن أجله انتهى ولم يعد ينفع العلاج. عموما كيف تشربان القهوة؟
1: من دون سكر لو سمحت.
0: ثوان فقط.

0: سعد، أتسمح لي أن أسألك حول أمر؟
1: طبعا.
0: أعذرني، ولكن قليلا ما أجلس مع طبيب مختص بأمراض الدم.
1: ليس الوقت مناسبا يا بلال.
2: ولم لا؟ دعه، فنحن أصدقاء منذ مدة، وكما ترى لم يعد عندي معزون.
0: حسنا، هل يمكن أن تحدثنا قليلا عن دم الإنسان؟
2: بل أفضل أن أترك ذلك لفرصة أخرى، فقد بدأت الآن أشعر بالتعب.
0: سندعك ترتاح الآن، عظم الله أجرك، وسنأتي مساء بإذن الله.
2: أجركما الله، وشكرا لكما.

0: يونس، لقد حملت إليك الموسوعة الصحية الكاملة، وسنحاول من خلالها التعرف على الدم بشكل علمي وطبي سليم.
1: جميل حب الاستطلاع لديك يا بلال، تفضل واقرأ لنا ما تخفيه طيات هذه الموسوعة.
0: الدم نسيج مائع معقد التركيب، يسري في كامل جسم الإنسان عبر الأوعية الدموية والقلب، وحجمه يناهز 5 لترات وواحد من 13 من وزن الجسم لدى الشخص البالغ، وهو يتكون من خلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء والبلازما والصفائح الدموية، وهو ضروري جدا لكثير من الكائنات الحية مثل الإنسان والحيوانات، وذلك لوظيفته المهمة وهي نقل الغذاء والأكسجين وثاني أكسيد الكربون والهرمونات وغيرها إلى جميع أنسجة وخلايا الجسم. ودرجة حرارته الطبيعية هي 37 درجة مئوية. يشكل البلازما حوالي 55% من حجم الدم، ويتكون أساساً من ماء وأملاح معدنية وعدة عناصر عضوية مثل السكريات والبروتينات والدهنيات، وتتمثل البروتينات خاصة في الجلوبولينات المناعية التي تتدخل في الدفاع عن الجسم، وعوامل التخثر التي تساهم في إيقاف نزيف الدم، والألبومين الذي يقوم بالحفاظ على احتباس السوائل داخل الأوعية الدموية.
1: هل تنتقل بنا إلى موضوع الخلايا الحمراء؟
0: الخلايا الحمراء والبيضاء، لن أترك موضوعاً متعلقاً بالدم إلا وسأقرأه عليك لنكون معاً على بينة من هذا العنصر الرئيسي في حياتنا. الخلايا الحمراء أو كريات الدم الحمراء، وهي خلايا قرصية الشكل مقعرة الوجهين لحمل الغازات، تنشأ من النخاع الإسفنجي في العظام الكبيرة، وتتجدد كل 120 يوماً وتتكسر في الكبد وتذهب إلى العصارة الصفراوية لتشارك في محتوياتها. لونها أحمر لوجود مادة الهيموغلوبين، وتتكون مادة الهيموغلوبين من بروتين وحديد عددها تقريبا لدى الرجل البالغ ما بين 4 و5 ملايين، وفي المرأة 4 ملايين و4.5 مليون، ومهمتها تقتصر على حمل ثاني أكسيد الكربون إلى الرئتين واستبدالها بغاز الأكسجين، وترتفع غالباً لدى سكان المناطق الجبلية لانخفاض نسبة الأكسجين في الجو.
1: وكريات الدم البيضاء،
0: كريات الدم البيضاء تلعب دوراً مهماً في الدفاع عن الجسم، حيث تكون المحببات والوحيدات الجدار الدفاعي الأول ضد الجراثيم، بينما تتدخل الليمفاويات في الدفاع المناعي، ويناهز عدد الكريات البيضاء 7000 في المليمتر مكعب من الدم، وهي تنقسم إلى 3 أصناف: المحببات من 45% إلى 75% من الكريات البيضاء، واللمفاويات من 20% إلى 45% من الكريات البيضاء، والوحيدات من 2 إلى 8% من الكريات البيضاء.
1: ويبقى الصفائح الدموية.
0: ولكن يا يونس، اعذرني لدقائق حتى أحضر بعض الفواكه.
1: لا داعي يا بلال،
0: لقد نشفت لساني وأريد أن أبلله قليلاً.

0: تفضل يا يونس، قليل من البرتقال، خذ هذه الموزة.
1: شكرا يا بلال، شكرا. والآن كنا نتحدث عن الصفائح.
0: حسنا، يطلق على الصفائح الدموية علميا أجساما سيتوبلازمية، وهي توجد في الدم وتتكسر عند ملامستها للهواء لتجلط الدم حتى لا يتسبب بالنزيف. ليس لها شكل محدد، بل تنزلق انزلاقا طبيعيا في الدم ما دام أن سرعة الدم ثابتة لا تتغير.

0: انتهيت يا بلال؟
1: لا، لم أنتهي بعد. إن دورها الأساسي هو تحويل المادة البروتينية السائلة الموجودة في الدم، وهي الفيبرونجين، إلى مادة صلبة تسمى الفيبرين، وهي خيوط متصلبة تتجمع حول السطح الجلدي لتمنع خروج الدم من الجلد. والآن هل لديك من أسئلة يا يونس؟
0: هناك تساؤل يخطر ببالي دائما، لماذا لا يتجلط الدم داخل الأوعية الدموية؟
1: دعنا نأخذ الإجابة من دكتور سعد عند زيارته الثانية اليوم.
0: كما تريد.

0: أهلا بكما، أهلا أهلا، تفضلا.
1: شكرا.
2: هل طمأنتنا أيها الدكتور؟ كيف أنت الآن؟
0: لا بأس والحمد لله.
2: حضرنا لك بعض الأسئلة وقد وعدتنا بالإجابة.
0: وما هي أسئلتكما أيها الصديقان؟
2: كنا نتساءل لماذا لا يتجلط الدم داخل الأوعية الدموية؟
0: الإجابة بسيطة، لأن الدم يسري بصورة طبيعية، ولأن مادة الهيبارين التي يفرزها الكبد توقف عمل الصفائح الدموية. وللعلم فإن الصفائح الدموية تتكسر من الكبد والطحال كل 10 أيام لتتجدد باستمرار.
2: وماذا عما يسمى بفئة الدم يا دكتور؟ كيف يكون ذلك؟
0: هذا يكون من خلال الزمر الدموية، وهي سمات وراثية مكتسبة تتمثل في وجود مكونات خاصة على سطح الكريات الحمراء، وهي تنقسم إلى حوالي 20 مجموعة، من أهمها مجموعتا ريزوس و ABO.
1: هل أوضحت لنا أكثر؟
0: إن مجموعة ABO تحتوي على الزمر الدموية O, A, B, B, A، وتحتوي مجموعة ريزوس على العامل الرثي الموجب RH+ والعامل الرثي السالب RH-. ويختلف تواتر الزمر الدموية حسب الأجناس والبلدان.
1: عذرا على السؤال، ولكن ما نوع المرض الذي كان والدك رحمه الله يعاني منه؟
0: كان والدي رحمه الله يعاني من التلاسيميا، وهو من أهم أمراض الدم الوراثية والأكثر انتشارا في العالم بشكل عام، وفي منطقة البحر الأبيض المتوسط بشكل خاص، وهو نوعان، الألفا والبيتا.
2: رحمه الله.
0: شكرا يا بلال، شكرا.
1: دكتور سعد، بالمناسبة ما هو فقر الدم؟
0: فقر الدم، ويسمى أيضا الأنيميا المنجرية، من أشهر أمراض الدم الوراثية، والتي تؤدي إلى تكوين تجلطات في الشرايين الدقيقة، وهو من الأمراض الأكثر انتشارا في العالم بشكل عام، وأيضا في منطقة البحر الأبيض المتوسط بشكل خاص.
2: ما قصة البحر الأبيض المتوسط؟ يبدو أنه مليء بالأمراض.
0: أبدا، فهناك الكثير من الأمراض المنتشرة في العالم وبكثرة أكثر من عندنا، ومنها مثلا نقص الخميرة أو ما يسمى بأنيميا الفول، وهو من أكثر وأشهر أنواع نقص الأنزيمات، ويعاني منه ما يقارب 400 مليون شخص في مختلف أنحاء العالم.
1: حسنا حسنا، كفانا حديثا عن الدم والأمراض، وحدثني عن نفسك دكتور، أين تعمل الآن؟
0: أنا عندي عيادة خاصة، كما أني أعمل في مستشفيات عدة.
1: وهل أنت سعيد في عملك؟
0: طبعا، وإلا لما استمريت فيه.
2: دعك من العمل وقل لي يا دكتور سعد، أراك وحيدا في المنزل، ألم تتزوج بعد؟
0: لا لا، لم أتزوج بعد.
2: ما بكم؟ هل أنا الوحيد الذي أستحق العقاب؟
1: إذن أنت من أنصار العزوبية مثلي.
0: ليس هكذا، ولكن لم أجد الفتاة المناسبة بعد.
2: الله كريم، لابد أن توفق ببنت الحلال التي تسعد قلبك والخاطر.
0: شكرا شكرا.
2: نستأذنك الآن.
0: رافقتكما السلامة.
2: من أنا؟ من أنا؟ من أنا؟ تمثيل عمر ميقاتي، أمل المصري، رانيا مروي، فؤاد شمس، وماجد طعمي. من أنا؟ إعداد بهاء الدين سلام، إخراج سليم الشمعة.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: اقلب هذا السيناريو السلبي وحوله إلى إيجابي. كل الناس في كل مكان تمر عليهم في حياتهم ذكريات ومواقف سلبية. الفكرة نحن نغير تلك الذكريات والمواقف السلبية ونحولها إلى إيجابية. المسألة ليست ببساطة وليست سهلة، ولكن مع العزيمة، مع الأصرار، مع الرغبة في أن احنا نعيش حياة أفضل أو الحياة اللي احنا نتمناها، لازم نغير الفكرة السلبية والموقف السلبي ونحولها إلى إيجابية. الطريقة بسيطة وبحاجة إلى ورقة وقلم وعزيمة فقط. 9 مواقف وأحداث سلبية مرت عليك في حياتك، اكتبها في ورقة، راجعها لمدة 9 أيام، وكل مرة تسترجع ذكرى وكل مرة تتذكر موقف سلبي، حوله في ذاكرتك وفي مخيلتك إلى إيجابي. بمعنى السيناريو اللي مر عليك وضايقك وظل في الذاكرة سلبي، اقلب هذا السيناريو السلبي وحوله إلى إيجابي. حاول أن أنت ترسم تفاصيل أجمل، تفاصيل أحلى في مخيلتك. مرة بعد مرة راح تتغير تلك المواقف السلبية، راح تتغير الذكريات السلبية، وتلقائيا تتركز في ذاكرتك ومخيلتك وفي نفسك بشكل إيجابي. كل اللي عليك أن أنت تسعى في 9 أيام فقط أن أنت تغير مشكلة أو ذكرى أو موقف عانيت منه لسنوات. اسمع دائما للصوت الإيجابي وحرر نفسك.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد

0: وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.
1: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة نتصفح خلالها معجمنا، معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. ونشوف تعابير الآباء والأجداد واللي بقت إلى اليوم ذي. وفي صفحتنا الأولى عندنا تعبير يقول البيت بيت أبونا والقوم يطردون. نشوف قصة هذا التعبير. يكثر هذا القول عندما يواجه الإنسان موقف يكون فيه ذليل، بينما يجب أن يكون سيد الموقف. كلنا معرضين أن نصادف مثل هذه المواقف في حياتنا، وأحيانا نصبح غرباء حتى في بيوتنا. هذا التعبير مستمد من قصص الجدات التي تروى للأطفال في الأزمان السابقة، عندما كانت الأمهات والجدات هن المربيات. طبعا تغيرت الدنيا وقد كان أهلها يرون في متون العيس ألين مضجعي. الآن الدنيا تغيرت، وكانت الأمهات يزرعن في نفس الأطفال فيض من المشاعر، من الحنان، من الود، من الألفة، فيصبح الطفل وهو على علاقة قوية بأمه وأبوه ويده ويدته وخالته وعمته، فالأواصر لصلة الرحم كانت موجودة بكثرة. الآن الواقع نقرأ في الصحف أخبار عجيبة جدا عن واحد يطق أمه وإلى آخر هذه الأخبار اللي ما مو موضوعنا الآن. ولكن هذا القول البيت بيت أبونا والقوم يطردوننا احنا أخذناه عن قصة من قصص الجدات. القصة طبعا ما أقدر أقولها لكم طويلة، ولكن ثلاثة أبناء لأحد الملوك. الملك كان كل ما يبون لولد كانت مرت الأبوة تخشه ويحطوا مكانه قرد، وبعدين الثاني نفس الشيء، والثالث نفس الشيء، لغاية ما عطوا الأولاد مربية عشان تذبحهم. المربية ما ذبحتهم، ربتهم وكبرتهم. فلما حب الملك يتزوج مرة ثانية دزتهم على الملك وقالت لهم كل ما يقولون لكم شيء يبكم قولوا البيت بيت أبونا والقوم يطردوننا. فلما راحوا العرس في بيت الملك يعني استنكروا الحاضرين وجود هالأطفال، قالوا انت شايبكم هني؟ قالوا البيت بيت أبونا والقوم يطردون. حتى علم الملك بالقصة واستدعى الخادم العجوز وضمهم له. فبقى هذا القول الآن احنا نستخدمه في حياتنا اليومية، لأن احنا عارفين القصة، أو الجيل الذي حفظ القصة لا يزال يذكر هذا القول ولا يزال مستمر على الألسنة، البيت بيت أبونا والقوم يطردون. مستمع الكريم، نصفح صفحة أخرى ونشوف في صفحة المفردات، ولا نزال نحن نتحدث في مفردة حرف الباء. نقول أحيانا العيش بخر، يعني قطعا سمعت الوالدة أو من يقوم بالطبخ في البيت، يمكن أحيانا الأبهات يقومون بالطبخ، وهذا حاصل في الوقت الحاضر طبعا. يقول بالحق جدري ترى العيش بخر، أو يقولون للحق جدرك أو لحق جدرك ترى العيش بخر، أي ظهرت له رائحة. في الفصحى بخرة تعني ظهرت له رائحة كريهة، قد تكون في الفم أو في غير الفم أيضا، لكن العامة لا تقولها إلا في الأرز المحروق، يعني في العيش فقط نقول بخر. ونقول أيضا تبخر، يعني تدخن.

البخور طبعا معروفة، المادة الطيبة، واسم الآلة المبخر، وجرت العادة الشعبية على تبخير المنازل أيضا والثياب. هذا أيضا من الثقافة القديمة. الثقافة القديمة أن ست البيت تضع المقبس والعود، أو العود غالبا في أداة يسمونها مبخر، يسويها النجار الشعبي، ويحطون الثياب فوقها ويحطون العود تحتها، فتطلع ثياب الرجل عندما يروح القهوة، عندما يروح الميلس، عندما يروح المسجد، ثيابه وغترته لهم رائحة طيبة. وحتى أوعية الماء القديمة كالحب والجحلة والقرشة وغيرها كانوا يقومون بتبخيرها بالمستكة اللي يسمونه بخور قراش. فعندما تشرب الماء من القرشة كان الماء يأتي لها رائحة طيبة، يعني ماء لحنيني في قريشة من عالي مبخرة ببخور قراش، أعتقد هذا الماء لا يعلى عليه، أحسن من الماء المعلب في أواني بلاستيك الأيام.

0: ومستمع الكريم أيضا تحت مفردة با أو تحت حرف با عندنا مفردة بخص. العادة من المفردات القديمة التي كادت أن تندثر الآن، اللي أنا أقول حق يعني رفيجي أنا أبخص منك بهذا الشغل يعني، وفلان بخص نظرة بعين ثاقبة وثابتة، فلان أبخص بعمله يعني أنه محيط به وأدرى به من غيره. العرب تقول تبخسه أو تبخصه بالصاد، وتعني حدق بنظره وشخص بصره. يعني تبخص العربية تعني مثل ما نقول احنا ركز، ولكن يعني تشوف ايضا الاستعمال، على فكرة الاستعمال العامي استعمار بليغ جدا، الذي يحدق بعينيه ويركز معناها انه في شيء في مخه ايضا. فانا ابخص منك يعني انا محيط بالعمل ذي اللي انا الان فيه، أنظر إليه بعين أحسن من عينك، معناه أنا محيط به. فأيضا استخدام جميل جدا من عند العامة لهذه المفردة. وعندنا مفردة بدلة، البدلة طبعا اللباس الفرنجي المعروف. هذه المفردة عندي قاموس الآن صادر عن مجمع اللغة العربية، هذه المفردة أقروا استعمالها وقالوا هي مفردة فصيحة، البدلة الفرنجية ذي اللي احنا نسميه سوت. الواقع هي البذلة في الفصحى بالذال مو بالدال، البذلة هي الثياب الرثة، وأيضا لها معنى اللي هي الثياب التي تلبس كل يوم للعمل كالثياب العسكرية وثياب العمال مثلا اللي احنا نسميها بيلر سوت. هذه العرب تطلق عليها البدلة أو البذلة، والمجمع العربي مجمع اللغة العربية محق في استخدام مفردة بدلة للباس الإفرنجي ذي المعروف، الكوت والبطون والسديري اللي نسميها احنا بدلة، استعمال فصيح، والبدلة عربية فصيحة. وعندنا أيضا البدلة في اللهجة المحلية اللؤلؤة التي ليست ذات استدارة، قد يكون فيها نتوء ويعتبر عيب فيه يقلل من جيمته. وأعتقد عزيز المستمع أن الوقت أدركنا، وما لي إلا أقول لكم مع السلامة، وأتمنى لقاءكم في حلقة قادمة، وأشكر لكم حسن استماعكم.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء، وتختص بدراسة كافة مشروعات القوانين والتأكد من سلامتها من الناحيتين الدستورية والقانونية، وتساند لجان المجلس في صياغة النصوص التشريعية. كما تنظر اللجنة في كافة الموضوعات التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى.

0: معالم
1: من البحرين، جبل الدخان.
2: يقع جبل الدخان في منطقة الصخير، وسمي بجبل الدخان نظراً للهالة الضبابية التي تحيط عادة برأس الجبل في الأيام ذات الرطوبة العالية. كما يحتل الموقع أهمية تاريخية بسبب القطع الأثرية المكتشفة والتي يعود تاريخها إلى 5000 سنة قبل الميلاد.
1: معالم من البحرين.

0: إن أبسط إنسان يعرف عن الحب مثلما يعرف أعظم فيلسوف،
1: ورب إنسان بسيط أحب يدرك من معاني الحب ما يعجز عن فهمه الفيلسوف. قالت:
2: يا ولدي لا تحزن، الحب عليك هو

0: حكاية الحب.
1: إعداد عيسى الحمر،
0: يرويها لكم عماد عبد الله
1: وفاطمة الدوسري.
0: إخراج خليفة العريفي.

0: أعزائنا، طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء اليومي في دنيا الحب وحكاية المحبين.
1: نحييكم أعزائنا أطيب وأجمل تحية، وتسعدنا صحبتكم.
0: أعزائنا، لأن علاقة الحب علاقة مشوبة بالعاطفة ومحاطة بالغموض، فقد حاولت مختلف العلوم الإنسانية الدخول في الخط لطرح تصوراتها ورؤيتها وتفسيرها لظاهرة الحب، وعلم الاجتماع حاول بدوره أن يجد في البحث ويجد ويطرح أفكاره.
1: وعلم الاجتماع الحديث في سعيه لاكتشاف طبائع السلالات وخصائص الشعوب لا يكتفي بالدراسات البيولوجية أو الحقائق الإحصائية عن الأنشطة العملية والعلاقات الاجتماعية، بل كثيرا ما يتطرق إلى الأمثال الشائعة بين العامة والأقوال المنتشرة بين المثقفين، كما يستعين بالفنون الشعبية ومنها فن الحكاية أو النادرة، كما أن النكتة ذات الدلالة لا تجحد في التعبير عن المزاج الاجتماعي ومعالمه الأخلاقية بما تعبر عنه من تسامح أو تشدد.
0: ونادرا ما نجد كتابا من تلك الدراسات المتنوعة التي عنيت بالحب في تراثنا لم يسجل الكثير من النوادر والحكايات والأمثال والأبيات الشاردة والعبارات التي تنقش على الخواتم وقطع الثياب الداخلية الخاصة بالنساء.
1: مما يعني في النهاية أن الحضارة العربية في عصر قوتها وازدهارها قد أشبعت جميع الغرائز الإنسانية وبثت فيها الحياة واقتطفت منها ثمرة شهية فيه من الذكاء والكياسة رصدا من التجربة ورهافة الشعور، ما يغني عن الكلام الكثير.

0: ويسجل أبو جعفر السراج أبياتا مما ينقش على الخواتم، وقد كانت الجواري والقيان وغيرهن أيضا يفعلن ذلك. فيذكر أن مغنية نقشت على خاتمها ما أنصفوا حجبوك أو حجبوني، مهما أذوك فبالأذى طلبوني.
1: وناقشت أخرى قلبان في خاتم الهوى جمع، فأرغم الله أنف من قطع.
0: وناقشت ثالثة تمنيت القيامة ليس إلا لألقى من أحب على الصراط.
1: وهذه الأخيرة تعلي من شأن نفسها عن طريق ما تزعم من صدق العاطفة، إذ تنقش على خاتمها أنا إن مت فالهوى داء قلبي، فبداء الهوى يموت الكرام.

0: وقد تجاوز الوشاء في كتابة الموشى أو الظرف والظرفاء إطار ما يكتب العشاق إلى ما يكتب فتيان العصر وفتيانه بوجه عام على فصوص خواتمهم، وأضاف إلى ذلك ما وجد على ذيول الأقمصة والطرز الأردية والأكمام والعصائب
1: ومشاد الطرر والذوائب

0: والزنانير والتكك والمناديل والستور والوسائد والبسط والمرافق والمقاعد والنعال والخفاف والأقدام وأقدام الراح والقناني والكاسات إلى آخره.
1: وهي في مجموعها تصور ذوق عصر ازدهار الحضارة العربية وترفها وأخذها بأوفى نصيب من متع الحياة، وتعكس النوادر والفكاهات سرعة البديهة العربية وما تتمتع به من ذكاء فطري ولباقة تعبير، كما سنجد فيها قدرا من الجرأة على الألفاظ الصريحة وقدرا من الميل إلى المداعبة وخفة الروح، ومن خلال هذا كله لن يخطئ الخاطر أن يرى منطق الحياة الغلابة.

0: ولعلنا بذلك نصحح جانبا من فكرتنا عن الماضي التاريخي لأمتنا العربية، حيث يبدو للبعض منا تاريخا متجهما، وكأن المجتمع القديم لم يكن أكثر من ثكنة عسكرية يعيش فيها شعب مجاهد لا يضع السلاح، أو يعيش في المسجد لا يهجر المحراب.
1: وقد يكون أعزائي هذا صحيحا في بعض قطاعات المجتمع أو في مراحل قصيرة جدا من التاريخ، حيث تشتد الأزمات وتستدعي الأمة لإثبات جدارتها بالبقاء. أما والحياة رخاء والجو أمان والرزق وفير، فإن أعظم ما يثبته الإنسان أنه مجرد إنسان يحب الحياة ويحاول أن يستمتع بكل ما يتاح علانية، فإن لم يكن فخفية، لا يقصد إلى التمرد على القيم قصدا بقدر ما يتحايل لتحلية حياته الخاصة، غير ملتفت للمعنى المجرد لذلك.
0: وفي مثل هذه النوادر يتجلى الطابع الشعبي فكرا وتعبيرا، وتسفر قيم البيئة الاجتماعية عن نفسها بغير تصنع. وهل يختلف هذا البيتان عما يمكن أن يقوله شاعر ساخر خفيف الروح في عصرنا يتوعد امرأته وتشي كلماته بالخوف منها؟

إذا ما جئت ما أنهاك عنه ولم أنكر عليك فطلقيني، فأنت البعل يومئذ، فقومي بصوتك لا أبالك فاضربيني.

أما البيتان فمنسوبان إلى الشنفري في أخبار النساء الشاعر الجاهلي الصعلوك الفاتك، أما النوادر الفكاهية التي تصعد بها إلى الإضحاك فإنها كثيرة منتشرة، لا يكاد يخلو كتاب من تلك الكتب التي اهتمت بالحب.

عمر أبو ريشة، الشاعر السوري الكبير، من أرق من كتبوا القصيدة الرومانسية المحملة بالغزل ومعاني الحب الشفافة، وهو بذلك يعبر عن شخصية مفعمة بالعواطف والمشاعر الجياشة، يقول في إحدى قصائده العاطفية:

مرغي جفنيك بالحلم وغيبي، وتناسي وحشة العمر الجديب، واصري ما شئت من أجنحة تشتهي الموت على وهج اللهيب. كبرياء الفتنة البكر أبت أن ترى خمرك في كأس حبيبي، فاحمل الشوق فما تدري به أذن الواشي ولا عين الرقيب. يا ابنة الأحلام لا تستقبلي مصرع النشوة بالطرف الكئيب، يكتفي الزنبق في صحرائه بندى الفجر وأنسام المغيب.

0: أعزائي، كانت تلك القصيدة للشاعر الكبير عمر أبو ريشة هي آخر المطاف في رحلتنا لهذا اليوم. سوف نتوقف الآن على أمل اللقاء بكم في حلقة الغد إن شاء الله، لنقدم لكم حديثا آخر وحكاية جديدة من حكايات الحب. نودعكم وإلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: حكاية الحب.
1: إعداد عيسى الحمر،
0: يرويها لكم عماد عبد الله
1: وفاطمة الدوسري.
0: إخراج خليفة العريفي.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية. وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

تعلن جامعة البحرين عن طرح 4 برامج جديدة للدراسات العليا ضمن كلية الآداب للعام الجامعي 2026-2027. دكتوراه الفلسفة في اللغة العربية وآدابها، برنامج يعمق البحث العلمي في اللغة العربية وآدابها ويرسخ مكانتها لغة فكر ومعرفة وإبداع. دكتوراه الفلسفة في اللغويات التطبيقية، برنامج يربط بين الأسس النظرية والتطبيقات العملية في اللغويات التطبيقية باللغة الإنجليزية. دكتوراه الفلسفة في الإعلام الرقمي والاتصال، برنامج بحثي متقدم يواكب تحولات الإعلام الرقمي ويعزز إنتاج المعرفة في بيئات الاتصال الحديثة. ماجستير الآداب في تصميم وتكنولوجيا الإعلام الإبداعي، برنامج يجمع بين التصميم والتقنية والإبداع لإعداد كفاءات قادرة على إنتاج محتوى إعلامي رقمي مبتكر. التسجيل متاح الآن في كلية الآداب بجامعة البحرين. لمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي.

0: مركز الأخبار، تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم بقصر القضيبية. وفي بداية الاجتماع أشاد المجلس بتمرين درع البحرين الذي استضافته مملكة البحرين مؤخرا، وتفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه بتشريفه، والذي جاء امتدادا عمليا لجهود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تعزيز أمنها الجماعي واستكمال منظومة التكامل الدفاعي ضمن برامج الردع المشترك، مشيدا المجلس كذلك بالكلمة التي ألقاها حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه لدى تشريفه التمرين. قام معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة بجولة تفقدية في مجمع السلمانية الطبي، اطلع خلالها على سير العمل في عدد من المرافق والأقسام الطبية وأخر مستجدات المشروعات التطويرية والرقمية التي تنفذها المستشفيات الحكومية. وخلال الزيارة أكد معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة أهمية مواصلة تطوير البنية التحتية الصحية وتعزيز التحول الرقمي بما يعزز تكامل الخدمات الصحية ويرفع من كفاءتها وجودتها، مشيدا بما تبذله الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية في المستشفيات الحكومية من جهود وما تتحلى به من كفاءة والتزام في خدمة المرضى. واستمع معاليه خلال الجولة إلى شرح حول منظومة سير العمل بمجمع السلمانية الطبي والإجراءات المتبعة لتطوير الخدمات وتعزيز انسيابيتها بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين تجربة المستفيدين. من جانبها أكدت الدكتورة مريم الجلاهمة الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية أن تطوير الأنظمة الصحية الإلكترونية ومشروعات الأتمتة والتحول الرقمي تمثل خطوات محورية نحو بناء منظومة صحية حكومية أكثر تكاملا وكفاءة واستدامة بما يواكب التطورات المتسارعة في القطاع الصحي. أجرى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع معالي السيد بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الشقيقة، وجرى خلال الاتصال مناقشة أوجه العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين في ظل ما تحدث

به من رعاية ودعم من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسبل تعزيز التعاون الثنائي على كافة المستويات بما يخدم المصالح والأهداف المشتركة. كما تم مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي وحماية الملاحة البحرية في مضيق هرمز وباب المندب، وتبادل وجهات النظر إزاء التحديات الراهنة ودفع جهود خفض التصعيد وإحلال السلام في المنطقة ودعم تعزيز مسيرة التعاون العربي المشترك ومواصلة التشاور والتنسيق الثنائي في المحافل الدولية بالإضافة إلى بحث القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. أجرى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع معالي السيد محمد إسحاق دار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، وتم خلال الاتصال بحث مسار علاقات الأخوة الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك لما من شأنه خدمة المصالح والأهداف المشتركة. كما جرى استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، وتبادل وجهات النظر حول آفاق التعاون والتنسيق الثنائي من خلال عضوية البلدين غير الدائمة في مجلس الأمن حيال القضايا التي يناقشها المجلس بالإضافة إلى بحث القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. أكد سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة أن الاستثمار في الشباب البحريني وتمكينه يمثل أحد أهم مرتكزات المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. جاء ذلك لدى لقاء سعادته مع منتسبي الدفعة الثامنة من البرنامج القيادي الوطني هايبو يوث الذي تنظمه وزارة شؤون الشباب بالتعاون مع جمعية البحرين لإدارة الموارد البشرية في مدينة شباب 2030. وأشار وزير شؤون البلديات والزراعة إلى أهمية ترسيخ قيم العمل بروح الفريق الواحد فريق البحرين وتعزيز المبادرة والابتكار لدى الشباب بما يعزز إسهامهم في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل، مشيدا بالدور الذي تطلع به وزارة شؤون الشباب في إعداد وتأهيل الكوادر الشبابية الوطنية. بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والمسؤولين، قامت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب بزيارة إلى مدينة شباب 2030، حيث اطلعت على البرامج التدريبية والورش المتخصصة والفعاليات التي تحتضنها المدينة. وبهذه المناسبة أكدت وزيرة شؤون الشباب أن الاستثمار في الشباب البحريني يمثل أحد المسارات الأساسية لمواصلة مسيرة التنمية الوطنية، مشيرة إلى أن ما يحظى به الشباب من رعاية واهتمام ودعم ملكي سام يعكس إيمانا راسخا بدورهم في بناء المستقبل ويعزز الجهود الرامية إلى توفير البيئة التي تتيح لهم تطوير قدراتهم وتحويل طاقاتهم وأفكارهم إلى إسهامات فاعلة في المجتمع. وأوضحت سعادة وزيرة شؤون الشباب أن مدينة شباب 2030 تمثل إحدى المنصات التي تترجم التوجه الوطني نحو تطوير قدرات الشباب وإعدادهم للمستقبل من خلال تجربة تجمع بين التدريب والتطبيق العملي، وتمنح المشاركين فرصة لاكتشاف اهتماماتهم وتطوير مواهبهم والعمل على أفكار ومشاريع تعكس طموحاتهم. وأكدت سعادة وزيرة شؤون الشباب أن زيارة أصحاب السعادة الوزراء لمدينة شباب 2030 يعكس أهمية التكامل بين مختلف الجهات الوطنية في دعم الشباب والاستفادة من مجالات اختصاص كل جهة لتهيئة فرص أكثر تنوعا أمامهم بما يعزز مشاركتهم في مسيرة التنمية ويقرب البرامج الشبابية من احتياجات المجتمع وسوق العمل. عقد مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض اجتماعه الدوري الثالث لعام 2026 برئاسة سعادة السيدة فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة، وبحضور السيدة سارة أحمد بحجي الرئيس التنفيذي للهيئة. وخلال الاجتماع أكدت سعادة الوزيرة أهمية مواصلة تنفيذ الخطط والمبادرات الهادفة إلى دعم نمو القطاع السياحي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص إلى جانب مواصلة تطوير

0: المشاريع والمبادرات النوعية التي تسهم في ترسيخ مكانة مملكة البحرين كوجهة سياحية رائدة.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM. هي درة تلألأت في قلب صحراء الجزيرة،
2: سجلت صفحات تاريخها أعرق سيرة،
1: ولتقدمها ستواصل.

0: الإنسان كائن المعرفة والكشف عن المجهول.
1: الإنسان كائن العلم والتعلم والإبداع.
0: ومعارف الإنسانية قد ندرك بداياتها، ولكننا حتماً لن ندرك نهاياتها.
1: فتعال معنا عزيزي المستمع، ومع إطلالات على بعض معارف الإنسان في البرنامج اليومي
0: الموسوعة الصغيرة.
1: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
0: الموسوعة الصغيرة،
1: إخراج محمد حسن.

0: أيها الأعزاء، نواصل معكم اليوم الاطلاع على موضوع أمال الإنسان لصنع آلة تتحرك وتعمل وتنفذ طلباته. هذا الموضوع الذي كتبه لموسوعتنا الدكتور علم الدين حماد، ويعرضه عبر التاريخ والحاضر، وتحت عنوان ثورة المعلومات. يتابع الدكتور علم الدين حماد رصده للتطورات العلمية الدقيقة، فيقول:
1: كما حدث في أواخر القرن 19 من ثورة صناعية أدخلت العالم في مرحلة لم يسبق لها مثيل، شملت الإنتاج المكثف وأحدثت تغيرا شاملا للمجتمعات، وقلبت الأوضاع التي كانت عليها، وأثرت على جميع المجالات العلمية والثقافية والاجتماعية والتعليمية والاقتصادية وما صاحبها من شؤون مختلفة. فإن ما نمر به الآن في العقد الثامن يعتبر ثورة أخرى تشابه الثورة الصناعية، يمكن تعريفها بأنها ثورة المعلومات.
0: وهكذا فإن عصرنا الحالي هو عصر المعلومات، فكما مرت البشرية من خلال عصور مختلفة بدأتها بالعصر الحجري ومهدت الثورة الصناعية دخول عصر التقنية، فإن عصر المعلومات هو امتداد طبيعي لعصر التقنية مبني على التطورات والاكتشافات العلمية لذلك العصر.
1: ويكون الحاسوب حجر الزاوية في ثورة المعلومات والأساس في تغيير نمط المعاملات والعلاقات المجتمعية والفردية وفتح آفاق جديدة ونوافذ،

0: على عالم لم نره من قبل تتوسع حدوده باطراد مستمر.
1: وتعتبر السيارة مثلا تاريخيا موازيا للمفهوم التقني المتضمن للحاسوب حاليا، فقد أثر استخدام السيارة في تغيير الملامح المجتمعية والحياة اليومية للفرد، ولم يكن ذلك التأثير مصاحبا لاختراع السيارة، بل كان مصاحبا لانتشار استخدامها، حيث كان من الطبيعي وجود المعارضين والمرحبين كل حسب مصلحته. ومع كل سيارة جديدة خفت صوت من المعارضة، وأصبحت السيارة جزءا لا يتجزأ من الحياة العامة والفردية.
0: وكما دخلت السيارة في حياة الإنسان، سيدخل الحاسوب، فهو ما زال في مهده، وما نشاهده الآن ليس إلا نقطة في بحر العلم، وما ستجود علينا به الأبحاث خلال الحقبة القادمة خاصة في مجال الحاسوب سيكون أبعد من كل تصور.

0: أصدقائنا ضمن عرضه المعنون نحو بناء آلة ذكية، يكتب الدكتور عالم الدين حماد عن التقدم في مجال الحاسوب كخطوة حضارية مدنية جديدة، فيقول:
1: باستعراض التقدم التقني في مجال الحاسوب، لابد أن نأخذ بعين الاعتبار أن قدرة الإنسان على التنبؤ محدودة، وأن نظرته للمستقبل تحمل دائما في طياتها ما تحدده المفاهيم الخاصة في عصره، أي أن ما تمليه عليه البيئة بما فيها من مقومات ومتغيرات سينعكس على استنباطاته واستنتاجاته.
0: وبالرجوع إلى التاريخ، نجد أن لورد كليفن رئيس الجمعية الملكية البريطانية في عام 1895 قال إنه من المستحيل أن تطير آلة أثقل من الهواء، وقد ظهر خطأه بعد سنوات قليلة.
1: وأخطأ تشارلز ديويل مدير مكتب حقوق الاختراع الأمريكي في عام 1899 بقوله: إن كل شيء يمكن اختراعه قد تم اختراعه.
0: وهكذا حتى مع وجود مثل هؤلاء الأشخاص على قمة المؤسسات العلمية المعنية بالتقدم التقني وإحاطتهم بكل الإمكانات العلمية، فإن ذلك لم يمنعهم من النظر إلى المستقبل بقيود حاضرهم وبما أملته عليهم ظروف العصر وفي حدود المنطق المساير لمجتمعهم، أي أن هؤلاء المسؤولين لم يكذبوا وإن وقعوا في خطأ الحكم على المستقبل والتنبؤ بما سيكون.
1: ولا يوجد أدنى شك في أن ما يحاول العلماء رسمه للمستقبل بكل ما فيه من مؤشرات يعتبر إطارا للجوهر لا يمكن استيعاب كل ما فيه من تقدم تقني، وهذا هو ما ينطبق على مجال المعلومات بشكل عام والحاسوب بشكل خاص.
0: والسؤال: ما هي إمكانيات الحاسوب في رأي العلم والعلماء؟ يمكن تلخيص قدراته كما يلي:
1: تكرار العمليات المتشابهة دون كلل أو إجهاد ملايين بل بلايين المرات،
0: السرعة الفائقة في العمليات حيث يمكن حل معادلة رياضية في وقت أسرع من عالم الرياضيات بمقدار ملايين المرات،
1: المرونة في تنفيذ العمليات بشكل يضمن استخدام البرامج المتخصصة أو العامة حسب ما يراه المصمم،
0: الدقة المتناهية في تنفيذ العمليات المطلوبة ومراجعة تلك العمليات للتأكد من صحة الحلول.

0: أعزائنا، من خلال عرض الدكتور علم الدين حماد نستنتج معه ما يلي.
1: يمكن القول بأنه حتى يأتي الوقت الذي يمكن فيه بناء آلة لها قوة الذكاء، فلا بد من تركيز البحوث على معالجة المشكلات الرئيسية المتعلقة بدراسة الذكاء في الإنسان. وحيث أن الحاسوب آلة تنفذ برامج ذات خطوات محددة وأوامر للعمليات لا تحيد عنها قيد الشعرة، فلا توجد لديها القدرة حتى الآن على تقليد ذكاء الإنسان.
0: واستخلصت البحوث مدى أهمية دراسة الإنسان بما له من قدرات عقلية وكيفية عملها، حتى يمكن تقليدها بجعل الحاسوب قادرا على فهم اللغة والتعلم من الخبرة وتكوين علاقات ربطية بين ما يقرأه وما يدركه بالخبرة.
1: وكما يتضح، فإن مجرد فهم عملية التفكير الإنساني وخطواتها في غاية الصعوبة، وما زالت أسرارها مغلقة، إضافة إلى أن العقل الذي يعتبر من المعضلات التي حار فيها العلماء والفلاسفة منذ الأزل لا يجد ما يكفي من إجابات على ما يخرج علينا من استفسارات، وحتى مع التقدم العلمي.

0: وانسى كل شيء.
1: وهكذا أيها الأعزاء جال بنا الدكتور عالم الدين حماد عبر الماضي والحاضر لمحاولات الإنسان صنع تلك الآلة التي تحقق مطامحه على طريق التقدم والمدنية.
2: الموسوعة الصغيرة.
1: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
2: الموسوعة الصغيرة.
1: إخراج محمد حسن.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني تتشكل من 7 أعضاء وتختص ببحث الموضوعات المتعلقة بشؤون الأمن الوطني ومكافحة الجريمة، إلى جانب الموضوعات المرتبطة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتطورات السياسة الخارجية لمملكة البحرين.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. عن خالد بن معدان قال: حدث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أرواح المؤمنين في طير كالزرازر يتعارفون، يرزقون من ثمر الجنة. والأثر له شاهد من كلام النبوة، فعن كعب بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما نسمة المؤمن طائر تعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله تعالى إلى جسده يوم يبعثه. رواه النسائي وابن ماجه.
1: ما خط القلم.
2: معروف زماننا هذا، منكر زمان قد مضى، ومنكر زماننا هذا معروف زمان لم يأتي. معاوية بن أبي سفيان. الذات ليست شيئاً جاهز الصنع، بل هي شيء دائم التكون عبر اختيار الأفعال. جون ديوي.
0: ما خط القلم.
2: من أخبار الظرفاء أن اختصمت طائفة بنو طفاوة وبنو راسب في رجل ادعى الفريقان أنه منهم، فذهبوا يحكمون أحد الظرفاء، فقال لهم: ألقوه في البحر، فإن طفى فهو من طفاوة، وإن رسب وغرق فهو من راسب. فقال الرجل: إن كان الحكم هكذا فقد زهدت في الطائفتين.
1: ما خط القلم.
2: قال أبو العتاهية: أراك امرأ ترجو من الله عفوه وأنت على ما

0: يعفو إلى متى؟ تبارك ربي إنه لرحيم. ألا إن تقوى الله أكرم نسبة تسامى بها عند الفخار كريم. إذا ما اجتنبت الناس إلا على التقى خرجت من الدنيا وأنت سليم.
1: ما خط القلم،
2: ما خط القلم،
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.

0: هذه الفتوح فتوح الأنبياء، فتوح الأنبياء، وما لها سوى الشكر بالأفعال أثمان، بالأفعال أثمان. أقاليم من عمق التاريخ.
1: حينما نتحدث عنها فنحن نتحدث عن مزيج فريد من نوعه، ما بين أساطير شكلت ملامحها وبين حقيقة لها عمقها التاريخي. فقد قيل بأنها سميت باسمها منذ زمن طوفان نوح عليه السلام، ويقال بأن أصل التسمية في اللغة السامية والتي تعني الميناء. وتذكر عدة مصادر تاريخية بأنها اسم طنجيس والدة الملك الأمازيغي سوفاكس الذي أسسها عام 1320 قبل الميلاد، وهي كذلك مدينة امتزجت فيها الثقافات، بلد ابن بطوطة وأسطورة هرقل، ميناء المغرب وجوهرة الشمال. هي كما سماها العرب البيضاء أو ليلى، ولكنها كانت دائما على الألسن تدعى طنجة.

بعد تأسيس طنجة في عهد الإمبراطورية القرطاجية، استوطنها الفينيقيون في القرن الخامس قبل الميلاد، وإلى هذا العهد يرجع أول تاريخ مدون ذكرت فيه مدينة طنجة مدينة حيوية كانت مركزاً تجارياً ما بين قارتي أفريقيا وأوروبا، حتى تم ضمها للإمبراطورية الرومانية مطلع القرن الأول الميلادي، وتطورت فأصبحت فيما بعد عاصمة من عواصم الإمبراطورية تحت اسم موريطانيا الطنجية في القرن الخامس الميلادي. وبعدها بفترة وجيزة سقطت الإمبراطورية الرومانية على يد جحافل جيوش مملكة الوندال الجرمانية التي غزت مدينة

روما وعاثت فيها إفسادا وتخريبا طال كلما كان يرمز للمدينة من حضارة، وكانت طنجة في حكمهم حتى جاء القرن السادس الميلادي وهزمت الإمبراطورية البيزنطية مملكة الوندال، وفوض البيزنطيون حكم طنجة لمملكة القوط الغربيين التي كانت تسيطر على إسبانيا في شبه الجزيرة الأيبيرية، إلى أن اعتلى صهوة جواد الأحداث الفتوحات الإسلامية في عهد الدولة الأموية بقيادة طارق بن زياد في القرن الثامن الميلادي. وهنا ازدادت طنجة أهمية وثقل وزنها اقتصادياً وعسكرياً، فهي ممر عبور جيوش المسلمين إلى إسبانيا لفتح بلاد الأندلس، ولم تلبث سوى ثلاثة عقود حتى استولى عليها الثوار البربر بقيادة زعيمهم ميسرة المدغري الذي اتخذ طنجة عاصمة له ولدعوته، إذ كان من أهم زعماء الخوارج الصفرية. حتى مرور نصف قرن من الزمان عادت بعده طنجة إلى حاضرة الخلافة في المشرق إبان حكم العباسيين، ولكن لمدة وجيزة من الزمان. بايع أهل طنجة بعدها مؤسس دولة الأدارسة في المغرب إدريس بن عبد الله الهاشمي القرشي. ظلت طنجة موالية لحكم الأدارسة حتى مع ما مر بها من تحولات وصراعات كان المراد منها تحويل أهل طنجة عن معتقدهم قسراً، ففي عهد الدولة الفاطمية العبيدية بقيت طنجة على ولائها للأدارسة برغم اقتحام الفاطميين العبيديين لطنجة ومحاولتهم قطع الدعوة الإدريسية بها في القرن العاشر الميلادي. إلا أن حلبة الصراع لم تنتهي، فالقادة والأمراء والغزاة يعرفون تمام المعرفة ماذا يعني أن تسيطر على الأمور في طنجة منذ القدم. وهكذا كانت طنجة مطمعاً للأمويين شمالاً من بلاد الأندلس الذين نجحت جهودهم في إنهاء دولة الأدارسة، وبالتالي انتقلت سلطة طنجة إلى الدولة الأموية في الأندلس، ومن ثم إلى الدولة العامرية بقيادة المنصور بن أبي عامر في القرن الحادي عشر للميلاد. إلا أنها عادت لاستقلالها ومبايعة أحد دعاة الأدارسة قبل سيطرة دولة المرابطين ومن بعدهم الموحدين ثم العزفيين الذين قضي حكمهم على يد بني مرين. وكانت طنجة بتلك المراحل وتلك السلالات الحاكمة تزداد ألقاً في كل طور من أطوار حياتها، حتى وصل إشعاعها الحضاري إلى بلاد بعيدة كالمالديف وسريلانكا بفضل رحالتها الذي سارت بأخباره الركبان شمس بن بطوطة الطنجي. كانت طنجة مركزاً للدفاع عن بلاد الأندلس في مواجهة المد الصليبي الجارف الذي أراد إنهاء ربيع الأندلس تحت اسم حروب الاسترداد. لذا كان من نصيب طنجة أن تقع بها معركة طاحنة بين البرتغاليين الصليبيين وبين جيش المسلمين في طنجة، انتهت بهزيمة نكراء للبرتغاليين عام 1437 للميلاد. إلا أنه بعد أربعة عقود استطاع البرتغاليون السيطرة على طنجة، فهاجر عدد كبير من أهل طنجة إلى البوادي نظراً لاعتداءات البرتغاليين وسطوتهم التي فاقت احتمال أهلها. طنجة كانت لقمة المستعمر الدسمة، فمن السلطة البرتغالية على طنجة إلى السلطة الإنجليزية التي كانت مهراً لزواج بين الملك الإنجليزي تشارلز الثاني وبين الأميرة البرتغالية كاثرين دي براغاس

وأعادت الحاميات الإنجليزية بناء الميناء الإسلامي في طنجة للسيطرة على مضيق جبل طارق، وبالتالي على جزء كبير من البحر الأبيض المتوسط. وطيلة فترة الاحتلال الإنجليزية على مر السنين، حاول العديد من أهل المغرب استعادة

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: هل تشعر بأنك تضيع الكثير من الوقت على مواقع التواصل الاجتماعي؟ نصيحة اليوم: استخدم تطبيقات إدارة الوقت. حدد لنفسك حدوداً، مثلاً ساعة واحدة في اليوم لكل تطبيق. عندما ينتهي الوقت يقوم التطبيق بإيقافه. بهذه الطريقة يمكنك التركيز على الأشياء المهمة والاستمتاع بوقتك أكثر. تذكر، الوقت مثل المال، يجب أن تصرفه بحكمة. نصيحة تقنية: إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي. إخراج فاطمة قنبر.
1: مكتب المجلس هو أعلى سلطة تنفيذية للمجلس، ويتكون من الرئيس ونائبي الرئيس، ويضم إليهم رؤساء اللجان النوعية الست المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى بمجرد انتخابهم لرئاسة اللجان. ويمثل المكتب الإدارة العليا لمجلس الشورى، ويختص بوضع جدول أعمال جلسات المجلس ومتابعة أعمال اللجان وتقاريرها واقتراح من يمثل المجلس في الداخل.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا مك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير،
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر. لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام،
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنت في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام

0: ان اف ام والاذاعه الشبابيه والاذاعه الشعبيه والاذاعه الطربيه.
1: حلو، يعني اذاعه البحرين وياي في كل مكان، في السياره وفي البيت وفي الدوام وين ما اروح.
0: حتى في احلامك احنا موجودين.
2: تطبيق بي اتش تي في اند راديو، اذاعه البحرين دائما معاكم وين ما كنتم.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: كان منذ عصور قديمة الترحال وسيلة للمعرفة واكتشاف بقاع الأرض. الرحالة بن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين. كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد. والعديد من الأسماء اللي حفرت اسمها في تاريخ الترحال. وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.
1: وجهتنا مستمعين اليوم إلى دولة خليجية معروفة بغناها التاريخي والحضاري، وتعتبر وجهة سياحية محببة للكثير من العرب وحتى الأجانب لما تتمتع فيه من تنوع طبيعي وحضاري. سلطنة عمان. سلطنة عمان. فالسياحة مستمعين في عمان طعم مختلف، فيتميز هذا البلد بالهدوء والأمان اللي يحتاجه كل مسافر، كما أن عهد السياحة في سلطنة عمان ليس بالبعيد، ولذلك فهي غير مزدحمة بالرحلات السياحية كغيرها من المناطق المشهورة، وبذلك توفر بيئة ممتازة للهاربين من ضجة الحياة وصخب العمل والمدن المزدحمة، بالإضافة إلى تنوع المناظر الطبيعية فيها من جبال إلى شواطئ ساحرة وغابات خضراء وقلاع وحصون تاريخية. فتتميز عمان بالنكهة الشرقية في كل شيء، فهي غنية بالحضارة والحكايات التاريخية وممتلئة بعبق التقاليد الجميلة، وبإمكانكم التعرف على العديد من الحيوانات البرية النادرة في محميات وجبال عمان الفريدة، كما تشتهر برياضات الغوص والتسلق لمحبي المغامرات الجبلية ورياضات ركوب الخيل والإبل. وأخيراً يجذبك هذا البلد ببساطة الناس وروحهم اللطيفة وترحيبهم بالزوار وكرمهم الواضح.
0: شو تعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟
2: أنا زرت عمان أكثر من مرة صراحة، وايد حبيت عمان لشعابها الطيب والأماكن الحلوة اللي فيها، يعني طبيعتهم وايد روعة الصراحة. وزرت فيها شنغريلا ومنتجع على البحر ما بين الجبال، يعني هاي ما تحصله في كل دولة. والسوق مطرح، السوق الشعبي مالهم وايد روعة، عندهم البخور العماني وعلج للبان. طبعا إذا أنت رحت عمان لازم تجرب الحلوى العمانية، ولا ما تعتبر أنك رحت.
3: أنا سافرت عمان بالتحديد صلالة. طبعا اللي عجبني فيها أكثر شيء طبيعتها، طبيعة الخضرة اللي تتميز فيها والمناطق اللي فيها، والشعب بالتحديد يعني ناس بسيطين طيبين. وأكثر شيء اللي عجبني واللي تتميز فيه واللي إحنا نحبه البخور والعلوج البان.
4: طبعا رحت عمان بالأخص منتجع شنغريلا في مسقط، مكان جميل جدا عائلي، يصلح حق تهدئة النفوس، مكان حق الاستجمام جميل جدا. طبعا اللي يروح عمان لازم يمر طبعا على سوق مطرح ويأكل من حلواتهم.
0: سافر ويانا.
1: تقع سلطنة عمان في الربع الجنوب الشرقي من شبه الجزيرة العربية، وتطل على بحار ثلاثة: بحر العرب، بحر عمان، والخليج العربي. يحدها من ناحية الغرب دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ومن الجنوب الجمهورية اليمنية، ومن الشمال مضيق هرمز، ومن الشرق بحر العرب. تنتمي سلطنة عمان إلى المناطق الحارة الجافة نظراً لوقوعها شمال مدار السرطان وجنوبه، وقد ساهم الموقع الفلكي والتنوع الجغرافي في اختلاف المناخ بين مناطق السلطنة ليكون حار رطب على السواحل وحار جاف في المناطق البعيدة عن الساحل ومعتدل ممطر في المرتفعات. أما الجنوب فيتأثر بمناخ موسم استوائي ذي أمطار صيفية غزيرة منذ بداية يونيو إلى سبتمبر، وبالتالي يؤدي هذا التباين المناخي إلى اختلاف درجات الحرارة وكميات الأمطار ومواسم هطولها، الأمر اللي ينعكس على طبيعة الحياة الزراعية من تنوع في الإنتاج.

0: مناطق ومدن سياحية.
1: ونبدأ مستمعينا جولتنا السياحية في سلطنة عمان من عاصمتها مسقط، واللي تعتبر من أهم الوجهات السياحية فيها، فهي تحتضن الكثير من الأماكن السياحية بما فيها المعالم التاريخية اللي تتجلى في العمارات الأثرية والبوابات التاريخية والأسواق القديمة، إلى جانب المنتزهات وأماكن الترفيه والمجمعات الحديثة. ونتعرف على أبرز أماكن الجذب السياحي في مسقط، ونبدأ مع المتحف الوطني العماني. يعتبر المتحف الوطني العماني أهم معلم سياحي وثقافي في سلطنة عمان وتحديداً في مسقط، فهو يضم موروثات التراث العماني منذ قديم الأزل وحتى يومنا هذا. تم افتتاحه سنة 2016 ليصبح مركز لحفظ التراث العماني بثقافته الخاصة، ويهدف لنشر الوعي الثقافي والتعليمي.
0: رحلة عبر الأثير.
1: بيت الزبير يعتبر متحف للتاريخ العماني، تم افتتاحه سنة 1998، ويضم 6 مباني منفصلة تحتوي على أكبر مجموعة من المقتنيات التراثية والفنية في عمان. مارينا بندر الروضة. إذا أردتم مستمعينا إضافة جو من المتعة والمغامرة خلال زيارتكم إلى مدينة مسقط، فعليكم بزيارة مارينا بندر الروضة، اللي يضم العديد من المرافق اللي تشتمل على الألعاب والأنشطة المائية المختلفة مثل الصيد والغوص وغيرها، إلى جانب السباحة والاسترخاء على الشاطئ. حديقة القرم الطبيعية. فبجانب كونها أكبر حديقة في سلطنة عمان، استطاعت هذه الحديقة أن تستغل الطبيعة لتخلق مكان ممتاز للاسترخاء والتنزه.
0: مناطق ومدن سياحية.
1: ونستعرض معكم مستمعينا أبرز الوجهات السياحية في سلطنة عمان، ونبدأ مع مطرح. يعد خليج مطرح أحد أجمل المناطق وأكثرها حيوية في مسقط، فهو يمتاز بأسواقه المفعمة بالنشاط والنكهة الشرقية مثل سوق الخضار وسوق السمك اللي يقع في الشوارع المقابلة للكورنيش، وتتميز المنطقة بمنازلها القديمة والأصيلة اللي ما زالت محافظة على طابعها إلى اليوم. نزوة، واحة ساحرة ومركز قديم للتجارة، غنية بالحدائق وبساتين النخيل، وهي مركز ديني لسلطنة عمان، فيجذبكم فيها على الفور منظر القباب الزرقاء والذهبية لجامع السلطان قابوس، وتشتهر بسوق الجمعة اللي يقام جنوب السوق الرئيسي لبيع الماشية. الجبل الأخضر. يكفيك القيام برحلة إلى طريق الجبل الأخضر للانبهار بمنظر القرى الجبلية والمزارع والطرقات المتعرجة والوديان السحيقة الساحرة، فبالفعل منظر يضاهي أجمل المناظر الطبيعية في أوروبا وآسيا، وبإمكانكم الوصول إلى أعلى الجبل والتمتع بمنظر بانورامي خلاب وامتداد واسع للخضرة التي تبعث على الراحة النفسية.
0: في الأسفار علم للشباب واختبار للشيوخ.
1: قلعة نخل، وهي واحدة من أكبر القلاع في عمان، تقع على كتلة صخرية جرداء وتحيطها الجبال الشاهقة. تشتهر هذه المنطقة بالينابيع الساخنة اللي تحولت إلى منتجع تجتمع فيه العائلات أثناء عطلة الأسبوع من أجل التمتع بالموسيقى والشواء والاستجمام. الأودية، وهي مجموعة من الأودية الجافة، أشهرها وأجملها وادي شاب ووادي طيوي.

0: القريبة من مدينة صور، وتوفر هذه الأودية مناظر البرك والجداول المائية بين الجدران الصخرية الشاهقة بالإضافة إلى حدائق النخيل. وبالقيام بجولة صغيرة سيتسنى لكم مستمعينا رؤية وادي بني خالد، أروع الأودية بالمنطقة وواحد من التجارب التي لن تنسى أبداً.
1: نبحر معكم في آفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.
0: صلالة تبعد قرابة 1000 كيلومتر إلى الجنوب الغربي من مسقط، منطقة ساحرة تمتاز بأميال من الشواطئ الرملية البيضاء وأشجار جوز الهند والمياه الصافية السماوية، بالإضافة إلى واحات خضراء مبهرة ومعالم تاريخية عديدة، وهي نقطة انطلاق مثالية للتعرف على منطقة الثفار من خلال القيام برحلة في السيارة والتمتع بالمناظر الخلابة. جبال اللبان في صلالة، تنمو أشجار اللبان اللي يصنع منها البخور والمعروفة فيه سلطنة عمان في مناخ مثالي على السفوح الشمالية لجبال ظفار، وتعد حديقة اللبان في وادي دواقة إحدى مواقع التراث العالمي بحسب اليونسكو، نظرا لكمية أشجار اللبان الهائلة في هذا الوادي. صحراء وهيبة، بحر واسع ممتد من الرمال الناعمة والكثبان الرملية، منطقة مثالية لمحبي التخييم في البر، فبإمكانكم مستمعينا أن تعيشوا ليلة لا تنسى من السهر تحت سماء النجوم الصافية في ليلة صحراوية ساحرة بالتخييم في مخيم صحراوي مقام خصيصاً للراغبين بتجربة شيء مماثل.
1: رحلة عبر الأثير.
0: رأس الجنز يقع جنوب مدينة صور ويتميز بالمحميات الطبيعية الغنية بالعديد من أصناف الحيوانات النادرة، وهو مكان مثالي لمحبي الحيوانات والرحلات العائلية مع الأطفال، وبإمكانكم مشاهدة السلاحف البحرية وهي تضع بيضها في الفترة من يونيو إلى نوفمبر، بالإضافة إلى العديد من أصناف الحيوانات اللي بإمكانكم مراقبتها أثناء عملية الفقس. جامع السلطان قابوس الأكبر، أكبر مسجد في سلطنة عمان، تمتزج فيه الثقافات المختلفة ويثير الإعجاب بهندسته المعمارية من الأحجار الرملية، ويلزمك القليل من الحظ كي تنال فرصة الصعود إلى المأذنة اللي نادراً ما يفتح بابها كي تتمتع بمنظر خلاب على المدينة بأسرها.
1: نحن لا نسافر هرباً من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.
0: وننتقل مستمعينا للحديث عن أجمل شواطئ عمان، ونبدأ مع شاطئ شبه جزيرة مسندم، منطقة ذات أهمية استراتيجية كبيرة، فهي تتحكم بمضيق هرمز. يكمن جمال هذه المنطقة بالمضايق اللي يصل طول بعضها إلى 20 كيلو متر، بينما تحيطها جبال ترتفع إلى 2000 متر، وهي مكان مثالي للقيام بجولات في القوارب. ومن أهم الفعاليات السياحية في هذه المنطقة السباحة والغوص وزيارة قرية الأسماك الصغيرة، فهي بقعة رائعة للتعرف إلى التضاريس الطبيعية والتمتع بالماء. ساحل خليج عمان، يمتد هذا الساحل جنوب مسقط على بحر العرب، وبإمكانكم أخذ جولة بالسيارة على هذا الساحل اللي يمر بوادي طيوي الرائع، مروراً بآثار قلهاد اللي كانت مدينة مزدهرة في القرن الرابع عشر، وانتهاءً بمدينة صور الجميلة. ويقع الحي التاريخي للمدينة مقابل ساحة المراكب الشراعية، وما تزال تعتبر صور مركز رئيسي لبناء السفن وخاصة صناعة القوارب الشراعية التقليدية.
1: الحياة قصيرة جداً والعالم واسع جداً، فكلما بدأت في اكتشافه أسرع كلما كان أفضل.
0: وإلى آخر محطة نتوقف عندها مستمعينا في جولتنا السياحية في سلطنة عمان، ساحل ظفار، وهو عبارة عن سواحل رملية طويلة وبيضاء ينمو فيها الكثير من أشجار جوز الهند وبعض النباتات الاستوائية، وتشتهر المنطقة بالعديد من أصناف الطيور، وتجتمع الكثير من الطيور النادرة على حافة البحيرات اللي شكلتها مصبات الأنهار، وبإمكانكم مشاهدة الدلافين

0: اللي تسبح في المياه الضحلة في الأوقات الباكرة من الصباح، ويجب الانتباه أثناء السباحة في هذه الشواطئ لأن التيارات في المحيط الهندي تكون قوية وتهب على المنطقة الرياح الموسمية من مايو إلى سبتمبر. وقد أقامت شركة نادي المتوسط الفرنسية مدينة سياحية واعدة في هذه المنطقة سنة 2012، فحولت المكان إلى جنة خضراء ذات شلالات في منتجع رائع للاستجمام. سافر ويانا. ومن سلطنة عمان الجمال، الطبيعة، التاريخ والحضارة، نكون قد وصلنا وإياكم مستمعينا إلى ختام هذه الجولة السياحية اللي نتمنى إنها نالت إعجابكم. لقاءنا يتجدد في وجهة جديدة ومع رحلة ودولة أخرى. إلى اللقاء. تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد.
1: سافر ويانا، إعداد وتقديم آلاء البنا، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، وإخراج آمنة راشد.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة.

صارت بتصير عاجلاً أم آجلاً، وسوف تمضي الأيام وتسير الحياة وفقاً لما تمنيناه. فلا تشغل نفسك بالمصائب القادمة، وركز في يومك الحالي، وكن إيجابياً واستمع للصوت الإيجابي. الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نور أبو الشوك، وأخراج فاطمة قنبر.

لجنة الرد على الخطاب السامي هي اللجنة المختصة بإعداد مشروع الرد على الخطاب السامي الذي يلقيه جلالة الملك المعظم إيذاناً ببدء دور الانعقاد العادي، حيث يختار مكتب مجلس الشورى أعضاء لجنة الرد، ويعرض تشكيل اللجنة على المجلس لإقراره، على أن تقوم اللجنة بإعداد مشروع الرد الذي يناقش في إحدى الجلسات العامة ويرفع إلى جلالة الملك المعظم بعد إقراره.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ

سلامة الكهرباء سلامتك. كيف تتأكد من سلامة الكهرباء داخل منزلك؟ أولاً، احرص على إجراء فحوصات دورية وقائية للكهرباء. ثانياً، تأكد من سلامة نظام التأريض والحماية. ثالثاً، تأكد من سلامة التمديدات الكهربائية. رابعاً، احرص دائماً على الاستعانة بمقاول كهربائي معتمد. خامساً، لا تضع مواد قابلة للاشتعال بالقرب من صناديق الكهرباء. سادساً، احرص على الرجوع للهيئة عند حاجتك لإضافة أحمال إضافية للكهرباء.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك قم بتوفير طفاية حريق مناسبة في المطبخ وتأكد من صيانتها بشكل دوري. تأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وتجنب مخاطر التحميل الزائد على المقابس الكهربائية. تجنب ترك الأواني دون متابعة على الموقد، واحرص على عدم تواجد الأطفال في المطبخ. تأكد من سلامة تمديدات الغاز بالمطبخ تجنباً لمخاطر التسرب. في حال وجود تسرب الغاز أغلق المصدر الرئيسي، قم بتهوية المكان وتأكد من إصلاح التسرب من قبل شخص مختص. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.

حب الوطن صورة يجسدها كل يوم أصحاب الهمم العالية، كل في المكان الذي يشغله. فشكراً لكم ولعطائكم. البحرين تمضي بثبات.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو؟
2: ألو؟
1: مشوار الظهيرة معك؟
2: أهلاً.
0: تذكرونه؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
3: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة
0: يعود من جديد،
1: يعود من جديد.
0: مساحة من

المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

0: حياتي.
1: إذاعة مملكة البحرين العربية
2: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الأحبة، أخواننا وخواتنا الغاليين اللي نحبهم جدا في الله، نمسي عليكم بالخير ولقاء متجدد مع مشوار الظهيرة عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM. يا هلا وغلا بكل من يتابعنا في هذا المشوار الجميل المميز اللي نسعد من خلاله بتواصلكم وتفاعلكم الجميل الأصيل، وأكيد كل مشاركة توصلنا منكم لها أثر ولها قيمة مضافة جدا في كل طرح نتناوله عبر هذا اللقاء. نهديكم أجمل التحايا وأطيب الأمنيات من قلوبنا اللي تحبكم وايد وتعتز فيكم وبتواصلكم. أجمل تحية مني أخذكم المحبة نسرين معروف في الإعداد والتقديم، وتحيات أخونا العزيز وزميلنا المبدع في الإخراج اللي رافقني في رحلة اليوم حمد الشريان، حياكم الله.

حي الله المساء الجميل وهالأجواء الحلوة مع مشوار الظهيرة، وإحنا متواصلين معاكم أحبتنا في هذا المشوار المستمر معاكم بالحب والأمنيات والخير دايما إن شاء الله. أحبتنا، يمكن في زمن أصبحت فيه حياة الآخرين تمر أمام عيوننا كل يوم، نجاحاتهم، سفرهم، بيوتهم، وظايفهم، علاقاتهم، وحتى لحظات سعادتهم. أصبح من السهل جداً

ننظر إلى ما عند غيرنا، ومن الصعب أحياناً أن نلتفت إلى ما بين أيدينا. المشكلة أن اللي قاعدين نشوفه من حياة الناس حوالينا مو دايماً يعبر عن حياتهم الكاملة. إحنا غالباً نشوف فقط اللحظات الجميلة والسعيدة، ما نشوف السنوات اللي سبقت، ولا نشوف يعني الإخفاقات اللي كانت قبل النجاح. نشوف فقط الصورة المبتسمة ولا نعرف شو اللي حدث قبلها أو حتى بعدها. ومع كثرة المقارنات الإنسان ممكن يتحول من شخص كان راضي عن حياته إلى شخص يشعر فجأة إنه متأخر، وإن إنجازاته قليلة، وإن عنده الكثير من النواقص في حياته، وإن الناس يعني والآخرين سبقوه في كل شيء، فقط لأنه بدأ يقيس نفسه بمقاييس أساساً مبلة وما تناسبه. والغريب جداً إن إحنا لما نقارن حياتنا بالآخرين ننسى إش كثر ظروف إحنا تجاوزناها، إش كثر حققنا يعني أمور جميلة وإنجازات في حياتنا ربما كانت في يوم من الأيام عبارة عن مجرد أمنيات. لذلك إحنا اليوم نفتح هذه الملف ونتساءل، هل أفقدتنا مقارنة أنفسنا بالآخرين الشعور بالرضا عما نملك وما حققناه؟ وليش دائما ننشغل بما وصل غيرنا بدل ما نسأل أنفسنا سؤال يمكن يكون أكثر عدلا ومنطقية؟ وين كنت أنا قبل سنوات؟ وين صرت اليوم؟ هل يمكن أن تكون المقارنة أحيانا دافع إيجابي للتطور؟ أم أنها في أغلب الأحيان باب ندخل منه بإرادتنا ثم نخرج منه وإحنا أقل رضا عن أنفسنا وعن حياتنا؟ شاركونا اليوم بآرائكم حول هذا الموضوع المهم، المقارنة ودورها في حياتنا. متى تكون هذه المقارنة إيجابية ومتى تكون سلبية؟ طبعا اللي يحب يتواصل معنا عبر الاتصال المباشر حياكم الله على 1-7-4-3-5-2-2. حبايبنا اللي دايما يشاركوني عبر الانستغرام والرسائل، أرحب بتواصلكم سواء عبر حساب إذاعة البحرين الرسمي، البوست الخاص ببرنامج مشوار الظهيرة على راديو بحرين، أو من خلال انستغرامي الشخصي نسرين معروف. ويمكن ما شاء الله أنا عندي رسائل كثيرة أوصلتني في موضوعنا لهذا اليوم، وكالعادة أفرح جدا بهذا التفاعل الجميل وهذا الصدى الطيب منكم. أختنا الغالية أم ريان عالي الهملان تقول، المقارنة ليست ظلما فقط بل خداع بصري، لأنك تقارن فيلمك الكامل بلقطة واحدة هم اختاروها بعناية، النتيجة هي الشعور الزائف بالنقص وطاقة مهدرة في طريق غير حقيقي. كلام جميل يا مريان، يعطيك ألف عافية، وعجبتني جدا موضوع يعني أو سالفة الفيلم الكامل واللقطة الوحيدة. فعلا حياتنا عبارة عن فيلم طويل ومليء بالفرص بالإنجازات باللقطات الجميلة والسعيدة والإيجابية. ليش إحنا نقارن كل هذه الفيلم بلقطة واحدة فقط من حياة غيرنا؟ يعطيك ألف عافية مريان، كلام جميل. أيضا أنتقل إلى تعليقاتكم وتفاعلاتكم الجميلة. طبعا أخوي أحمد اللي دايما يواصلنا في كل يوم ما شاء الله بتعليقات مميزة ومشاركات فعالة، يقول السلام عليكم أم عبد الله، أنا أمانة شخصيا مريت بمثل هذه الموضوع في وظيفتي أو في مجال عملي. يقول أنا كنت مرتاح إلى حد ما في شغلي، إلى أن بدأت يعني أو بديت أشاهد بعض زملاء الدراسة اللي وصلوا إلى مناصب أعلى ورواتب أكثر مني. يقول في مرحلة زمنية يعني فجأة حسيت روحي أشوف كل شيء عندي ناقص، مع أني قبل كنت أحمد الله على استقراري الوظيفي وعلى ما أنا قاعد أنجزه في حياتي العملية، واكتشفت أن يعني شيء ما تغير في حياتي، اللي تغير فقط هو المكان اللي أنا
أصبحت أنظر منه إلى نفسي. أنا حطيت نفسي في هذه الزاوية لما بديت أقارن نفسي بالآخرين. فعلاً

قبل كنت أحمد الله على استقراري الوظيفي وعلى ما أنا قاعد أنجزه في حياتي العملية، واكتشفت أن يعني شيء ما تغير في حياتي، اللي تغير فقط هو المكان اللي أنا أصبحت أنظر منه إلى نفسي. أنا حطيت نفسي في هذه الزاوية لما بديت أقارن نفسي بالآخرين. فعلا أحمد كلامك جميل أخوي، أحيانا الشخص يكون مرتاح من يعني أمور كثيرة في حياته، ربما الوظيفة، الاستقرار المهني، الاستقرار العائلي، أمور كثيرة هي موجودة في حياته. فجأة لما يبتدي يلتفت ويشوف الناس حوالينه ويبتدي يقارن وايد حياته بحياة الناس، يدخل نفسه في زاوية ضيقة جدا ويحصر نفسه فيها، ونتيجة لذلك يبتدي يعني يفقد هذه الشعور بالراحة مع الوقت. هو كان مرتاح، فجأة بدأ يقارن وفقد هذه الراحة. شكرا لك يا أحمد أن أنت شاركتنا هذه التجربة. أختي مريم يعطيك الصحة والعافية، مريم أيضا شاركتني بتجربة، يعني أنا أسعد وايد لما تشاركوني بتجارب من واقع حياتكم، لأن هذه الإسقاطات يعني تعطينا مثل ما نقول تأثير قوي في الموضوع اللي نطرحه. مريم تقول: السلام عليكم أختي نسرين، يمكن أنا تعرضت إلى موضوع مشابه في حياتي، موضوع المقارنات. تقول: أكثر شيء تعبني في هذا الموضوع كان بالنسبة لي موضوع الزواج أو الارتباط. تقول: أنا يمكن وصلت إلى عمر 30 وبديت أشعر أن كل من حولي تزوجوا وأني أنا الوحيدة اللي فاتني حسب وجهة نظري قطار الزواج، أو أني تأخرت في موضوع الزواج. تقول: لكن بعد ذلك بديت أشوف بعض التجارب القريبة مني أو القريبة من محيطي، وللأسف الكثير منها كانت تجارب نقدر نقول أنها هي سلبية في موضوع الزواج. لذلك لحظتها فهمت أن الزواج مو سباق، وأن الوصول متأخر إلى علاقة صحيحة أفضل 1000 مرة من الوصول مبكر إلى علاقة تخلي الإنسان يتمنى لو تم بدون زواج. والله مريم أنا وايد أشكرك أن أنت طرحتي هذه التجربة الواقعية، شكرا لك أن أنت نظرتي إلى هذا الموضوع بكل هذه الإيجابية. فعلا ترى الزواج مو سباق، ولا أن الواحد فقط ينظر له. يعني تذكرون المثل يمكن المصري الشهير، تحية لكل حبايبنا في مصر اللي يقولون عندهم مثل يقول: ظل راجل ولا ظل حيطة. ترى يا جماعة لا، يعني مو مهم أن يكون ظل راجل وخلاص، على قولة أخواننا المصريين. الاختيار الصح، التروي في اختيار شريك الحياة، طبعا أنا أقول هذه بين الطرفين، يعني سواء في اختيار الزوج أو في اختيار الزوجة، شركاء الحياة الاثنين، التأني والتروي في هذه المسألة أهم من أني أنا فقط أسعى إلى ارتباط أو إلى أن أنا أتزوج بدون تروي، بدون دراسة الموضوع بشكل صح، بدون اختيار شريك الحياة الصحيح والمناسب واللي يناسب يعني شخصيتي، تفكيري، أمور كثيرة أمانة لازم أنا أختارها بشكل صح. لأن أحيانا الاستعجال في موضوع الزواج ممكن يدخلني في يعني متاهة كبيرة في حياتي الجاية، لأن إذا ما كان هذا الاختيار مبني على أسس صحيحة راح أتعب طول عمري، وراح أعيش يمكن في حياة فيها الكثير من النكد والشقاء وعدم الاستقرار. فمثل ما قالت مريم، ترى ما نقارن نفسنا خاصة في موضوع الزواج. والله فلانة تزوجت وأنا ما تزوجت، فلان تزوج وأنا ليه الحين قاعد أدور يعني الفتاة المناسبة. لا، لازم الواحد يتروى ولازم يكون دقيق في الاختيار. شكرا يا مريم. أخوي أبو عبد الله يقول: أختي مع عبد الله، أنا أشوف أن وسائل التواصل الاجتماعي حقيقة ضعفت هذه المشكلة. يقول: يمكن قبل كانوا الناس يمكن يقارنون نفسهم بمحيط أضيق، يعني مثلا أخ، جار، صديق، زميل ربما. اليوم يقول: للأسف وسائل التواصل الاجتماعي افتحت المجال للإنسان أن يقارن نفسه بمئات بل آلاف الأشخاص، يمكن في نص ساعة أو ربع ساعة، اللي مسافر واللي شرى سيارة واللي ترقى واللي قاعد يحتفل بإنجاز معين. طبيعي أن الإنسان في النهاية نتيجة لمتابعته لمثل يعني هذه الوسائل بشكل مفرط
وأنه هو قاعد طول الوقت يشوف الناس شو قاعدين يسوون في السوشيال ميديا، طبيعي أنه هو بيشعر أنه ما تقدمه أو أنه ما أحسن منه، وهو عند الكثير من النواقص في حياته. أبو عبد الله أتفق معاك أن وسائل التواصل الاجتماعي يمكن افتحت

0: المجال للمقارنة أو باب المقارنة على مصراعيه مثل ما يقولون، لأن الكثير من الناس صارت هذه الوسائل، وسائل التواصل الاجتماعي، هي محور حياتهم. هم يقضون يومهم في وسائل التواصل الاجتماعي، يعني أنا ما بالغ إذا قلت أن بعض الناس يومهم كامل هم يلسين يتصفحون هذه الوسائل المختلفة طبعا، يعني بكافة أنواعها وبكافة أشكالها. فلان شرى سيارة، فلان قاعد يحط سفراته على طول، فلان يعني شرت هذه الطقم المجوهرات الفلاني، فلان رايح مثلا يدرس في الديرة الفلانية وياب الشهادة الفلان. يعني يا جماعة على طول الواحد، طبعا عدد كبير من الناس، احنا ما نقول الكل ولكن الكثير من الناس طول الوقت قاعدين يقارنون نفسهم باللي يشوفونه عبر السوشيال ميديا. وللأسف هذه هو الشيء السلبي في استخدامنا لوسائل التواصل الاجتماعي، يعني إحدى سلبيات خلينا نقول استخدامنا لوسائل التواصل الاجتماعي هي مقارنة حياة الآخرين كلياً بحياتنا وبإنجازاتنا وبواقعنا أساساً. شكراً لك يا أبو عبد الله. أختي سارة، على فكرة رسالة سارة وايد قوية، لأن فعلاً ترى هي تعبر عن واقع الكثير من البنات. أنا عندي اتصال بس خلي أقرأ سارة بما أني أنا بديت في رسالتها. واقع الكثير من البنات اليوم للأسف. تقول أختي نسرين، أنا واحدة من البنات اللي كنت دايماً أقارن شكلي بالبنات، يعني خاصة مثلا المشاهير أو اللي بلوجرز، اللي يسمونهم بلوجرز اللي يطلعون في الانستغرام. تقول وصلت فترة أني أنا وايد تعبت نفسيا، لأن كنت دائما أقارن، والله هذه شون شكلها، هذه ايش قاعدة تلبس، هذه ايش تسوي، هذه الميكب مالها، هذه شعرها كذا كذا كذا. تقول بعد فترة اكتشفت كمية الفلاتر والتعديل والزوايا والإضاءة الموجودة في الصور اللي أنا قاعدة أشوفها. فتقول المشكلة أني كنت قاعدة أقارن شكلي الحقيقي اللي هو بدون فلاتر وبدون تعديلات بصورة مو حقيقية أصلا. ومن يومها تعلمت أني ما أسمح لهذه الصور اللي أشوفها في التليفون أنها تحدد رضاي عن نفسي، لأني الحمد لله راضي عن شكلي الطبيعي. برافو يا سارة، أنا وايد حبيت رسالتك. أنا بنتقل إلى الاتصال، بس أنا وايد حبيت رسالتك. حمد يقول انقطع الاتصال، ما أعرف كم من، يا ريت اللي كانوا يانا على الخط يتصل. عذروني يا جماعة إذا أنا كنت قاعدة أقرأ رسالة ما قدرت أقطعها، بس أتمنى اللي كان متصل يرجع يتواصل معنا، أو إذا كان بالإمكان حمد تشوف الرقم إذا كان يطلع وممكن إحنا نتواصل وياه، ما نبي نزعل حد من حبايبنا. أنا وايد حبيت رسالة سارة، أنت عطيتينا وايد جانب إيجابي، إنه الحمد لله أنت راضي عن شكلك. فالفترة هذه اللي كنت تقارنين فيها نفسك بالأشكال اللي قاعدة كانت تطلع مثلا عبر السوشيال ميديا وهي كلها معدلة وغير حقيقية، يمكن وصلتك إلى قناعة أن الحمد لله ترى أنت بدون هالفلاتر وبدون هالتعديلات الحمد لله أنت راضي عن نفسك، وهذه هو أهم شيء. عموما أعتقد رجع الاتصال. أقول مساء الخير.
1: ألو،
0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم،
0: حياك الله.
1: معاذ الله زوانس.
0: أهلا أخوي إبراهيم. والنعم، شلونك يا إبراهيم يا أخوي؟
1: الحمد لله زين.
0: حياك الله، سعيد بتواصلك ويانا.
1: طبعا مواضيعكم كلها حلوة.
0: والله
1: أنا عندي فكرة.
0: إيه؟
1: فكرة يوم هذا موضوع عن الصداقة.
0: الصداقة حلو، موضوع حلو.
1: إيه نعم.
0: وأهميته في حياتنا.
1: إيه، والصداقة عمرة نادرة.
0: أكيد عملة نادرة، واللي عنده صديق حقيقي في هالزمن وأصيل لازم يحافظ عليه يا إبراهيم.
1: إيه نعم
0: نعم نعم.
1: مشكور عبد
0: الله. شكرا يا إبراهيم، شكرا لك على هالمشاركة والإضافة، الله يحفظك إن شاء الله. طبعا أخونا إبراهيم العويناتي ما شاء الله أحد المستمعين القدماء جدا لإذاعة البحرين، وأنا سعيدة يعني أن أصدقائنا القدماء ما قطعونا وللحين قاعدين يحرصون على متابعة إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM. نتواصل وخلوني أكمل يعني رسائلنا. أخوي أبو يوسف يقول مساك الله بالخير أختي مع عبد الله. أنا برأيي أن مو كل مقارنة سيئة، أحيانا نحن نشوف شخص مثلا في نفس مجالنا ولكن يمكن وصل إلى مستوى أعلى، فأقول إذا أهو استطاع ليش أنا ما أطور من نفسي وبإذن الله أقدر.

أقدر أيضا أوصل للمرحلة اللي هو وصل لها. الفارق أن المقارنة الصحية تقول لك تعلم من الناس، أما المقارنة السلبية والمدمرة تقول لك أنت أقل من هذين الناس. وهني لازم نفرق. الله عليك أبو يوسف، كلامك وايد حلو، رسالتك وايد مؤثرة وايد قوية. المقارنة مو دائما سلبية ترى يا جماعة، وهذه الفارق مثل ما قال أبو يوسف. يعني مو معناته لما احنا نطرح موضوع المقارنة ونقول ان دائما المقارنة سيئة وسلبية ولازم نبتعد عن المقارنات. المقارنة ايضا ترى فيها جانب ايجابي، واحنا نقدر ننظر لها من منظور ايجابي او زاوية ايجابية. يعني المقارنة الايجابية مثل ما قال أبو يوسف، احيانا مثلا لو شفت شخص ناجح طور من نفسه، تعب على روحه، اشتغل على عمره طول هالسنين، وصل إلى مكانه مثلا مرموقة اجتماعيا مهنيا ماديا أيا كان، طيب ليش أنا لما آية أقارن مثلا نفسي فيه، ليش دائما أقارن نفسي من جانب سلبي أنه وصل وأنا ما وصلت؟ لا، ليش ما أشوف هو شنو سوى عشان هو يوصل إلى هذه المرحلة، شلون طور من نفسه؟ أكيد هو تعب، أكيد هو تعلم، أكيد هو دخل في تحديات، أكيد هو أخفق في مراحل عديدة وبالتالي هو وصل. ليش ما تعلم منه علشان أنا أوصل؟ إذا مثل ما قال أبو يوسف، وهذه وايد زاوية حلوة في موضوع المقارنة يا جماعة، ليش ما ناخذها من الجانب الإيجابي؟ أشوف الناس الناجحين وأتعلم منهم، أتطور وأكتسب منهم يعني الطريقة اللي هما تطوروا فيها ونموا وقدروا يوصلوني لمراحل أعلى، وبالتالي أنا أيضا أقدر أوصل إلى ما وصلوا له. شكرا بيوسف، نظرتك وايد حلوة وجميل أن احنا كل موضوع ناخذ الجانب الإيجابي منه. شكرا يا بيوسف. فاطمة علي أختي الغالية تقول مع عبد الله، أنا بتكلم عن جزئية وايد مهمة في موضوع المقارنة، وهي أحيانا تبدر من الأهل بشكل خاص ويمكن تكون يعني من دون قصد. تقول يعني أنا أشوف أن موضوع المقارنة أنا أعتبره شيء وايد سلبي، لما دايما نقارن مثلا عيالنا بعيال الناس، مثلا تشوف ولد فلان وين صار وتشوف أنت للحين قاعد مكانك، لا تعلمت لا درست، تشوفي فلانة تزوجت وانت للحين ما تزوجتي، تشوف فلان شرى بيت وانت ما شريت. تقول هذه الجمل اللي يمكن تبدو بسيطة ساعات، وخاصة مثلا من محيط الأهل، ساعات تكون من الأم أو الأب أو مثلا المحيط الأسري، لكنها تزرع داخل الإنسان شعور أنه دائما في امتحان أمام حياة الآخرين. تقول أنا أتمنى فعلا أن نتوقف عن تربية أبنائنا بالمقارنات السلبية اللي تزرع فيهم الحسد والحقد وكره الآخرين. فعلا يا فاطمة شكرا لك ان انت يعني طرحتي هذه الرأي او وجهة النظر المهمة، لان كثرة المقارنات في في في محيط عيالنا ترى تنمي فيهم حس الكراهية تجاه الآخرين. يا جماعة انتبهوا حق هذه النقطة. انا بيود يمكن مسألة مثلا الأطفال اللي او الأبناء اللي يكونون في مراحل الدراسة، تشوف ولد عمك طلع الأول يا ممتاز وانت يا الكسلان يا الخامل يا يب جيد، تشوفي مثلا بنت خالتك اللي ما شاء الله كو عطوها بعثة ولا حصلت منحة وانت كسلانة ما يبتي إلا في 70. تشوف يا جماعة ترى هذه المقارنات السلبية في محيط الأبناء، خاصة في دائرة الأسرة الوحدة مع مثلا زملائهم مع عيال الأهل الآخرين، ترى ممكن تزرع فيهم شعور بالنقص، تزرع فيهم أحاسيس سلبية تجاه زملائهم، تجاه هذين الآخرين اللي مثلا في محيط أسرتهم، ممكن يكونون عيال خالهم عيال عمهم وهكذا، وبيبتدون يشعرون تجاههم بمشاعر ترى يمكن حقد أو حسد أو كره، إنهم حتى ما يتمنون الخير لهم. فخطأ يا جماعة أن احنا نحصر عيالنا في هذه الدائرة. احنا من الأجدر لما احنا نبي نشجع عيالنا أن مثلا أهم أيضا يكونون في مستوى أقرانهم أو زملائهم أو مثلا حتى محيط أسرتهم عيال العم عيال الخال وما شابه، نقول لهم والله ما شاء الله تبارك الرحمن ترى والخالك فعلا طلع الأول، وأنا متأكدة أنا كأم مثلا الحين أنا متأكدة يما أنك أنت ترى تقدر تكون مثله، ترى أنت ما ينقصك شيء، أنت شاطر أنت ذكي أنت مجتهد، بس يمكن شوي يبيلك تحط على روحك أكثر عشان تقدر بعد أنت تطلع، ترى أنت ما ينقصك شيء. هذه الشعور

الشعور بالتحفيز يا جماعة ترى يخليه يشعر بثقة أكثر في نفسه، وما يقارن نفسه بهذه مثلا الزميل أو ابن العم أو ابن الخال أو ما شابه بطريقة سلبية، أن ترى أمي يعني تشكر فيه وتنقد فيني. لا، هني بالعكس بياخذها أن ترى فعلا أنا أقدر أوصل لما وصل له. وهذه جزئية وايد مهمة في موضوع التربية ومقارناتنا، يعني مقارنة أبنائنا بالآخرين. شكرا حبيبتي فاطمة على هذه الرسالة المميزة أمانة. أبو خالد يقول: مع عبد الله، أنا في مرة من المرات أتذكر أني أنا قريت جملة وايد أثرت فيني، وصراحة يعني اعتمدتها أسلوب حياة. يقول: أنا مرة من المرات قريت مقولة تقول: لا تقارن الفصل الثالث من حياتك بالفصل العاشر من حياة شخص آخر. يقول يعني هني بديت دايما أحط في اعتباري أن الكثير من الناس اللي يمكن هم ابتدوا قبلي بعشرات السنين، لذلك ما باشعرني أنا متأخر، لأن يمكن أنا ما بديت إلا بعدهم، فشي طبيعي أني أنا ما بوصل للمرحلة اللي هم أوصلوا فيها لأن هم ابتدوا قبلي. لأن إحنا أحيانا ننسى عامل الوقت تماما في مسألة المقارنات. نعم بخالد، فعلا فعلا ساعات إحنا ما ننتبه أن ترى الناس يعني اللي وصلوا له يمكن هم بدوا قبلنا بسنين بأشواط، فطبيعي أنه مثلا عقب كل هالتعب عقب كل هالسنوات هو بيوصل بيحقق. أنا توني قاعد أبتدي، يمكن أنا فارق العمر، فارق الخبرة، فارق التوقيت أساسا في مشواري، يعني هو يمكن أكبر مني، هو بدأ مني قبلي بسنوات، هو يعني معطيات حياته تختلف ترى عن معطيات حياتي، وفارق التوقيت مثل ما قال بخالد وايد مهم يا جماعة في الموضوع. أختي نورة خليف تقول: مع عبد الله، أنا صراحة يعني بتكلم عن تجربة. شكرا يا نورة، أول شيء أنت شاركتنا هذه التجربة. تقول: أنا حقيقة بعد انفصالي كنت أشوف حياة بعض الناس السعيدة يعني في زواجهم والمستقرة. تقول: في فترة معينة من حياتي بعد الانفصال شعرت أني خسرت حياتي كلها، لكن مع الوقت اكتشفت أن حياتي ما انتهت، ولكن يمكن شكل معين في حياتي فقط هو اللي تغير. تقول: بنيت نفسي من جديد، رجعت كملت دراستي، اشتغلت وصرت إنسانة أقوى. اليوم لما أشوف نفسي قبل 5 أو 6 سنوات أعرف أن المقارنة الحقيقية اللي تستحق أني فعلا أقارنها هي بين حياة نورة القديمة ونورة اليوم. جميل أختي نورة، أشكرك أن أنت وايد إيجابية في هذا الموضوع. يعني تجربة الانفصال بالعكس ما أثرت فيك بشكل سلبي، يمكن أنت في البداية للحظات معينة بعد الانفصال اعتقدت أن أنت خسرتي حياتك كلها، لكن بالعكس أنت وقفتي من جديد وما اعتبرتي أن الانفصال هو نهاية الحياة، بنيتي نفسك بشكل أقوى، تعلمتي وتعبتي على نفسك وصرتي اليوم أقوى، وهذه هو أهم شيء. شكرا أختي نورة، أتمنى لك دائما حياة سعيدة ومليئة إن شاء الله بكل ما تتمنين أن أنت تحققينه في حياتك، وشكرا أن أنت شاركتيني هذه التجربة الواقعية. إذا نحن نتواصل معاكم، أجواء جميلة في مشوار الظهيرة، وموضوعنا اليوم ما بين المقارنات الإيجابية والسلبية في حياتنا. خلكم معانا دائما عبر مشوار الظهيرة.

من مركز الأخبار تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. موجز الأخبار.

0: وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج. أوجه العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة التي تربط بين البلدين، كما تم مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي وحماية الملاحة البحرية في مضيق هرمز وباب المندب. كما بحث وزير الخارجية هاتفيا مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في باكستان الإسلامية تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمية وتبادل وجهات النظر حول آفاق التعاون والتنسيق الثنائي. المحكمة الكبرى الجنائية تصدر في جلستها اليوم حكما بالسجن المؤبد لمتهمين تخبر مع الحرس الثوري الإيراني الإرهابي ومن يعملون لمصلحته، وذلك لمعاونته في أعماله العدائية والإرهابية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها. وأكدت النيابة العامة أن حماية أمن المملكة ومصالحها الوطنية تقتضي التصدي لجميع صور التعاون أو التواصل غير المشروع مع الجهات المعادية. سلطان سلطنة عمان يبحث هاتفيا مع رئيسة وزراء اليابان العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين. كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في المنطقة. الرئيس السوري يبحث مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مدينة دمشق سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، لا سيما في الملفات المرتبطة باللاجئين والنازحين، إضافة إلى دعم الجهود الرامية إلى تحقيق العودة الطوعية وتعزيز مشاريع التعافي المبكر لدعم الاستقرار وتحسين الظروف المعيشية في سوريا. الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية في السودان جراء استمرار القتال والنزوح وتدهور الوضع الأمني ونقص التمويل، وجددت الأمم المتحدة دعوتها أطراف النزاع في السودان إلى حماية المدنيين وضمان وصول المساعدة الإنسانية لهم. الرئيس الكولومبي يعلن حالة الطوارئ وطنية عقب الزلزال الذي ضرب البلاد بقوة 6.8 درجات على مقياس ريختر، ما أدى إلى وفاة 132 شخصا و570 مصابا. وأشارت السلطات الكولومبية إلى أن 32 مدينة تخضع للمستوى الأحمر من حالة التأهب وسط عمليات البحث والإنقاذ في المناطق الأكثر تضررا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
2: علمتنا البحرين أن العمل أمانة وعهد، وأن التضحية واجب ووعد.
3: يا ملكنا كلنا جنود، كل البحر الجيش ولا سلكنا.
2: علمتنا البحرين أن الاعتزاز بالوطن هوية وفخر، وأن الرموز هامة عز

علمتنا البحرين أن القيادة ظل ومرسى وتيجان، وأن الشعب هم صدى وحس هذا الوطن. نعم، هذه هي البحرين.

بالحب والسعادة متواصلين معاكم أحبتنا عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM. يقولون أقصى ظلم ممكن تفعله بنفسك أنك تقارن تفاصيل حياتك كاملة بصورة مختصرة تشوفها من حياة الآخرين. يا ترى هل أفقدتنا مقارنة أنفسنا بالآخرين الشعور بالرضا عما نملك وما حققناه؟ وليش ننشغل باللي وصل غيرنا بدل ما ننظر إلى مقدار التقدم اللي حققناه إحنا في حياتنا؟ طبعا أسعد بتفاعلكم سواء بالاتصال المباشر على 174-35-22 أو حبايبنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال حساب إذاعة البحرين الرسمي، البوست الخاص بمشوار الظهيرة على راديو بحرين، أو عبر إنستغرامي الشخصي نسري معروف. وما شاء الله لا تزال توصلني الكثير من الرسائل اللي راح استعرضها معاكم إن شاء الله خلال حلقة اليوم. وانت ما انت

حياكم الله أحبتنا، ومعاكم متواصلين عبر هالأثير المميز، وأكيد طبعا مشوار الظهيرة اللي نستمتع بالتواصل معاكم من خلال منبر يجمعنا دائما على المحبة والخير، منبر إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM. طبعا احنا متواصلين، ويعني ما شاء الله يمكن عندي رسائل كثيرة وصلتنا. آخر رسالة أنا قريتها من أختنا نورة، نورة اللي شاركتنا تجربتها الجميلة، يعطيك العافية نورة. انتقل إلى رسالة من أخوي علي بوسالم، يقول: أختي معبدالله، أنا أعتقد أن الإنسان لما ما يكون عنده هدف واضح يصبح أكثر عرضة للمقارنات، لأنه ما يعرف وين يبي يوصل، يبتدي ينظر إلى وجهات الآخرين ويتمنى كل شيء يشوفه. مرة يبي يصير تاجر وعنده مشروع، مرة يبي ينتقل إلى وظيفة أحسن، مرة يبي يسافر. لما تعرف شنو أنت تبي راح تقل جدا حاجتك للنظر إلى ما عند غيرك. جميل يا أبو سالم، كلامك وايد حلو، لأن الإنسان لما يعرف وجهته ويعرف مساره إلى وين بالضبط ويحدد له هدف، ما راح يبتدي يهتم بالمقارنات مع حياة الآخرين. أنا والله عندي مساري، أنا عندي خطتي اللي ماشي عليها، عندي هدفي اللي أبي أوصله، لذلك ما يهمني وايد فلان ايش قاعد يسوي، ولا علان وين وصل، ولا شنو شرى، ولا وين راح، ولا ولا ولا. أنا مركز على هدفي وعلى وجهتي النهائية، وقاعد أحط أو قاعد أحط خطة واضحة للوصول إلى هذه الهدف أو هذه الوجهة. يعني كلامك وايد جميل أخوي بوسالم. أختي هدى تقول: أم عبد الله، أنا بالنسبة لي كأم أحس أني من أكبر الأخطاء اللي ارتكبتها في حياتي أو فترة من حياتي

أني كنت دائماً أقارن عيالي بعيال إخواني وخواتي في الدراسة. تقول كنت أعتقد أني أشجعهم، لكن في مرة من المرات ولدي العود قال لي جملة، وهذه الجملة صراحة خلتني أتغير. قال لي يما ترى أنا مو فلان. تقول فعلاً هني أدركت أن كل طفل عنده قدراته وعنده شخصيته، حتى الإخوان في البيت الواحد ما يصير أن احنا نقارنهم ببعض. نعم هدى كلامك رائع حبيبتي، الله يخلي لك عيالك إن شاء الله يوفقهم وتفرحين فيهم. بس كلمة الولد الله يحفظه ترى صح وفي مكانها، لما قال لك يما ترى أنا مو بفلان، صح، ترى عيالنا مو بعيال إخواننا ولا خواتنا ولا عيال الجيران ولا عيال الناس كلهم. كل طفل من أبنائنا مختلف بشخصيته بقدراته بتفكيره بأسلوبه، ولازم نراعي أن ترى فيه فروقات فردية بين عيالنا. أنت قلتيها ترى حتى عيالنا في البيت الواحد الإخوان والخوات يختلفون، يعني عيالنا داخل البيت الواحد عيالنا اللي عيالنا من أم وأبو مثل ما نقول بينهم فروقات فردية ترى، يعني تلقين واحد مثلا ما شاء الله يمكن عنده ذكاء مرتفع أكثر من أخوه، عنده سهولة في التعلم أكثر من أخته، فشيء طبيعي ترى يا جماعة هذه الفروقات الفردية بين الأبناء. لا تقارنون بين عيالكم وبين بعض مثل ما قلنا ومثل ما قالت هدى، ولا تقارنونهم أيضا بعيال الناس. راعوا أن هناك فروقات فردية، اختلاف في الشخصيات، اختلاف في النمط حتى والسلوك. شكرا يا هدى. أخوي أبو محمد من الرفاع الشرقي، والنعم كاتب لي عبد الله معاك محمد من الرفاع الشرقي، والنعم حي الله الرفاع الشرقي، يقول السلام عليكم عبد الله، مسي عليك بالخير. أحيانا نشوف شخص يمتلك شيء إحنا نتمناه لكن ما نشوف ثمن أو الثمن اللي دفعه عشان يحصل هذا الشيء. يقول محمد أنا أعرف شخص ما شاء الله يعني دخله مرتفع وايد، وكنت أغبطه ما أحسده على وضعه، بارك الله فيك يا محمد. يقول بعد ما اقتربت منه اكتشفت أنه ما عنده حياة أسرية ولا حياة شخصية بسبب ضغوطات العمل والسفر المتواصل. يقول فوقتها فهمت أن ترى كل حياة فيها مكاسب وفيها تضحيات ما تظهر للناس. يقول يمكن هو فعلا يعني دخله مرتفع لكنه مو عايش أبدا حياته، ما يشوف عياله، ما يشوف هلا، يعني يقول حتى ذي الشيء يمكن مؤثر على صحته الجسدية والنفسية. والله كفو عليك أخوي محمد، فعلا ترى يعني ساعات أنت تغبط إنسان، إحنا ما نقول نحسد، أعوذ بالله من الحسد، نغبط إنسان يعني إن إحنا بما معنى الغبطة شنو، إن أنا يعني أفرح إلى ما عند الآخرين وأتمنى لهم الخير والبركة وأسأل الله أيضا إنه يرزقني مثلهم بس ما أحسدهم. نغبط ناس إنهم والله وضعهم كذا عايشين كذا، لكن والله يا جماعة لو إحنا اقتربنا من حياتهم وشفنا إيش كثر ما عندهم تضحيات، إيش كثر يمكن صعوبات يواجهونها في مجال إنهم ممتلكين هذا الشيء، بنقول والله الله يعينهم يعني فعلا على الوضع اللي هم عايشينه، لأن إحنا قاعدين نشوف فقط جزء من حياتهم مو حياتهم كاملة. أختي أم زينب حيا الله أختي الغالية، تقول السلام عليكم عبد الله، المقارنة سرقت مني سنوات الجامعة، كنت وايد أراقب الزميلات في الجامعة أكثر مما أفرح بدرجاتي، حتى لو حصلت على 90 ومثلا زميلة حصلت على 92 تقول كنت أحس بالنقص وبالحزن. تقول الحين يعني أم عبد الله قاعدة أستغرب شلون أنا كنت أفكر كذي، شلون كنت أفسد فرحتي بيدي، النجاح اللي ما نستطيع الاحتفال به لأن الشخص سبقنا بدرجة أو درجتين بيصير عبء مو بنجاح. إي والله صدقتي يا أم زينب، ترى ساعات فعلا إحنا في يدنا نعم كثيرة، يعني أنا رب العالمين منعم علي بأشياء وايد حلوة في حياتي، النعم أنا ما قاعدة أشوفها بين يدي لأني بس قاعدة أقارن حياتي بحياة الناس، فأنسى أن ترى أنا عندي نعم وايد حلوة، عندي مكاسب وايد رائعة في حياتي أنا مو منتبهة لها، أنا بس مركزة على حياة الناس. فلو ركزت على اللي في يدي وعلى النعم اللي حواليني واللي تحيط فيني ولله الحمد والفضل، صدقوني يا جماعة بتشوف أني أنا ترى عايشة في يعني حياة يمكن الكثير من الناس يتمنونها.

بس أنا ما قاعدة أشعر فيها. شكرا أختي أم زينب. أخوي حسن أبو علي حياك الله، يقول مع عبد الله مشكورة وايد على هذه الطرح. أنا في شيء لاحظته في حياتنا، أن الإنسان غالبا يقارن نقاط ضعفه بنقاط قوة عند أشخاص آخرين. يقول مثلا أنا قارن وضعي المادي بشخص غني، لكن ما أقارن علاقتي مثلا الممتازة بعيالي بعلاقته هو بعياله. نختار الشيء اللي ينقصنا تحديدا علشان نبني عليه حكم أن حياتهم أفضل من حياتنا. صدقت أبو علي، ترى يعني احنا قلنا نقارن لقطة، مثل ما قالت مساعة أم ريان، نقارن لقطة واحدة من حياة الآخرين بفيلم حياتنا بالكامل، أو ننسى الفيلم اللي احنا عايشينه اللي مليء بالكثير من اللقطات الجميلة والسعيدة والإيجابية بلقطة واحدة بس من حياتهم، وهذه هي المشكلة. أختي شيخة عبد الله تقول السلام عليكم أختي نسرين. يمكن أنا بعد سنوات في حياتي فهمت أن الرضا ما يعني أن احنا نتوقف عن الطموح. احنا نقدر نقول الحمد لله على كل اللي عندنا، وفي نفس الوقت احنا نسعى للمزيد. أكيد أكيد شيخة، أكيد ما نختلف أبدا. تقول المشكلة لما يصير طموحنا نابع من أن احنا نبي نثبت للناس أن احنا أفضل منهم، وليس فقط أن احنا نبي حياة أفضل لنفسنا. هني تصير المشكلة، وهني ندخل في موضوع المقارنات السلبية، لأن احنا بس قاعدين همنا الناس. أنا قارن حياتي بحياة الآخرين لأن أبي أبين حق الناس أن ترى أنا مو أقل منكم، ولا في أحد أحسن مني. أنا أقدر أوصل اللي أنتوا وصلتوا له، وأقدر أكون مثلكم بل أحسن منكم. مو قاعدة أفكر بطريقة أن ترى أنا أبي أكون أفضل علشان نفسي، علشان ذاتي، علشان حياتي، وهذه هو المهم. شيخة شكرا أختي الغالية على رسالتك. أخوي راشد أمسي عليك بالخير، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساك الله بالنور والسرور أختي مع عبد الله. أنا عندي مشروع صغير، وفي فترة كنت أتابع مشاريع أكبر مني، وايد أكبر مني، ويمكن حتى يعني ميزانيتهم أكبر مني، كل شيء يتعلق بمشروعهم هو أساساً أكبر مني. يقول كنت فترة وايد أحس بالإحباط، وبعدها بديت أسجل مبيعاتي كل شهر وقارنها بالشهر السابق فقط. اكتشفت أن مشروعي قاعد يتطور الحمد لله، لكني ما كنت أشوف هذه التطور لأن عيني كانت دايماً على الآخرين. يقول لما بديت أراقب مشروعي بتروي وأشوف شلون أنا قاعد أتطور، حتى لو بشكل أنا قاعد أشوفه بسيط، لكن الحمد لله هذا الشيء عطاني الثقة أكثر في نفسي. جميل يا راشد، ربي يبارك لك إن شاء الله في مشروعك ويرزقك إن شاء الله من حيث لا تحتسب. وفعلا جميل أن أنت بس بديت تركز على مراحل التطور والنمو اللي عندك، لا تقارن نفسك بالغير. كل واحد حتى المشاريع ترى لها خصوصيتها، لها ظروفها، لها معطياتها، لها ميزانيتها المختلفة، فلا تقارن أنت مشروعك بأي مشروع. أنت ركز شلون أنت تطور من نفسك، شلون أنت تطور في مشروعك، شلون تزيد من دخلك، ورب العالمين إن شاء الله بيوافقك يا رب. إيمان تقول أم عبد الله ترى المقارنة بعد بين المراحل العمرية المختلفة ترى تختلف بين مرحلة وأخرى. يعني مثلا المقارنة في العشرين مختلفة عن المقارنة بعد الأربعين. يمكن بعد الأربعين تبتدي تشوف من حولك اللي عياله تخرجوا، اللي عياله تزوجوا، اللي سوى له ما شاء الله بيت مثلا كبير، اللي كذا. تقول لك إني تعلمت أن الحياة مو ثابتة على شيء واحد. هناك اللي يبتدي بشكل مبكر في حياته ويتعب بشكل لاحق، وهناك اللي تأخر ثم تأتيه أجمل سنوات حياته. إذن المقارنة يعني تختلف بين عمر وعمر، ويجب أن احنا نعرف أن لكل عمر خصوصية. صح إيمان، كل عمر له خصوصية. في مراحل الناشئة والمراهقة تكون الحياة مختلفة، في بداية مرحلة الشباب حياتنا مختلفة، لما ننضج أكثر نكبر شوي ننضج نتعلم من واقع خبرتنا في الحياة تكون حياتنا مختلفة. بعد الأربعين أو منتصف الأربعين، الخمسينات، الستينات تكون الحياة مختلفة. شكرا لك إيمان على هذه النقاط. أبو بدر أمسي عليك بالخير، يقول مع عبد الله بصراحة نعتقد أن جزء من المشكلة أن احنا صرنا نعيش علشان بس نشوف، نسافر ونفكر شنو نبي ننشر اليوم،

نشتري ونفكر يا ترى الناس شو بيقولون إذا حطينا هذا الشيء، ننجح وننتظر إيش كثر الناس بيتفاعلون بهالنونة. لما يصبح فقط يعني الجمهور خلينا نقول مثل ما يقولون أو الناس حاضرين في كل تفاصيل حياتنا، طبيعي إن إحنا بنبتدي نقيس نفسنا بحياة هذين الناس. ليش؟ لأن إحنا بس قاعدين نفكر بردة الفعل. وبدر كلامك وايد صح، لأن إحنا قلنا مساعة شغلة مهمة في بداية حديثنا اليوم، قلنا إن السوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي إيش كثر أثرت على حياتنا، إيش كثر خلتنا إحنا وايد نطالع الناس شون عايشين وش قاعدين يسوون وإحنا إيش قاعدين نسوي وشون عايشين. عشان كذي إذا بس تمينا ننظر إن ترى أنا إذا حطيت هالشيء الناس إيش بتقول أو شنو بتعلق، هني بتكثر عندي المقارنات. شكرا يا أبو بدر. أختي أم لطيفة حياك الله الغالية تقول مع عبد الله، أنا صراحة كنت دايما أقول أتمنى أني أقتني بيت أكبر، لأن معظم صديقاتي يعني ما شاء الله صارت عندهم بيوت جديدة وعودة، وفي يوم كنت جالسة مع عيالي في بيتنا، يعني نوعا ما بيتي أصغر من بيوت صديقاتي، تقول كنا قاعدين مستنسين ونضحك، تقول فبديت أفكر ليش أقنع نفسي أن بيتي ناقص، مدام هذا البيت أنا لقي فيه الراحة والمحبة والحمد لله عيالي وزوجي حواليني، تقول قد يكون يعني أغنى من بيت وايد عود لكن ما فيها المحبة والسعادة اللي أنا قاعدة أشعر فيها. يا سلام عليك يا لطيفة، وايد حبيت رسالتك أمانة. ليش؟ لأن أنت قلتيها، ساعات بيوت كبيرة، بيوت ما شاء الله يعني راهية مثل ما نقول، ويعني فيها وايد الأشياء من وسائل الرفاهية، لكن يمكن يعني تنقصها راحة البال، تنقصها اللمة، تنقصها السعادة، ينقصها الاستقرار. طبعا مو كل بيت عود احنا بنقول انه ينقصها الشيء، ولكن احنا نقول قياسا ان في بعض البيوت فعلا يعني هي مو بحجمها ترى، ولا بطريقة بنائها ولا بمساحتها، هي بالرضا اللي يسكن اهلها، بالحميمية اللي تجمع بين اهلها، اهل البيت نفسه، المحبة، اللمة، الدفء، الطيبة، ترى هذه هي الاهم. أنا وايد حبيت رسالتك يا لطيفة، الله يديم عليك إن شاء الله أنت وعيالك وبعيالك، وتعيشين دائما يعني في هذا البيت اللي يكون مليان حب وحنية، وبالعكس ليش لا، إن شاء الله يا ربي بعد الله يرزقك بيت أحسن منه، وتتم هذه الحميمية والمحبة والسعادة هي اللي تجمعكم إن شاء الله يا رب. أخوي جاسم محمد يقول مع عبد الله صراحة في هالزمن أصعب مقارنة هي المقارنات المادية، لأن السقف فيها أو السقف فيها ما ينتهي. يعني إذا شريت سيارة بتلقى ناس عندهم سيارة أعلى منك وبتقول والله فلان سيارته أحسن مني، إذا بنيت بيت بتشوف ناس ما شاء الله بيوتهم أكبر وبتقول والله بيوتهم أحلى من بيتي، إذا سافرت بتلقى ناس مسافرين أكثر منك أو رايحين وجهات يعني أرقى منك. إذا ربطت رضاك بأن تكون دائما أحسن من الناس ما راح توصل لهذا الرضا أبدا. فعلا أخوي المقارنات المادية، طبعا احنا ما نتكلم المادية قصدنا الفلوس، احنا قصدنا الأشياء المادية، يعني السفر، البيت، السيارة، هذه الأشياء المادية الملموسة، إذا تمينا طول عمرنا قاعدين نقارن نفسنا بهذه الأشياء اللي موجودة عند الناس ترى ما رح نقدر نوصل للرضا أبدا، بتتم هذه المقارنة مستمرة. وفيصل أمسي عليك بالخير أخوي الغالي، طبعا العزيز فايز السادة اللي هو عمود وقامة إعلامية احنا نعتز فيها أبو فيصل، الله يعطيك الصحة والعافية ويبارك دائما في كل جهودك. أختي أم دانا تقول أم عبد الله أنا ساعات أشوف أن المقارنات تكشف لنا شيء مهم، وهو شنو إحنا نبي تحديدا. يعني إذا شفت شخص مثلا ناجح وشعرت بالإلهام فهذا يمكن يدلك على أن أنت في هدف تبي توصل له مثل ما وصل له هذا الشخص. أما إذا شفت شيء عند شخص وما كنت أنت بي أصلاً لكن شعرت بالغيرة فقط لأنه يمتلكه، فأهني المشكلة مو في الشيء نفسه وإنما في المقارنة نفسها. أم دانا شكراً لك، يمكن في فلسفة شوي في كلامك، يعطيك العافية حبيبتي، يعني اللي فهمته من

كلام أمدانة إن ساعات بعض المقارنات لما تشعرنا بالإلهام إن إحنا نبي نحقق نفس هذه الشيء أو تحفزنا هذه المقارنة إن إحنا نطور من نفسنا.

ما شاء الله، أنا عندي رسائل كثيرة بس بحاول أقراها لأن الوقت تقريبا قاعد يداركنا. أختي ريم محمود تقول: أم عبد الله، صراحة أنا في فترة كنت أقارن نفسي بواحدة من الصديقات يعني المقربات مني، لأنها وايد اجتماعية ما شاء الله ومحبوبة جدا وعندها علاقات كثيرة. تقول: أنا نوعا ما شخصيتي هادية وما أحب وايد الاختلاط. تقول: حاولت أني أصير مثلها بس يعني كنت أحس أني ما أقدر، كنت أتعب أني يعني مثلا أحاول أني أغير من شخصيتي. بعدها فهمت أني أنا عندي نسخة خاصة فيني، أنا شخصية مختلفة، هي عندها مميزات وأنا بعد عندي مميزات، ومو بالضرورة لازم أصير مثلها علشان مثلا أكون محبوبة. فعلا ريم ترى يعطيك العافية حبيبتي، ترى كل إنسان عنده شخصيته الخاصة فيه، عنده أسلوبه. يعني أنا ممكن تكون شخصيتي اجتماعية وكذا، وفي ناس لا، مو شرط أنهم تكون شخصيتهم اجتماعية عشان يكونوا ناجحين أو محبوبين. ترى في ناس وايد محبوبين وهم مو باجتماعيين وايد، يمكن هم أشخاص هاديين ولكن عندهم مميزات كثيرة في شخصيتهم. فحلو أن الواحد يعرف نمط شخصيته. نعم إذا كانت في نقاط ضعف أطور منها مو عيب، ولكن ما حاول أني أستنسخ شخصية أخرى مو شخصيتي. شكرا يا ريم، يعطيك العافية. أخوي بسلمان يقول: السلام عليكم ورحمة الله. مع عبد الله يقول: أعتقد أن الإنسان يحتاج كل فترة أنه يكتب إنجازاته حتى الإنجازات الصغيرة، لأن الذاكرة غريبة تتذكر الأشياء، أو إحنا نتذكر الأشياء اللي ما حققناها وننسى الأشياء اللي يمكن إحنا تعبنا سنوات طويلة علشان نوصل لها. أشياء كثيرة إحنا نعيشها اليوم كانت قبل 5 سنوات نتمناها وندعو رب العالمين إنه يحققها لنا. يا سلام عليك، يا سلام عليك يا أخوي، فعلا كلامك جميل ويعطيك ألف عافية. ربما أنا باقرة آخر رسالة من أختي منى، تقول: أنا أعتقد أن الامتنان علاج قوي جدا للمقارنة، مو كلام مثالي، لكن لما تتعمد كل يوم تتذكر على الأقل 3 أشياء حلوة في حياتك، تبتدي عينك تتدرب على رؤية النعمة بدل النقص. إحنا أحيانا نمتلك أشياء يتمناها غيرنا، لكن الاعتياد عليها جعلها أشياء عادية في نظرنا. نعم منى، كلامك وايد حلو. ساعات الاعتياد على النعم يخلينا ما نشعر فيها أو ما نحس فيها، لذلك جميل أن احنا ندرب نفسنا يوميا على الإحساس بالنعم اللي عندنا واللي حوالينا. شكرا يا منى. يعني أنا أمانة أعتذر إذا ما قدرت أقرأ بقية الرسائل اللي وصلتني اليوم، بس ممتنة جدا لكل من تواصل. يمكن خلوني بس أقول الرسالة الأخيرة من أخونا أبو عبد الله، يقول: الله يونسكم بالإيمان وطاعة أختي العزيزة، أقارن نفسي بغيري فيما يحفزني للأفضل بدون ما أنقص من شانه، وما في أي شيء يأتي بالسهل، وبدون ما نقوم ونطيح ونقوم مرة ثانية. الله يجبر بخاطركم مثل ما تجبرون بخاطر الجميع. شكرا لك يا أبو عبد الله، يعطيك ألف عافية يا أخوي. طيب في النهاية أحبتنا وإحنا نختم موضوعنا اليوم، نقول: ربما المشكلة مو في أن احنا نشوف نجاح الآخرين أو نفرح لهم، وليست حتى في أن يلهمنا شخص سبقنا في طريق معين. المشكلة تبتدي لما نتحول حياة الآخرين إلى مقياس نحاكم فيه حياتنا. لكل إنسان توقيته، لكل إنسان ظروفه، لكل إنسان فرصه وخساراته وأشياء وايد يخوضها بعيدا عن أعين الناس. لذلك ما في مقارنة عادلة بين حياتين مختلفتين من الأساس. قد يكون أجمل ما نستطيع فعله لأنفسنا أن نحن نتوقف شوي عن النظر يمينا ويسارا وننظر خلفنا للحظات، وقد يكون يعني أجمل ما يعني نفعله لأنفسنا أن احنا نفكر من كنا قبل 5 سنوات، شنو تجاوزنا، شنو تعلمنا، كم مرة ظنينا أن احنا ما راح نقدر نوصل أو نحقق، وكم نعمة نعيشها اليوم كانت في يوم من الأيام دعاء بيننا وبين رب العالمين وأمنية كنا نظن أنها مستحيلة. لذلك لا تخلون إنجاز شخص آخر سبب للتقليل من إنجازاتكم، ولا تخلون توقيت الآخرين يشعركم أنكم متأخرين. افرحوا دائما بمن سبقكم وتعلموا ممن نجح، لكن لا تنسون طريقكم وانتوا تشوفون طرق الآخرين. الحياة مو سباق يصل فيه الجميع إلى خط

النهاية في نفس الوقت، بل الرضا الحقيقي أنك تعرف أنك مو مطالب أبداً أنك تكون أفضل من أي أحد، يكفي أنك تكون اليوم أكثر وعياً، أكثر نضجاً، وأكثر رضا عن نفسك، وأقرب إلى أهدافك مما كنت عليه بالأمس. أتمنى لكم إن شاء الله دائماً حياة مليئة بالسعادة، بالرضا، بالراحة، والسلام الداخلي، والتصالح مع الذات. أجمل تحية توصلكم من محبينكم في هذا اللقاء في مشوار الظهيرة، أختكم المحبة نسرين معروف في الإعداد والتقديم. تحيات أخوي اللي رافقني في إخراج هذه الحلقة بكل تميز وأبداع، حمد الشريان. إلى اللقاء وفي أمان الله.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين. هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: وكانت تخطر كما تخطر نسمة معطرة أفلتت من الجنة لتملأ القلوب حبا. الله حجي حجي ملاوى الغير، ولتشيع في الحب سعادة، ولترف في قيظ الحياة فتروح على المكدودين المحزونين. وكانت هذه الفتاة بو، أي هذا اسمه بو يعني وايد وايد. وكانت هذه الفتاة بو مفتنة بجمال الطبيعة، مفتونة مشغوفة بسحرها الأخاذ، تود لو تستطيع فتعيش ملء السهل والجمل، السهل والجمل ما أدري، المهم مو مشكل الحكي، أو تقدر فتنسجم والحياة الدائبة في الغابة، أو تكون روحا شفافا يرف في زرقة السماء ويمتزج بالظلال والأفياء. من
1: يا سعد يا سعد،
0: زين طلعني من الجنة. الباب، حسبي الله عليك.
1: هذه طريقة الواحد وقف فيها سيارته يا سعد.
0: افلال انا موقف سيارتي في الظل.
1: انت موقف سيارتك عن ظهر بيتي وتحت الدريشة بالضبط.
0: زين ايش تقصد يعني انت تحت الدريشة؟
1: اقصد اللي اقصده، انا ريال عندي حريم وما ارضى احد يوقف تحت بيتي. زين
0: انا ما وقفت تحت بيتك،
1: سيارتك وقفتها، وبين بما ان السيارة ملكك انت صاحبها، اذا كنك واقف تحت ريشتي بنفسك.
0: سنين انا واقف سيارتي في هالمكان، ايش تغير يعني؟
1: تغيرت اشياء وايد. قلت لك انا عندي حريم وما احب ان احد يتكشف على حريمي. اتفضل
0: شنو يعني؟ ايش تبي اسوي لك؟
1: شيل سيارتك ولا بلغت عنك المروخ، خليت يسحبونها بالونش.
0: زين
1: ويقطونها في البحر. زين
0: خلاص لا بعد يقطونها بحر اشيلها احسن. الحين واحد مو قادر يشتري سيكل، شلون سياره؟

0: وصرنا غرب في فريجنا. الناس اللي نعرفهم من سنين اللي كلوا وشربنا ولعبنا معاهم صرنا ما نعرفهم كأن نشوفهم أو نتعامل معاهم لأول مرة.
1: ايش فيك تقولي؟ ايش فيك كذي؟ كأنك ياهل تصيح وثاير، ايش فيك؟
0: بفهم

0: ابو فهد المراهق العود ما يبيني اوقف سيارتي عن بيته.
1: ياه شلب الله شارع ابوه.
0: لا يقول اننا صار عنده حريم حسب ما يقول، وما يبي احد يتكشف على حريمه.
1: والله الحين صار عنده حريم.
0: اي
1: الحين سنين قزرت ام فهد وعليا تروح وتجي على كيفها، لا قط منعها ولا قال لها شيء، يوم ياب عليها الثانيه صار عنده حريم.
0: خايف خايف على مرت مني انا تجي الى الحيه، انا اوقف سيارتي ورا الريشه حتى اتكشف على حريمه من حالاتهم.
1: لا تسكت له وخل سيارتك مكانها.
0: اي انا انا انا انا انا انا لا لا لا بس عاد على جيران احنا بباهوش من انا، وبعدين احنا ربع من سنين ومرد بيعرف غلطتي وبيستسمح مني.
1: يستسمح منك؟ لا لا لا ما اظن، والله انت اللي على وجهك.

0: ما يهمني ابو فهد، انا انا انا انا انا انا مهتم فيك انت انت انت يا الكتاب، مهتم فيك، خلها تقرا وانعش وانعش احاسيسي. ولم تكن عاشقة ولكنها كانت حين تجلس على الصخرة المشرفة على البحر تعبد القمر في هدأة الليل يهيج حب الطبيعة في نفسها فتبكي وتبكي وتبكي ولا يقطع عليها بكاءها إلا خرير الغدران المترقرقة نقطة نقطة التي تنسرب في الأدغال. وكانت عبادة الطبيعة تقطعها عن أترابها من عرائس الماء وصاحباتها من بنات الغاب. فش تسوي فتجلس تناجي البحر، تكلم النجم، وتغازل القمر، ولحن يغزل البعض بعض، وتنتظر
1: سعد.
0: الواحد ما يقدر يعيش حياة هادئة
1: تحت
0: المحل. ايش فيك خرعتيني؟ ما تعرفين تناديني بالعدال؟ ما تقدرين تخفضين من صوتك شويه؟ كلها حسبالك انا قاعد في اخر كرسي في الصف، انا من واحد من تلاميذك، ما انت بقادر تفرقين بين البيت والمدرسه؟
1: انا ادري عنك انك ما تسمع، انا ادري انك انت ما انت حاط بالك معاي. لو انت حاط بالك معاي كان خفضت صوتي، لكن اعرفك عقلك بعيد، عقلك بعيد. لو عقلك معاي كان سمعت خرير الماي اللي في الخزان اللي غرق البيت.
0: الماي كان يخر صحيح،
1: شو يقول؟
0: لكنه كان يخر في الغابة، كان يخر تحت ريول بو بو، يعني وايد وايد، وهي قاعدة على الصخرة تنتظر حبيبه وتغازل القمر.
1: الماي يخر تحت ريول بو؟ من يبو؟
0: بو بو حبو، هذه إزيز، إزيز اللي جالسة في الغابة تنتظرني.
1: سعد، انت ينيت؟
0: لا، انت اللي ينيتي.

0: وينك فيه؟ وينك كنت كنت كنت كنت كنت كنت كنت كنت أدورك من الصبح ماما ما خليت لك مكان.
1: والله مكتبي قدامك ما غيره.
0: جيتك جيتك جيتك أكثر من 3 مرات.
1: خلاص يعني ليه الحين ما داومت؟
0: بس الحين الساعة 10.
1: والله أنا صرت أداوم وقت ما أحب وارقد وقت ما أبقي واقعد وقت ما أبقي وياي الدوام وقت ما أبقي، ما حد يقدر يحاسبني.
0: ليش حبيبي؟ مؤسسة أبوك ها؟ مؤسسة أبوك ذي؟
1: لا مؤسسة عبد الجبار عبد الله.
0: خفي ولا ولا ولا ولا هي مؤسسة عبد الجبار عبد الله، مو بهي.
1: إذا ما شلت هالفكرة من راسك بتبقى مثل ما أنت، تاكل نفسك من الداخل وبتبقى إنسان مغضوب عليك ليوم الدين.
0: اسمع خاتم

0: عبد الجبار مدير المؤسسة وبس. المؤسسة لها مجلس إدارة ومسؤولين أكبر من عبد الجبار.
1: خلاص تم على فكرتك وبنشوف إذا توفقت.
0: طيب أنت يا خاتم شلون قدرت تصير دهن وهريس مع المدير الكريس؟
1: قلنا لك خدمات بسيطة تقدمها للمدير تكبر في عينه.
0: زين أخوي خاتم يعني الحين أنت ما قلت بتوديني معاكم البحر وبتقربني منه ها؟ يعني ولا نسيت وعدك؟
1: اليوم العصر تعال عند الفرضة ولا عليك.
0: يعني تهجى يعني بيرضى يخليني أروح معاكم؟
1: أنت احفظ لك كم نكتة وخلك خدوم ولا عليك.

0: انت الحين وين بتودي كل هالاغراض؟ جدر عيش، مكرونه، كيك، ناشف ربيان، ناشف لحم، كل دي وين بتودي؟
1: قلت لك مسوي عزيمه حق بعض الربع. ايش في جتي؟
0: يبا عزيمه في السكه، ما قلنا شيء عزيمه، بس في السكه عاد، يعني ليش ما خليتهم يجون البيت؟
1: من اللي تحت روضه السعيده يجون البيت؟ يجون البيت شلون يقعدون في البيت؟ شلون يقدرون حتى يطوفون من زحمة الأثاث والأنتيكات اللي حطتهم وشحن بهم البيت، خصوصا وإن معاهم واحد ما شاء الله، يعني ما يطوف من الباب، تيح يعني اللي بطلتي للدفع الثاني ممكن إيدش. يلا يلا يلا، أنا ترى ما عندي وقت.
0: أوقف، تحملت إنك تصالونه.

0: خاتم رفيجك رفيجك كأنه تأخر.
1: ما عليك ما عليك الحين جايك في الطريق.
0: أنا خسرت وايد يا خاتم وإذا عبد الجبار سواها وماي وبغرق نفسي في البحر.
1: قلت لك ما عليك هذه عادته لازم يتعزز في كل شيء.
0: لا يكون درى إني أنا يعني جيت معاه.
1: من وين بيدري يعني؟ يه هذه كنا أبو فيصل وإبراهيم نجم وعادل وعبد الأمير وعقيل ربعنا اللي في المكتب كلهم.
0: سويت فيني يا خالد.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

تعلن جامعة البحرين عن طرح 4 برامج جديدة للدراسات العليا ضمن كلية الآداب للعام الجامعي 2026-2027. دكتوراه الفلسفة في اللغة العربية وآدابها، برنامج يعمق البحث العلمي في اللغة العربية وآدابها ويرسخ مكانتها لغة فكر ومعرفة وإبداع. دكتوراه الفلسفة في اللغويات التطبيقية، برنامج يربط بين الأسس النظرية والتطبيقات العملية في اللغويات التطبيقية باللغة الإنجليزية. دكتوراه الفلسفة في الإعلام الرقمي والاتصال، برنامج بحثي متقدم يواكب تحولات الإعلام الرقمي ويبني من المعلومات. تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قال الشعبي: العلم ثلاثة أشبار، فمن نال منه شبرا شمخ بأنفه وظن أنه ناله، ومن نال الشبر الثاني صغرت إليه نفسه وعلم أنه ما ناله، وأما الشبر الثالث فهيهات لا يناله أحد أبدا.

لن تمطر السماء أزهارا أبدا، فإذا أردنا المزيد من الأزهار فيجب علينا زرع المزيد من الأشجار. جورج إليوت.

0: من نوادر البخلاء أن عرض غلام على أحدهم أن يعمل لديه، فسأله: بكم تعمل لدي؟ فقال الغلام: أعمل لديك بطعامي فقط. فاستثقلها التاجر البخيل وقال له: ألا تترفق معي قليلا وتخفف الأجرة؟ فقال الغلام: إذن سأصوم الاثنين والخميس.
1: ما خط القلم.

قيل لأبي حازم: إنك لمسكين. فقال: كيف أكون مسكينا ومولاي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى؟ وقال بعض الحكماء: رب مغبوط بمسرة هي داؤه، ومرحوم من سقم هو شفاؤه. عليك بالصمت من بين كل الفضائل، فمن خلاله سوف تسمع عيوب الآخرين وتخبئ عيوبك. جورج برنارد شو. قال أحد البلغاء: الأدب عند الأحمق كالماء في أصول الحنظل، كلما ازداد ريا زاد مرارة. وقيل لحكيم: ما حد الحمق؟ قال: سألتني عما ليس له حد. وقال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ليس من أحد إلا وفيه حمقة فيها يعيش.

قال أبو العلاء: سبحان من أنزل الأيام منزلها وصير الناس مرفوضا ومرموقا، فعاقل فطن أعيت مذاهبه، وجاهل خرق تلقاه مرزوقا. هذا الذي جعل الألباب حائرة وصير العاقل النحريرا. زند

0: ما خط القلم.
1: ما خط القلم
0: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: الإنسان كائن المعرفة والكشف عن المجهول.
3: الإنسان كائن العلم والتعلم والإبداع.
2: ومعارف الإنسانية قد ندرك بداياتها، ولكننا حتما لن ندرك نهاياتها.
3: فتعال معنا عزيزي المستمع، ومع إطلالات على بعض معارف الإنسان في البرنامج اليومي
2: الموسوعة الصغيرة.
3: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
2: الموسوعة الصغيرة،
3: إخراج محمد حسن.

0: أيها الأعزاء، نواصل معكم اليوم الاطلاع على موضوع أمال الإنسان لصنع آلة تتحرك وتعمل وتنفذ طلباته. هذا الموضوع الذي كتبه لموسوعتنا الدكتور علم الدين حماد، ويعرضه عبر التاريخ والحاضر، وتحت عنوان ثورة المعلومات. يتابع الدكتور علم الدين حماد رصده للتطورات العلمية الدقيقة، فيقول:
1: كما حدث في أواخر القرن 19 من ثورة صناعية أدخلت العالم في مرحلة لم يسبق لها مثيل، شملت الإنتاج المكثف وأحدثت تغيرا شاملا للمجتمعات، وقلبت الأوضاع التي كانت عليها، وأثرت على جميع المجالات العلمية والثقافية والاجتماعية والتعليمية والاقتصادية وما صاحبها من شؤون مختلفة. فإن ما نمر به الآن في العقد الثامن يعتبر ثورة أخرى تشابه الثورة الصناعية، يمكن تعريفها بأنها ثورة المعلومات.
0: وهكذا فإن عصرنا الحالي هو عصر المعلومات، فكما مرت البشرية من خلال عصور مختلفة بدأتها بالعصر الحجري ومهدت الثورة الصناعية دخول عصر التقنية، فإن عصر المعلومات هو امتداد طبيعي لعصر التقنية مبني على التطورات والاكتشافات العلمية لذلك العصر.
1: ويكون الحاسوب حجر الزاوية في ثورة المعلومات والأساس في تغيير نمط المعاملات والعلاقات المجتمعية والفردية وفتح آفاق جديدة ونوافذ على عالم لم نره من قبل تتوسع حدوده باطراد

0: مستمر.
1: وتعتبر السيارة مثلا تاريخيا موازيا للمفهوم التقني المتضمن للحاسوب حاليا، فقد أثر استخدام السيارة في تغيير الملامح المجتمعية والحياة اليومية للفرد، ولم يكن ذلك التأثير مصاحبا لاختراع السيارة، بل كان مصاحبا لانتشار استخدامها، حيث كان من الطبيعي وجود المعارضين والمرحبين كل حسب مصلحته. ومع كل سيارة جديدة خفت صوت من المعارضة، وأصبحت السيارة جزءا لا يتجزأ من الحياة العامة والفردية.
0: وكما دخلت السيارة في حياة الإنسان، سيدخل الحاسوب، فهو ما زال في مهده، وما نشاهده الآن ليس إلا نقطة في بحر العلم، وما ستجود علينا به الأبحاث خلال الحقبة القادمة خاصة في مجال الحاسوب سيكون أبعد من كل تصور.

0: أصدقائنا ضمن عرضه المعنون نحو بناء آلة ذكية، يكتب الدكتور عالم الدين حماد عن التقدم في مجال الحاسوب كخطوة حضارية مدنية جديدة، فيقول:
1: باستعراض التقدم التقني في مجال الحاسوب، لابد أن نأخذ بعين الاعتبار أن قدرة الإنسان على التنبؤ محدودة، وأن نظرته للمستقبل تحمل دائما في طياتها ما تحدده المفاهيم الخاصة في عصره، أي أن ما تمليه عليه البيئة بما فيها من مقومات ومتغيرات سينعكس على استنباطاته واستنتاجاته.
0: وبالرجوع إلى التاريخ، نجد أن لورد كليفن رئيس الجمعية الملكية البريطانية في عام 1895 قال إنه من المستحيل أن تطير آلة أثقل من الهواء، وقد ظهر خطأه بعد سنوات قليلة.
1: وأخطأ تشارلز ديويل مدير مكتب حقوق الاختراع الأمريكي في عام 1899 بقوله إن كل شيء يمكن اختراعه قد تم اختراعه.
0: وهكذا حتى مع وجود مثل هؤلاء الأشخاص على قمة المؤسسات العلمية المعنية بالتقدم التقني وإحاطتهم بكل الإمكانات العلمية، فإن ذلك لم يمنعهم من النظر إلى المستقبل بقيود حاضرهم وبما أملته عليهم ظروف العصر وفي حدود المنطق المساير لمجتمعهم، أي أن هؤلاء المسؤولين لم يكذبوا وإن وقعوا في خطأ الحكم على المستقبل والتنبؤ بما سيكون.
1: ولا يوجد أدنى شك في أن ما يحاول العلماء رسمه للمستقبل بكل ما فيه من مؤشرات يعتبر إطارا للجوهر لا يمكن استيعاب كل ما فيه من تقدم تقني، وهذا هو ما ينطبق على مجال المعلومات بشكل عام والحاسوب بشكل خاص.
0: والسؤال: ما هي إمكانيات الحاسوب في رأي العلم والعلماء؟ يمكن تلخيص قدراته كما يلي:
1: تكرار العمليات المتشابهة دون كلل أو إجهاد ملايين بل بلايين المرات،
0: السرعة الفائقة في العمليات حيث يمكن حل معادلة رياضية في وقت أسرع من عالم الرياضيات بمقدار ملايين المرات،
1: المرونة في تنفيذ العمليات بشكل يضمن استخدام البرامج المتخصصة أو العامة حسب ما يراه المصمم،
0: الدقة المتناهية في تنفيذ العمليات المطلوبة ومراجعة تلك العمليات للتأكد من صحة الحلول.

0: أعزائنا، من خلال عرض الدكتور عالم الدين حماد نستنتج معه ما يلي.
1: يمكن القول بأنه حتى يأتي الوقت الذي يمكن فيه بناء آلة لها قوة الذكاء، فلا بد من تركيز البحوث على معالجة المشكلات الرئيسية المتعلقة بدراسة الذكاء في الإنسان. وحيث أن الحاسوب آلة تنفذ برامج ذات خطوات محددة وأوامر للعمليات لا تحيد عنها قيد الشعرة، فلا توجد لديها القدرة حتى الآن على تقليد ذكاء الإنسان.
0: واستخلصت البحوث مدى أهمية دراسة الإنسان بما له من قدرات عقلية وكيفية عملها، حتى يمكن تقليدها بجعل الحاسوب قادرا على فهم اللغة والتعلم من الخبرة وتكوين علاقات ربطية بين ما يقرأه وما يدركه بالخبرة.
1: وكما يتضح، فإن مجرد فهم عملية التفكير الإنساني وخطواتها في غاية الصعوبة، وما زالت أسرارها مغلقة، إضافة إلى أن العقل الذي يعتبر من المعضلات التي حار فيها العلماء والفلاسفة منذ الأزل لا يجد ما يكفي من إجابات على ما يخرج علينا من استفسارات وحتى مع التقدم العلمي.

0: وهكذا أيها الأعزاء جال بنا الدكتور علم الدين حماد عبر الماضي والحاضر لمحاولات الإنسان صنع تلك الآلة التي تحقق مطامحه على طريق التقدم والمدنية.
1: الموسوعة الصغيرة.
0: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
1: الموسوعة الصغيرة
0: إخراج محمد حسن.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

جلسات مجلس الشورى. يعقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية الاعتيادية يوم الأحد من كل أسبوع، ويترأس الجلسة معالي رئيس مجلس الشورى، وفي حال غيابه يتولى رئاسة الجلسة سعادة النائب الأول لرئيس المجلس.

وفي حالة غيابه يرأس الجلسة سعادة النائب الثاني لرئيس المجلس، وفي حال غيابهم معاً يتولى رئاسة الجلسة أكبر الأعضاء سناً.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: المحبطين في الحياة كثيرين، حاول كثر ما تقدر إنك تبتعد عنهم. ابتعد عن الأشخاص اللي يقولون لك إنك كبرت وإن العمر مضى ومضت معاه الأحلام والنجاحات، لأن هالأشخاص بيبون لك طاقة سلبية ويحسسونك إن الحزن لازم يسود على الناس. ما دمت حياً فلك الحق في امتلاك كل ما تريد. الأشخاص الناجحين في سعادة مهما بلغت أعمارهم، والعمر يبدأ متى شئت، والحياة تتغير وتتحسن لو أردت في كل ثانية، والنجاح يحدث في كل وقت وبطرق متعددة، والحظوظ تزداد لمن يجتهد. فقط تأمل في هذا الكلام وبتشوفه واقع، واستمع للصوت الإيجابي.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

0: إنك يا عزيزي المستمع إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.

0: قبل الساعة 11 بدقيقة واحدة من صباح يوم كيومنا هذا،
1: يوم 8 أغسطس سنة 1859 ميلادية،
0: اجتمع وزراء بريطانيا وكبار السياسيين من مختلف الأحزاب في ساحة مجلس البرلمان، ووقفوا جميعا يتطلعون إلى البرج الشامخ الذي يقف أمامهم،
1: ويسود الصمت لحظة.
0: إنهم يبدأون الاحتفال بالذكرى المئوية لميلاد أكبر وأشهر ساعة في العالم كله،
1: ساعة بيج بان،
0: الساعة التي لا مثيل لها في العالم كله، والتي تحظى من البريطانيين بحب وتقدير أشبه بما يحظى به بنو البشر. تتلقى التهاني والبركات والتمنيات كما لو كانت شيئا حيا، والرسائل الخاصة أيضا كهذه الرسالة مثلا:
2: عزيزتي ساعة بيج بن حفظها الله، إنني يا عزيزتي أقيم بعيدا عنك بمسافة 13 كيلومترا، ولكني أسكن في الدور العاشر من بناية تواجه برجك الرائع، وبذلك كنت أتمكن من رؤية عقاربك الكبيرة الغالية، غير أنني تقدمت في السن وبدأ بصري وسمعي يضعفان، ولم أعد أرى عقاربك إلا بالاستعانة بالمنظار المكبر. أما صوت جرسك الشجي المطرب فلم يعد يصلوني إلا خافتا كالهمس الرقيق، فالأطمع يا ترى أن تطلبي إلى جرسك أن يرفع بعض الشيء من عقيرته حتى تتمكن صديقة قديمة لك من الاستئناس الدائم بك في وحدتها.
1: أو كهذه الرسالة:
3: عزيزتي ساعة بيج بن العظيمة، أكتب إليك يا عزيزتي من تريستا بإيطاليا لأخبرك بأنني لا أكف عن طريق الإذاعة عن الاستمتاع بصوت جرسك المدهش، فيزداد حبي لك وإعزازي لجرسك وإعجابي بالفنانين الذين أخرجوك إلى الوجود. وأخبرك يا عزيزتي أنني مخترع إيطالي على قدر من الشهرة، ولقد فكرت في هدية تليق بك، فلم أجد غير تركيبة مناسبة من زيت استخرجته من مواد كيماوية نادرة، وأن هذا الزيت قادر على أن يحميك من الصدأ ويمنع عنك جليد الشتاء وهباب المداخل القريبة. أما عن الحمائم فإن لهذا الزيت رائحة تنفر منه الحمائم التي اعتادت أن تضايق عقاربك البالغة الدقة والاتزان. سأرسل إليك كل عام بكمية من هذا الزيت مع حبي.
0: والعجيب أن الإذاعة البريطانية حين بدأت في إذاعة دقات ساعة بيج بن عام 1923 ميلادية، زادت الرسائل أضعافا مضاعفة وجاءت من كل أنحاء العالم.
1: من نيجيريا مثلا كتب شاب من هواة التسجيل:
4: ترى هل أجد لديكم تسجيلا كاملا؟

0: لنا على اسطوانات لدقات بيجمن، فأنني أحب أن أديرها في منزلي للاستمتاع بصوتها الرائع.
1: لقد اعتدت أن أقابل زوجي الحالي أيام الحب القديم في 8 مساء كل سبت تحت أقدام برجك الأمين، ثم تزوجنا وهجرنا إلى استراليا، ولم يعد يصلنا صوتك إلا عن طريق الراديو. فهل أطمع يا ترى أن تكرري الدقة 8 مرة أخرى في مساء السبت القادم الذي نحتفل فيه بعيد زواجنا؟
2: وإذا كانت إدارة الساعة قد استجابت للطلب الأول، فإنها لم تتمكن أبدا من الاستجابة إلى طلب الزوجة المحبة، فلم يحدث أبدا أن خرجت بيج بان عن تقاليدها ودقت بأزيد أو بأقل من دقاتها المعهودة التي ينتظرها عشاقها في جميع أنحاء الأرض.
3: وليست ساعة بيج بان أول ساعة شنفت أجراسها آذان سكان لندن، لقد سبقتها ساعات كثيرة وأجراس متعددة، وكلها كانت توضع فوق قمة قصر ويستمنستر.
2: وكان أكبر هذه الأجراس الجرس الذي هوى على رأس الحراس في الحريق الكبير الذي دمر القصر وقاعات البرلمان كلها عام 1834.
3: وعندما أعيد بناء القصر واجتمع البرلمان، كانت أول رغبات للنواب:
4: ليكن أيها السادة، أول عملنا هو الاقتراح على أن نستعوض جرس الساعة الكبيرة بآخر على أحدث طراز.
5: إن لدي تخطيطا كاملا لمشروع إنشاء ساعة جديدة تكون ملكة على الساعات.
4: نريد أكبر وأفضل ساعة في العالم. إن ساعة البرلمان الألماني يجب أن تشعر بالخجل أمام الساعة التي تبنيها إنجلترا.
3: حتى السياسة تدخلت في بناء الساعات وإقامة الأجراس.
2: وعهدوا بالمشروع كله إلى عالم الفلك الخاص بالقصر الملكي لورد أشلي. أكان لديك فكرة واضحة عن الساعة التي طلبوا إليك صنعها يا لورد أشلي؟
6: قدموا إلي تخطيطات مختلفة، بعضها عملي والآخر خيالي.
2: ماذا تعني بكلمة خيالي يا سيدي؟
6: قدم إلي مثلا تخطيط لساعة فسفورية ذات عقارب تحكي في كل ساعة قصة مصورة لحادث من أحداث التاريخ البريطاني، فكرة غير عملية. والعجيب أن صاحبها كان برلمانيا ممتازا، ولكنه كان مهندسا خائبا.
2: وما هي المشكلات التي قابلتك؟
6: أهمها السيطرة على جهاز الضبط بالساعة، فالمطلوب هو صناعة ساعة دقيقة لا تؤخر أكثر من نصف ثانية عند أول دقة من كل ساعة، وكان هذا حدا ضيقا جدا بالنسبة لساعة في مثل تلك الفخامة تسيطر على جهاز ثقيل للدقات وتحرك عقارب طويلة ومعرضة للريح وتقلبات الطقس. بعد أن أعددت الرسوم وعرضتها على الشركات الصناعية تردد أكثرها، بل قالت إحداها إن تنفيذ تلك المواصفات مستحيل تماما.
2: فهل أجريت تعديلات في المواصفات؟
6: أبدا، وتم تنفيذها بواسطة شركة مغامرة، واستغرق تجميع أجهزة الساعة التي تبلغ زينتها 5 أطنان حوالي عامين.
2: عامين؟ هذا كثير.
6: فماذا لو علمت يا سيدتي أنها وضعت تحت الاختبار في المصنع 5 سنوات أخرى؟
2: ولماذا 5 سنوات؟
6: للتأكد من سلامة جهاز الضبط، وكذا حتى ينتهي البناؤون من بناء برج الساعة.
2: وهل البرج ضخم إلى هذا الحد؟
6: أعتقد يا سيدتي أنك لن تقدري ضخامة وروعة الساعة وعظمة الجرس الدقاق حتى تري كل ذلك أنت وزميلك على الطبيعة. تفضل معي إلى البرج.
3: وصعدنا 292 درجة مائلة داخل البرج الذي بلغ ارتفاعه 90 مترا إلى القاعة التي تقع وراء وجوه الساعة.
6: للساعة كما تعرف يا سيدي 4 وجوه، يبلغ اتساع كل وجه منها 6.5 أمتار، 685 سنتيمتر على وجه التحديد.
2: لم أكن أتصور أن الوجه من الزجاج.
6: من الزجاج المصنوع في هولندا في لون زرقة السماء، وفي استطاعتكما من هنا أن تريا من خلال الزجاج ظلال عقارب الساعة.

0: العقارب كبيرة كأنها أذرع طاحونة هواء هولندية.
1: صدقت.
2: عقارب الساعة طول كل منها متران وخمسة وسبعون سنتيمترا، بينما عقارب الدقائق طول كل منها أربعة أمتار وخمسة وعشرون سنتيمترا.
3: أهي من الحديد يا سيدي؟
2: بل من النحاس المجوف. ستدهشين يا سيدتي إذا علمت أن وزن كل منها تسعون كيلوغراما. والآن إلى قلب الساعة.
0: أهذا قلب الساعة؟
2: كما ترى، غرفة خمسة أمتار في خمسة أمتار.
3: من يصدق أننا داخل قلب بيج بن؟ إن هذه أشبه بغرفة في مستشفى. الجدران بيضاء نظيفة، حتى السيد المهندس الجالس على مكتب في ركن القاعة يرتدي معطفا ناصع البياض بالغ النظافة. هل تراقب الساعة على طول الأربع وعشرين ساعة يا سيدي؟
4: أتريدين أن يغار مني عشاق بيج بن يا سيدتي؟ إنني لا أصعد إلى هذه الغرفة إلا مرة كل شهر ولمدة ساعة واحدة فقط، فأجهزة بيج بن تسير في دقة مثالية، وكل هذه الأعداد الضخمة من التروس والأعمدة والبكرات لا تتوقف أبدا، ويتم تزييتها آليا ودون تدخل من جانبي.
0: فما عملك إذن يا سيدي المهندس؟
4: قلت إني أزور بيج بن مرة كل شهر لأراقب التأخير أو التقديم المحتمل في الوقت، وهو لا يزيد تحت أي معيار عن ثلاث ثوان في كل عام، وعملي هو توزيع الثلاث ثوان هذه على طول ساعات العام.
3: هذه دقة معجزة. ألم يحدث أبدا أن توقفت بيج بن عن العمل؟
4: مرة واحدة
0: توقفت؟ متى كان ذلك؟
4: في عام 1940 ميلادية، حين اشتدت الغارات الجوية على لندن أيام الحرب العالمية، تعرضت الساعة والجرس لهزات عنيفة بسبب القنابل التي كانت تسقط على مجلس العموم، وحدث عيب ميكانيكي بسيط كان لابد معه من أن نستبدل زنبرك البندول الأصلي، وقد تطلب هذا أن نوقف الساعة عن العمل لمدة عشر ساعات
3: فقط.
4: كنا نسابق الزمن، فقد كان صوت بيج بن في تلك الأيام العصيبة بالغ الأهمية.
3: ولماذا؟
4: لأنه كان يجلب الدفء العاطفي والانتعاش الوطني لملايين من البشر الذين كانوا يحاربون من أجل الحرية في كل مكان. أذكر أن الجنرال ديغول قال في إحدى إذاعاته من الجزائر في الوقت الذي كان الألمان يحتلون فيها بلاده،
5: إن بيج بن وهي تعلن نشرة الأنباء لهي رمز لصوت الوعد بالتحرير، إن ناقوسها سيظل مرادفا للحرية إلى حد لا تدانيه فيها أي موسيقى أخرى.
0: وكيف ينتقل صوت جرس بيج بن إلى الإذاعة يا سيدي؟
4: من خلال هذه المجموعة من الميكروفونات، هل تريانها؟
3: أجل، ثمانية ميكروفونات ربطت في دعامة على مسافة كافية من الناقوس.
4: في أول الأمر بدأنا بميكروفون واحد، أتعرفين ماذا حدث عندها؟
3: ماذا؟ لم يصل الصوت بالوضوح أو التجسيم المناسب؟
4: لم يصل على الإطلاق، لقد حطم صوت الناقوس الميكروفون تحطيما كاملا.
0: وحين أوشكنا على مغادرة برج بيج بن، تذكرنا السؤال الذي طالما حيرنا ولم نعثر له على إجابة مقنعة، لذا رأينا أن نسأل اللورد آشلي مصمم الساعة.
3: ترى لماذا أسميتم الساعة بيج بن؟ هذا معناه فيما أظن بن الضخم، أليس كذلك؟
2: تماما، بن الضخم، لقد كان ضخما حقا.
3: ومن ذلك؟
2: سير بنيامين هول، عضو لجنة الأشغال العامة في البرلمان. فقد حدث أن اجتمع المجلس في اليوم الذي ستفتتح فيه الساعة، وكان ذلك في اليوم الثامن من أغسطس سنة 1858 ميلادية، ودار النقاش حول الاسم المقترح.
6: أقترح أن يكون اسم الساعة الجديدة هو ملكة الساعة.
7: الاسم المقترح سخيف، أرى أن يكون الاسم هو فيكتوريا، تأمنا باسم ملكتنا الشابة العظيمة.
6: الواضح أن التوفيق قد خان زميلنا السير بنيامين هول في هذا الاقتراح، إذ كيف نطلق اسم جلالة الملكة على آلة صماء، وإن التملق للتاج بمثلها.
7: أحتج بشدة على هذا الاتهام، أطلب الحماية من رئيس الجلسة.
8: اجلس يا سير بنيامين.

0: إن جسمك الضخم يمنعني من رؤية نصف القاعة.
1: أحتج مرة أخرى على ما قاله زميلي النائب، وأنا مصر على تسمية الساعة فيكتوريا.
2: أقترح أن نسميها عروس لندن.
1: اسم سخيف، أصر على أن نسميها فيكتوريا.
0: اجلس بحق السماء يا بن، اجلس، فإن صوتك يكاد يكون هو الآخر في ضخامة ناقوس الساعة. ماذا لو أسمينا الساعة أيها السادة باسم زميلنا الضخم لنسميها بن الضخم، بيك بن؟ ما رأيكم أيها الزملاء؟
3: موافقون. موافقون.
0: ليكن بيك بن.
4: أجل ليكن بيك بن.
5: غدا لنا لقاء عزيز المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

0: معالم
1: معالم
0: من البحرين. سوق المحرق.
2: يقع سوق المحرق بين حي الشيخ عبد الله وحي بوماهر، وهو السوق الأصغر مساحة من سوق المنامة، لكنه ثري بكل ما يعكس العادات والتقاليد البحرينية الدافئة، إذ يقدم تجربة ساحرة من التسوق على العتبات القديمة للمدينة، حيث الحلوى البحرينية ومحلات المكسرات والحلوى التقليدية. ويضم أيضاً سوق القيصرية أحد أهم مشاهد المعمار ضمن مشروع طريق اللؤلؤ.
0: معالم
1: معالم
0: من البحرين.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم

0: نعمة الأمطار. ها هو فصل الشتاء قد جاء، وما أن ينهي الأطفال واجباتهم المدرسية حتى يخرجوا للعب في الهواء الطلق مستمتعين بما حولهم من طبيعة جميلة.
1: ما هذا؟ يلعبان في المطر؟ أوه، سيصابان بالمرض وسيوسخان المنزل.
2: طلال، فاطمة، ادخل المنزل هيا.
1: ستصابان بالمرض، هيا ادخلها هيا.
3: أرجوك يا أمي، نريد اللعب من الخارج.
1: قلت لا يعني لا،
4: ولكننا نريد أن نستمتع بالمطر.
1: لا بأس، انظرا للمطر واستمتعا من الداخل. هيا هيا ادخلا.
0: وبقي الأطفال ينظرون إلى النافذة بحزن يتمنون توقف هطول المطر، ولكن دون جدوى.
4: توقف يا مطر، توقف.
5: ألا تسمع؟ توقف، هيا، نحن لا نريدك الآن.
0: وعلى غير العادة توقفت الأمطار عن الهطول منذ اليوم التالي نظراً إلى حرارة الجو المرتفعة، وظلت كذلك طوال الشتاء والصيف. ولكن هل سعد الأطفال لما حدث؟ هذا ما سنعرفه بعد مضي هذه الفترة

0: طويلة من عدم هطول الأمطار.
1: أبي؟
2: نعم يا طلال.
1: لقد مللنا اللعب في صحراء المنزل، أقصد في حديقة المنزل.
3: وماذا تريد مني أن أفعل؟ ها؟ لقد أقفلت جميع الحدائق ولم تبقى حديقة واحدة في المدينة تحافظ على خضرتها، وذلك بسبب عدم هطول الأمطار.
1: أبي، أبي.
2: نعم يا فاطمة، ماذا تريدين أيضا؟
4: إنني أشتاق للعب بالماء، لما لا نذهب إلى المسبح الداخلي في النادي الرياضي؟
3: المسابح مقفلة أيضا.
4: ولماذا أقفلت المسابح؟
2: لقد شح الماء في المنطقة.
4: إذن ما رأيك أن نذهب إلى البحر؟
3: البحر؟
4: أجل البحر، لابد من زيارة البحر، الحياة أصبحت لا تطاق.
1: أجل، أرجوك يا أبي، البحر جميل.
0: وهذا ما حدث بالضبط، اتجهت العائلة إلى البحر للتمتع بمياهه الزرقاء.
4: ما هذا؟ هل هذا هو البحر يا أبي؟
3: أجل، ولكنه أمر لا يصدق، لقد جف البحر نتيجة عدم هطول الأمطار ولم تبقى منه إلا هذه البقعة الصغيرة.
1: وأين ذهبت السفن؟
5: لابد أن السفن قد تحولت إلى سيارات أجرة لنقل المارة بعد تركيب عجلات لها.
3: لا فائدة، لا فائدة، لا يوجد بحر. هيا هيا إلى المنزل، ليس هناك ما نفعله.
0: وهكذا شحت المياه في كل المرافق وأصبحت الحياة صعبة جدا.
1: إنني متضايق جدا يا أمي.
5: بالتأكيد، فأنت لا تستطيع الاستحمام إلا مرة كل أسبوعين، والمياه تنزل نقطة نقطة من الصنبور.
4: ماذا طبخت لنا اليوم من غداء يا أمي؟
5: أخشاب مجففة مع التوابل الحارة.
1: خشب؟
5: لم يبقى إلا الخشب كي نأكله، لا خضر ولا لحوم في السوق نتيجة عدم هطول الأمطار.
1: أنا آسف أيتها الأمطار، لن نزعجك ثانية.
4: أرجوك عودي.
1: هيا يا غيوم، أقنع الأمطار كي تهطل، نحن نحبها كثيرا، فدعيها تهطل، لقد اشتقنا لها.
4: يا رب يا رب أنزل المطر. غير معقول، الأمطار، الأمطار. أبي، أمي، أبي، الأمطار تهطل، أبي، الأمطار تهطل. الحمد لله.
3: هيا لنخرج ونرى ونمتع عيوننا بالمطر. ما هذا؟ ظننا أن الأمطار تهطل.
1: ما هذا؟ إنهم رجال الإطفاء يطفئون حريقا صغيرا قرب الحديقة.
0: مياه الأمطار نعمة من نعم الله عز وجل، وبها يحيا كل شيء حي، ودمتم سالمين. مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
6: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
7: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
6: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
7: هنا البحرين.
8: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات

الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية. وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

الفصل التشريعي. المدة الزمنية المحددة دستورياً لمجلسي الشورى والنواب منذ أول جلسة تعقد بعد انتخاب أعضاء مجلس النواب وتعيين أعضاء مجلس الشورى حتى آخر جلسة تعقد، حيث يمتد الفصل التشريعي لأربع سنوات تتخللها أربعة أدوار انعقاد عادية.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا أمك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير،
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر. لكن بعد ما نطرح الفاصل مستمعين الكرام،
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنت في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
2: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
3: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دائما.

0: معاكم وين ما كنتوا.
1: معالم
2: معالم
1: من البحرين. بيت الشيخ عيسى بن علي طيب الله ثراه.
3: يقع بيت الشيخ عيسى بن علي آل خليفة في حي الشيخ عبد الله في المحرق، ويعتبر من أروع الأمثلة على العمارة الإسلامية في الخليج العربي، وقد أقام فيه المغفور له الشيخ عيسى بن علي وجعل منه مقراً لمجلس نواب حكومته. يتكون البيت من 4 أفنية وأبواب خشبية منحوتة على نحو رائع، وألواح جص مثقوبة بكل واحدة منها، ويحتوي على عدد من الغرف المرتبة التي تحتضن شواهد تعكس الحياة الملكية في القرن 19 تحديداً.
1: معالم
2: معالم
1: من البحرين.

0: يا دانة تزين بها عقد الخليج، وفاح بطيب تاريخها عبق الأريج،
1: وبتماسك شعبها كونت أقوى نسيج.

0: من أنا؟
1: أنا أسنانك.
0: من أنا؟ أنا كبدك الساكن في جوفك. من أنا؟
2: أنا الأذن.
0: من أنا؟ الدم.

0: حاضر.
1: مرحبا أيها العازف الصامد.
0: أهلا أهلا يا بلال، تفضل.
1: لما كل هذه الفوضى؟
0: إني أقوم بترتيب المنزل.
1: أرأيت فوائد الزواج؟
0: اجلس ولا تتكلم كثيرا، دقائق وأنتهي. ما رأيك أن تصنع لنا كوبين من الشاي؟ هيا قم.
1: حاضر.

0: لقد مات والد صديقنا دكتور سعد منذ يومين.
1: إبراهيم، ولماذا لم تقل لي؟ هيا دعك من شرب الشاي، لابد من أن نذهب الآن، إنه صديق الطفولة، لابد من أن نكون معه. هيا سأرتدي ملابسي ونذهب فوراً.

0: يونس، أريدك بعد أن تنتهي أن ترتدي ملابسك.
1: لماذا؟
0: علينا أن نذهب لتأدية واجب العزاء.
1: العزاء؟ بمن؟

0: أهلا أهلا يا يونس، أهلا يا بلال.
1: البقاء لله يا دكتور سعد، والله لم نعلم بالخبر إلا اليوم.
0: لا بأس، أنتما صديقان عزيزان.
1: هل كان والدك رحمه الله مريضا؟
0: لقد عانى كثيرا قبل الوفاة.
2: وهل كان مرضه خطيرا؟
0: نعم، فقد كان يعاني من مرض خطير في الدم.
2: ألست متخصصا في أمراض الدم؟
0: نعم، ولكن أجله انتهى ولم يعد ينفع العلاج. عموما كيف تشربان القهوة؟
1: من دون سكر لو سمحت.
0: ثوان فقط.

0: سعد، أتسمح لي أن أسألك حول أمر؟
1: طبعا.
0: أعذرني، ولكن قليلا ما أجلس مع طبيب مختص بأمراض الدم.
1: ليس الوقت مناسبا يا بلال.
2: ولم لا؟ دعه، فنحن أصدقاء منذ مدة، وكما ترى لم يعد عندي معزون.
0: حسنا، هل يمكن أن تحدثنا قليلا عن دم الإنسان؟
2: بل أفضل أن أترك ذلك لفرصة أخرى، فقد بدأت الآن أشعر بالتعب.
0: سندعك ترتاح الآن، عظم الله أجرك، وسنأتي مساء بإذن الله.
2: أجركما الله، وشكرا لكما.

0: وأصدقاء منذ مدة، وكما ترى لم يعد عندي معزون.
1: حسنا، هل يمكن أن تحدثنا قليلا عن دم الإنسان؟
0: بل أفضل أن أترك ذلك لفرصة أخرى، فقد بدأت الآن أشعر بالتعب.
1: سندعك ترتاح الآن، عظم الله أجرك، وسنأتي مساء بإذن الله.
0: أجركما الله، وشكرا لكما.

0: يونس، لقد حملت إليك الموسوعة الصحية الكاملة، وسنحاول من خلالها التعرف على الدم بشكل علمي وطبي سليم.
1: جميل حب الاستطلاع لديك يا بلال، تفضل واقرأ لنا ما تخفيه طيات هذه الموسوعة.
0: الدم نسيج مائع معقد التركيب، يسري في كامل جسم الإنسان عبر الأوعية الدموية والقلب، وحجمه يناهز 5 لترات وواحد من 13 من وزن الجسم لدى الشخص البالغ، وهو يتكون من خلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء والبلازما والصفائح الدموية، وهو ضروري جدا لكثير من الكائنات الحية مثل الإنسان والحيوانات، وذلك لوظيفته المهمة وهي نقل الغذاء والأكسجين وثاني أكسيد الكربون والهرمونات وغيرها إلى جميع أنسجة وخلايا الجسم. ودرجة حرارته الطبيعية هي 37 درجة مئوية. يشكل البلازما حوالي 55% من حجم الدم، ويتكون أساساً من ماء وأملاح معدنية وعدة عناصر عضوية مثل السكريات والبروتينات والدهنيات، وتتمثل البروتينات خاصة في الجلوبولينات المناعية التي تتدخل في الدفاع عن الجسم، وعوامل التخثر التي تساهم في إيقاف نزيف الدم، والألبومين الذي يقوم بالحفاظ على احتباس السوائل داخل الأوعية الدموية.
1: هل تنتقل بنا إلى موضوع الخلايا الحمراء؟
0: الخلايا الحمراء والبيضاء، لن أترك موضوعا متعلقا بالدم إلا وسأقرأه عليك لنكون معا على بينة من هذا العنصر الرئيسي في حياتنا. الخلايا الحمراء أو كريات الدم الحمراء، وهي خلايا قرصية الشكل مقعرة الوجهين لحمل الغازات، تنشأ من النخاع الإسفنجي في العظام الكبيرة، وتتجدد كل 120 يوما وتتكسر في الكبد وتذهب إلى العصارة الصفراوية لتشارك في محتوياتها. لونها أحمر لوجود مادة الهيموغلوبين، وتتكون مادة الهيموغلوبين من بروتين وحديد عددها تقريبا لدى الرجل البالغ ما بين 4 و5 ملايين، وفي المرأة 4 ملايين و4.5 مليون، ومهمتها تقتصر على حمل ثاني أكسيد الكربون إلى الرئتين واستبدالها بغاز الأكسجين، وترتفع غالبا لدى سكان المناطق الجبلية لانخفاض نسبة الأكسجين في الجو.
1: وكريات الدم البيضاء،
0: كريات الدم البيضاء تلعب دورا مهما في الدفاع عن الجسم، حيث تكون المحببات والوحيدات الجدار الدفاعي الأول ضد الجراثيم، بينما تتدخل الليمفاويات في الدفاع المناعي، ويناهز عدد الكريات البيضاء 7000 في المليمتر مكعب من الدم، وهي تنقسم إلى 3 أصناف: المحببات من 45% إلى 75% من الكريات البيضاء، واللمفاويات من 20% إلى 45% من الكريات البيضاء، والوحيدات من 2 إلى 8% من الكريات البيضاء.
1: ويبقى الصفائح الدموية.
0: ولكن يا يونس، اعذرني لدقائق حتى أحضر بعض الفواكه.
1: لا داعي يا بلال،
0: لقد نشفت لساني وأريد أن أبلله قليلاً.

0: تفضل يا يونس، قليل من البرتقال، خذ هذه الموزة.
1: شكرا يا بلال، شكرا. والآن كنا نتحدث عن الصفائح.
0: حسنا، يطلق على الصفائح الدموية علميا أجساما سيتوبلازمية، وهي توجد في الدم وتتكسر عند ملامستها للهواء لتجلط الدم حتى لا يتسبب بالنزيف. ليس لها شكل محدد، بل تنزلق انزلاقا طبيعيا في الدم ما دام أن سرعة الدم ثابتة لا تتغير.
1: هل انتهيت يا بلال؟
0: لا، لم أنتهي بعد. إن دورها الأساسي هو تحويل المادة البروتينية السائلة الموجودة في الدم وهي الفيبرونجين إلى مادة صلبة تسمى الفيبرين، وهي خيوط متصلبة تتجمع حول السطح الجلدي لتمنع خروج الدم من الجلد. والآن هل لديك من أسئلة يا يونس؟
1: هناك تساؤل يخطر ببالي دائما، لماذا لا يتجلط الدم داخل الأوعية الدموية؟
0: دعنا نأخذ الإجابة من دكتور سعد عند زيارته الثانية اليوم.
1: كما تريد.

0: أهلا بكما، أهلا أهلا، تفضلا.
1: شكرا.
2: هل طمأنتنا أيها الدكتور؟ كيف أنت الآن؟
0: لا بأس والحمد لله.
2: حضرنا لك بعض الأسئلة وقد وعدتنا بالإجابة.
0: وما هي أسئلتكما أيها الصديقان؟
2: كنا نتساءل لماذا لا يتجلط الدم داخل الأوعية الدموية؟
0: الإجابة بسيطة، لأن الدم يسري بصورة طبيعية، ولأن مادة الهيبارين التي يفرزها الكبد توقف عمل الصفائح الدموية. وللعلم فأن الصفائح الدموية تتكسر من الكبد والطحال كل 10 أيام لتتجدد باستمرار.
2: وماذا عما يسمى بفئة الدم يا دكتور؟ كيف يكون ذلك؟
0: هذا يكون من خلال الزمر الدموية، وهي سمات وراثية مكتسبة تتمثل في وجود مكونات خاصة على سطح الكريات الحمراء، وهي تنقسم إلى حوالي 20 مجموعة، من أهمها مجموعتا ريزوس و ABO.
1: هل أوضحت لنا أكثر؟
0: إن مجموعة ABO تحتوي على الزمر الدموية O A B B A، وتحتوي مجموعة ريزوس على العامل الرئيسي الموجب RH+ والعامل الرئيسي السالب RH-. ويختلف تواتر الزمر الدموية حسب الأجناس والبلدان.
1: عذرا على السؤال، ولكن ما نوع المرض الذي كان والدك رحمه الله يعاني منه؟
0: كان والدي رحمه الله يعاني من التلاسيميا، وهو من أهم أمراض الدم الوراثية والأكثر انتشارا في العالم بشكل عام، وفي منطقة البحر الأبيض المتوسط بشكل خاص، وهو نوعان، الألفا والبيتا.
2: رحمه الله.
0: شكرا يا بلال، شكرا.
1: دكتور سعد، بالمناسبة ما هو فقر الدم؟
0: فقر الدم، ويسمى أيضا الأنيميا المنجرية، من أشهر أمراض الدم الوراثية، والتي تؤدي إلى تكوين تجلطات في الشرايين الدقيقة، وهو من الأمراض الأكثر انتشارا في العالم بشكل عام، وأيضا في منطقة البحر الأبيض المتوسط بشكل خاص.
2: ما قصة البحر الأبيض المتوسط؟ يبدو أنه مليء بالأمراض.
0: أبدا، فهناك الكثير من الأمراض المنتشرة في العالم وبكثرة أكثر من عندنا، ومنها مثلا نقص الخميرة أو ما يسمى بأنيميا الفول، وهو من أكثر وأشهر أنواع نقص الأنزيمات، ويعاني منه ما يقارب 400 مليون شخص في مختلف أنحاء العالم.
1: حسنا حسنا، كفانا حديثا عن الدم والأمراض، وحدثني عن نفسك دكتور، أين تعمل الآن؟
0: أنا عندي عيادة خاصة، كما أني أعمل في مستشفيات عدة.
1: وهل أنت سعيد في عملك؟
0: طبعا، وإلا لما استمريت فيه.
2: دعك من العمل وقل لي يا دكتور سعد، أراك وحيدا في المنزل، ألم تتزوج بعد؟
0: لا لا، لم أتزوج بعد.
2: ما بكم؟ هل أنا الوحيد الذي أستحق العقاب؟
1: إذن أنت من أنصار العزوبية مثلي.
0: ليس هكذا، ولكن لم أجد الفتاة المناسبة بعد.
2: الله كريم، لابد أن توفق ببنت الحلال التي تسعد قلبك والخاطر.
0: شكرا شكرا.
2: نستأذنك الآن.
0: رافقتكما السلامة.

0: من أنا؟ من أنا؟ من أنا؟ تمثيل عمر ميقاتي، أمل المصري، رانيا مروي، فؤاد شمس وماجد طعمي. من أنا؟ إعداد بهاء الدين سلام، إخراج سليم الشمعة.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: جاسم عمره 32 سنة. جاسم يانه اليوم يشتكي من ألم في الإبهام صادة من يومين، مو بقادر يرقد، وهذه الألم ومعاه سخونة وحرارة في الجسم. طبعا عند الفحص تبين أن الصبع عند الإبهام متورم وأحمر وما نقدر نلمسه بسبب الألم، فعطينا جاسم أدوية مسكنة لالتهاب مفصل الإبهام، وسوينا له بعض التحاليل اللي هي التحاليل المخبرية، وأهم تحليل اللي هو تحليل اليوريك أسيد. طبعا طلعت النتائج أن عند جاسم اليوريك أسيد وايد مرتفع، وهو سبب المشكلة اللي عنده في مفصل الإبهام. طبعا سألنا جاسم شنو هو هذه اليوريك أسيد. هو اليوريك أسيد نوع من أنواع البروتين، وشنو أسبابه؟ قلنا لأن سبب ارتفاع اليوريك أسيد هو كثرة تناول اللحوم، سواء كانت اللحوم الحمراء أو اللحوم البيضاء اللي أنا أقصد فيها اللحم العادي أو الدياي، أو تناول البقوليات مثل النخي والباجلة أو أنه يأكل الفلافل، وهذه كلها فيها كمية كبيرة من اليوريك أسيد. طبعا اليوريك أسيد لما يزيد في الدم يصير مثل الدبابيس، هذه الدبابيس تكون موجودة وتتركز فين؟ في المفاصل، وأول مفصل يصيب فيه اليوريك أسيد ويحب أنه هو يقعد ويتركز فيه اللي هو مفصل الإبهام. أيضا اليوريك أسيد إذا زاد ممكن يسبب حصوات بالكلى، فيشتكي المريض من ألم في الخاصرة أو ألم بسبب ارتفاع اليوريك أسيد. فإذن النصايح اللي قدمناها حق جاسم، أولاً أنه يقلل من اللحوم، ثانياً أنه يقلل من البقوليات، ثالثاً يكثر من شرب الماء، لأن عن طريق شرب الماء بيزيد من عملية إدرار اليوريك أسيد عن طريق البولون بكرامة، وأيضاً ياخذ الأدوية اللي راح تساعده على التخلص من اليوريك أسيد في الدم. ونتمنى لكم الصحة والسلامة.
0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.

0: حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جلالة الملك المعظم وسلطان عمان يبحثان هاتفياً آخر المستجدات والأوضاع الإقليمية، ويؤكدان أهمية ضمان حرية الملاحة البحرية في كافة الممرات المائية الدولية. سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي يستقبل نائب رئيس أركان الدفاع للشؤون الاستراتيجية والعمليات في المملكة المتحدة، ويشيد بالتعاون بين البلدين في المجالين العسكري والدفاعي. وزيرة السياحة وشؤون الشباب تطلعان على الأنشطة والتجارب التي يقدمها معسكر جدها جونيور للمشاركين لتنمية مهاراتهم. واستراتيجية الصناعة 2022-2026 تعلن التقدم في 3 مؤشرات أداء رئيسية تعكس نجاح المملكة في ترسيخ بيئة صناعية أكثر جاذبية للاستثمار.

من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، أهلا بكم. أجرى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا بأخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان سلطنة عمان الشقيقة. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية الأخوية الوطيدة التي تجمع البلدين الشقيقين، وبحث آخر المستجدات والأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما أشاد جلالة الملك المعظم أيده الله ورعاه بالدور البارز الذي تطلع به سلطنة عمان وبجهودها الحثيثة الرامية إلى التوصل إلى اتفاق يضمن عودة حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. وأكد الجانبان خلال الاتصال أهمية ضمان حرية الملاحة البحرية في كافة الممرات المائية الدولية، بما يسهم في دعم حركة التجارة الدولية وتعزيز استقرار الاقتصاد العالمي. وأعرب جلالته حفظه الله ورعاه عن خالص تمنياته لأخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم بموفور الصحة والسعادة، ولسلطنة عمان الشقيقة بدوام التقدم والازدهار. صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 41 لسنة 2026 بتعيين عضو في مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه. يعين السيد خالد علي يوسف عبد الرحمن عضوا في مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري خلفا للسيد باسم محمد الساعي، وتكون مدة عضويته لنهاية مدة المجلس الحالي. صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 42 لسنة 2026 بتعيين عضو في مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه. يعين السيد حسن بدر أحمد كيكسو عضوا في مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل خلفا للسيد محمد عبد الجبار محمود الكوهجي، وتكون مدة عضويته لنهاية مدة المجلس الحالي. صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 43 لسنة 2026 بتعيين عضو في مجلس أمناء جامعة البحرين، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه. يعين السيد يوسف صلاح الدين إبراهيم صلاح الدين عضوا في مجلس أمناء جامعة البحرين خلفا للسيدة سونيا محمد جناحي، وتكون مدة عضويته لنهاية مدة المجلس الحالي.

بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه. تكون وزارة المواصلات والاتصالات هي السلطة المختصة طبقا للمادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2025 بالموافقة على النظام القانون الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. استقبل سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي الفريق السير تشارلي كولينز نائب رئيس أركان الدفاع للشؤون الاستراتيجية والعمليات بالمملكة المتحدة الصديقة، وذلك بحضور سعادة الشيخ خالد بن علي بن جابر الخليفة نائب مستشار الأمن الوطني، وسعادة الشيخ أحمد بن عبد العزيز الخليفة رئيس جهاز الأمن الاستراتيجي. وفي مستهل اللقاء رحب سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بالفريق السير تشارلي كولينز، مؤكدا سموه عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع مملكة البحرين والمملكة المتحدة وما تشهده من تعاون وثيق ومتطور في مختلف المجالات خصوصا في المجالين العسكري والدفاعي، وما تمثله الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار من ركيزة مهمة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين. وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين وسبل تعزيز التنسيق والتشاور بشأن مختلف التحديات، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول أبرز المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار. أجرى سعادة الدكتور عبد اللطيف الراشد الزياني وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع معالي السيد بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج في جمهورية مصر العربية الشقيقة. جرى خلال الاتصال مناقشة أوجه العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين في ظل ما تحظى به من رعاية ودعم من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وأخيه فخامة رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، وسبل تعزيز التعاون الثنائي على كافة المستويات بما يخدم المصالح والأهداف المشتركة. كما تم مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي وحماية الملاحة البحرية في مضيق هرمز وباب المندب، وتبادل وجهات النظر إزاء التحديات الراهنة ودفع جهود خفض التصعيد وإحلال السلام في المنطقة، ودعم تعزيز مسيرة التعاون العربي المشترك ومواصلة التشاور والتنسيق الثنائي في المحافل الدولية، بالإضافة إلى بحث القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. أجرى سعادة الدكتور عبد اللطيف الراشد الزياني وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع معالي السيد محمد إسحاق دار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة. تم خلال الاتصال بحث مسار علاقات الأخوة الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك لما من شأنه خدمة المصالح والأهداف المشتركة. كما جرى استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، وتبادل وجهات النظر حول آفاق التعاون والتنسيق الثنائي من خلال عضوية البلدين غير الدائمة في مجلس الأمن حيال القضايا التي يناقشها المجلس، بالإضافة إلى بحث القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. قامت سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصيرفي وزيرة السياحة وسعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب بزيارة معسكر قدها جونيور التدريبي الأول للناشئة الذي يقام بتوجيه من سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي في مركز البحرين العالمي للمعارض. خلال الزيارة اطلعتا الوزيرتان على البرامج والأنشطة والتجارب التي يقدمها المعسكر للمشاركين وما

0: تضمنه من مسارات متنوعة تهدف إلى تنمية مهاراتهم وصقل قدراتهم وتعزيز قيم الانضباط والعمل الجماعي والاعتماد على النفس. وبهذه المناسبة أكدت سعادة وزيرة السياحة أن معسكر جدها يمثل أحد المبادرات الوطنية النوعية التي تجسد الاهتمام بالاستثمار في الإنسان وتنمية طاقات الأجيال القادمة بما يسهم في بناء شخصية ناشئة وصقل قدراتهم ومهاراتهم وترسيخ قيم الانضباط والمسؤولية والعمل الجماعي لديهم، مشيرة إلى أن احتضان مركز البحرين العالمي للمعارض لمعسكر جدها يعكس ما يتمتع به المركز من إمكانات متقدمة وبنية تحتية متكاملة ومرونة عالية في استضافة مختلف البرامج والأنشطة الكبرى. من جانبها أكدت سعادة وزيرة شؤون الشباب أن معسكر جدها يقدم نموذجا متميزا للبرامج الموجهة للناشئة من خلال تجربة عملية تضع المشاركين أمام مجموعة من التحديات التي تحفزهم على اكتشاف إمكاناتهم وتدربهم على اتخاذ القرار والتعامل مع المواقف المختلفة. وأشارت سعادة الوزيرة إلى أهمية تنويع البرامج والتجارب المقدمة للناشئة والشباب وتوفير مساحات تتيح لهم التعلم من خلال الممارسات والتجربة بما يواكب تطلعاتهم ويطلق طاقاتهم وإبداعاتهم ويسهم في إعداد جيل واع وطموح وقادر على توظيف قدراته بصورة إيجابية والمشاركة بفاعلية في مسيرة التنمية الشاملة لمملكة البحرين. صرح نائب رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت بجلستها المنعقدة اليوم حكما في قضية تتعلق بالتخابر مع دولة أجنبية معادية اتهم فيها متهمان بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني الإرهابي ومن يعملون لمصلحته، وذلك لمعاونته في أعماله العدائية والإرهابية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها. وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين بالسجن المؤبد وأمرت بمصادرة المضبوطات. وتؤكد النيابة العامة أن حماية أمن المملكة ومصالحها الوطنية تقتضي التصدي لجميع صور التعاون أو التواصل غير المشروع مع الجهات المعادية، وأنها ستواصل أداء اختصاصاتها القانونية في ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وإحالتهم إلى القضاء بما يضمن تطبيق أحكام القانون ومساءلة كل من يثبت ارتكابه أفعالا من شأنها المساس بأمن المملكة أو الإضرار بمصالحها. كما صرح نائب رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت في جلسة اليوم أحكاما في ثلاث قضايا منفصلة تتعلق بقيام عدد من الأشخاص بتأييد وتحبيذ الاعتداءات الإيرانية الإرهابية على مملكة البحرين والحصول على بيانات محظورة وإذاعتها وتصوير أماكن محظور تصويرها، وذلك في ظل الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت المملكة، إذ قضت بمعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن لمدد تصل إلى 10 سنوات وتغريم بعضهم بمبالغ تصل إلى 5000 دينار ومصادرة المضبوطات. كما صرح نائب رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت حكمين في قضيتين منفصلتين أدانت فيها ثلاثة متهمين بجرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية والعمل لمصلحتها في ارتكاب أعمال عدائية وإرهابية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها. وقضت المحكمة بمعاقبة جميع المتهمين بالسجن لمدة 15 سنة وتغريم 2 منهم بمبلغ 2000 دينار ومصادرة المضبوطات. كشفت مؤشرات أداء رئيسية لاستراتيجية الصناعة 2022-2026 عن تقدم في 3 مؤشرات رئيسية بحلول عام 2026 شملت ارتفاع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي وتوسع الصادرات الصناعية ونمو نسبة البحرينيين العاملين في القطاع. وتعكس هذه المؤشرات تطور البيئة الصناعية في مملكة البحرين بالتوازي مع تنامي فرص الاستثمار ودعم الصناعات الواعدة بما يعزز تنافسية المنتج البحريني ويفتح أمامه أسواقا جديدة.
1: حين تتحول الصناعة من نشاط إنتاجي إلى محرك للتنويع الاقتصادي تتسع معها آفاق النمو وتتجدد فرص الاستثمار في مسار يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويفتح أبوابا جديدة أمام المنتجين.

0: التاج البحريني، وتشير نتائج مؤشرات الأداء الرئيسية لاستراتيجية الصناعة لعامي 2022-2026 إلى ارتفاع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي إلى نحو 2.5 مليار دينار بحريني، فيما بلغت حصة الصادرات الصناعية ذات المستهدف الوطني نحو 80%، وارتفعت نسبة البحرينيين العاملين في القطاع إلى 25.3%. وفي مسار تعزيز تنافسية القطاع تبرز صناعات واعدة تشمل الصناعات التحويلية والألمنيوم والصناعات التكميلية إلى جانب قطاعات الأغذية والأدوية، مع التوسع في توظيف التقنيات الذكية والذكاء الاصطناعي والأتمتة ضمن توجهات الثورة الصناعية الرابعة، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتعزيز الكفاءة. وتفتح الصناعة البحرينية أمامها آفاقاً واسعة للنمو، مدفوعة بحضور المنتجات المحلية في الأسواق الخليجية وارتفاع الطلب على المنتجات الصناعية والغذائية ومواد البناء، إلى جانب ما تتيحه اتفاقيات التجارة الحرة من فرص للوصول إلى أسواق جديدة بشروط تنافسية. وبين مؤشرات أداء تعكس نمو القطاع وتطور في التقنيات وفرص أوسع للاستثمار والتصدير، تمضي الصناعة البحرينية نحو بيئة أكثر جاذبية وتنافسية تعزز دور القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني وترسيخ حضور المنتج البحريني في الأسواق الإقليمية والعالمية.
1: أنجز مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسة استراتيجية شاملة بعنوان سبل التحول في الطاقة وإزالة الكربون في ألبا، وذلك لصالح شركة ألمنيوم البحرين. بهذه المناسبة أكد السيد علي البقالي الرئيس التنفيذي لشركة ألمنيوم البحرين ألبا أن هذه الدراسة تمثل خارطة طريق قيمة لنمو الشركة المستدام وتعزيز مرونتها على المدى الطويل، مشيرا إلى أن توصيات الدراسة تعزز الالتزام برفع كفاءة استخدام الطاقة وتنويع المصادر وخفض البصمة الكربونية، وذلك من خلال ترجمة هذه الرؤى إلى خطوات عملية تعزز تنافسية ألبا على المستوى العالمي وتدعم الأهداف الوطنية لمملكة البحرين نحو اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون. من جانبه أكد السيد عبد الله محمد الأحمد الرئيس التنفيذي لمركز دراسات أن هذا التعاون يعد أساسا لشراكة استراتيجية طويلة الأمد مع إحدى أبرز الشركات الوطنية، ويعكس أهمية الدراسة الاستراتيجية والبحث العلمي في دعم صنع القرار والاستعداد للمتغيرات المستقبلية، معربا عن فخره بتوظيف خبرات مركز دراسات البحثية لدعم القطاعات الحيوية بما يخدم التوجهات الوطنية ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني واستدامته ويسهم في تحقيق تطلعات مملكة البحرين المستقبلية. هذا وتقدم الدراسة إطارا استراتيجيا متكاملا يدعم انتقال الشركة على المدى الطويل نحو مزيج طاقة أكثر استدامة ومرونة وتنوعا، وتقيم مسارات محتملة حتى عام 2050 باستخدام تقنيات النمذجة المتقدمة وتحليل السيناريوهات. للمزيد حول هذا الموضوع يسرني أن ينضم إلي عبر الهاتف الدكتور عبد الله العباسي مدير برنامج دراسات الطاقة والبيئة في مركز البحرين للدراسات والاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات. أهلا ومرحبا بك دكتور. بداية، ما أبرز النتائج التي توصلت لها الدراسة حول مسارات التحول في الطاقة وخفض الانبعاثات في شركة ألبا، وأيضا كيف يمكن أن تسهم هذه النتائج في تعزيز تنافسية الشركة واستدامتها حتى عام 2050 كما ذكر الخبر؟
2: هذه الدراسة أكدت أن شركة ألبا بما تتمتع به من مكانة عالمية رائدة وسمعة متميزة في صناعة الألمنيوم، تمتلك قاعدة صلبة لمواصلة مسيرتها نحو مزيد من الكفاءة والاستدامة. وقد تناولت الدراسة عددا من المسارات المستقبلية التي يمكن أن تدعم توجهات الشركة في مجال تحول الطاقة وخفض الانبعاثات حتى عام 2050، مع مراعاة المتطلبات التشغيلية والاقتصادية والتطورات المتسارع في قطاع الطاقة العالمي. وتبرز أهمية النتائج في مساعدة الشركة على استشراف الفرص والتحديات المستقبلية وتعزيز مرونتها وقدرتها على التكيف مع التحولات في الأسواق العالمية. كما تدعم الدراسة جهود ألبا في ترسيخ موقعها بوصفها شركة صناعية

0: عالمية مسؤولة تجمع بين التميز التشغيلي والاستدامة والقدرة التنافسية طويلة الأمد. ونفخر نحن في مركز البحرين دراسات الاستراتيجية أن نحن وظفنا خبراتنا البحثية وعقولنا الوطنية الشابة المتخصصة في مجالات الطاقة والاستدامة والتحليل الاستراتيجي والنمذجة المستقبلية لتقديم رؤى علمية متكاملة تسهم في تطلعات ودعم الشركة حتى عام 2050.
1: نعم دكتور عبدالله، في ظل التحول العالمي نحو اقتصاد منخفض الكربون، كيف يمكن تحقيق التوازن بين خفض الانبعاثات والمحافظة على أمن إمدادات الطاقة وكذلك الكفاءة التشغيلية؟
0: طبعا يتطلب تحقيق هذا التوازن تبني رؤية متدرجة ومرنة تراعي خفض الانبعاثات وفي الوقت نفسه تحافظ على موثوقية إمدادات الطاقة وكفاءة العمليات الصناعية. وهذا النهج مهم بصورة خاصة في صناعة الألمنيوم التي تعتمد على استمرارية الطاقة والكفاءة العالية في ظل تطور التقنيات والمتطلبات البيئية والتنافسية في الأسواق الدولية. وشركة ألبا تتمتع بخبرة صناعية راسخة وسجل عالمي متميز يؤهلانها للتعامل بكفاءة مع هذه التحولات وتحويلها إلى فرص لتعزيز الابتكار والاستدامة. وتأتي هذه الدراسة التي قام بها المركز لتدعم جهود الشركة من خلال توفير رؤى استراتيجية بعيدة المدى تساعد على تقييم الخيارات المستقبلية وترتيب الأولويات واتخاذ القرارات وفق أسس علمية رصينة ومدروسة. يضاف إلى ذلك أن المركز خلال عمله في السنوات الأخيرة أثبت أنه هو بيت خبرة وطني يلجأ إليه من جميع الشركاء الوطنيين بناء على علاقات الاستراتيجية الدولية التي جعلت منه بيت للخبرة وبناء للقدرات الوطنية التي تعمل في القطاعات الاستراتيجية المستقبلية.
1: الدكتور عبد الله العباسي، مدير برنامج دراسات الطاقة والبيئة في مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات، كل الشكر لك على هذه المداخلة. إلى الأخبار العربية والدولية، حيث أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي اتصالا هاتفيا بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وخلال الاتصال استعرض الجانبان مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، كما بحثا خلال الاتصال مجالات التعاون المشترك بين السعودية وأوكرانيا وسبل تطويرها في مختلف المجالات. بحضور صاحب السمو الملكي الأمير التركي الفيصل بن عبد العزيز آل سعود وعدد من كبار المسؤولين، اختتمت الدورة التي أقامتها أكاديمية الخليج للقادة والابتكار في المملكة المتحدة. بهذه المناسبة أكد معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن قادة دول مجلس التعاون يولون الشباب الخليجي اهتماما كبيرا انطلاقا من الإيمان الراسخ بأن الشباب يمثلون الركيزة الأساسية لمستقبل دول المجلس والمحرك الرئيس لمسيرة التنمية والازدهار، مؤكدا أن دول مجلس التعاون تسعى دائما إلى توفير البيئة الداعمة للشباب بما يؤهلهم للمشاركة الفاعلة في صناعة المستقبل ومواكبة المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم. بحث الرئيس السوري أحمد الشرع والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح في مدينة دمشق، بحثا سبل تعزيز التعاون بين الجانبين لا سيما في الملفات المرتبطة باللاجئين والنازحين، كما بحث الجانبان دعم الجهود الرامية إلى تحقيق العودة الطوعية وتعزيز مشاريع التعافي المبكر بما يسهم في دعم الاستقرار وتحسين الظروف المعيشية في سوريا. إلى السودان، حيث حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الأوضاع الإنسانية جراء استمرار القتال والنزوح وتدهور الوضع الأمني ونقص التمويل، موضحة بأن انعدام الأمن في محيط مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان لا يزال يهدد المدنيين ويدفع المزيد منهم إلى النزوح. وجددت الأمم المتحدة دعوتها أطراف النزاع إلى حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية، مؤكدة أن النداء الإنساني للسودان لم يمول سوى 41% من أصل 2.9 مليار دولار مطلوبة. أعلن الرئيس الكولومبي أبيلا ريدو دي سبيريا حالة الطوارئ الوطنية عقب الزلزال الذي ضرب البلاد بقوة 6.8 درجات على مقياس ريختر، ما أدى إلى وفاة 132 شخصا وإصابة 570، مع توقعات بارتفاع حصيلة الضحايا نتيجة

0: عمليات رفع الأنقاض. وأشارت السلطات الكولومبية إلى أن الزلزال أسفر أيضا عن انهيار عشرات المباني، موضحة بأن 32 مدينة تخضع للمستوى الأحمر من حالة التأهب وسط عمليات البحث والإنقاذ في المناطق الأكثر تضررا. أشكر لكم طيب المتابعة وفي أمان الله.
1: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: السؤال البرلماني هو السؤال المكتوب الذي يوجهه أحد أعضاء مجلسي الشورى والنواب لأحد الوزراء أو من في حكمهم حول القضايا التي تدخل في اختصاصهم، وتكون الإجابات لأعضاء مجلس الشورى مكتوبة ولا تناقش في الجلسة العامة، بينما يحق لأعضاء مجلس النواب التعقيب على ردود الوزراء في الجلسة العامة، كما يحق لهم توجيه أسئلة مكتوبة لباقي أعضاء الحكومة على أن تكون جميعها في إطار المصلحة العامة بعيداً عن أي مصالح شخصية. على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية.

الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية. وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: معالم
1: معالم
0: من البحرين. باب البحرين.
2: يقع باب البحرين في مدخل سوق المنامة، وقد شيد في العام 1949 للميلاد، وضم مكاتب الحكومة في ذلك الوقت. كان باب البحرين مطلاً على البحر، وتعرض مع مرور الوقت إلى تغييرات كبيرة. من خلف واجهة باب البحرين يبدو مشهد مدينة المنامة حياً جداً من خلال سوق المنامة القديم، الذي يعتبر أحد أقدم الأسواق في مملكة البحرين، حيث العديد من الدكاكين والمنتوجات التي تبيع سلعاً شعبية وحديثة، والتي تقدم تجربة مغايرة للتسوق ما بين مجموعة من المنسوجات، البهارات، البخور والعطور، التذكارات، المصنوعات الخشبية واليدوية وغيرها من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب مجموعة من المقاهي الشعبية. تجربة التسوق في سوق المنامة القديم تجربة استثنائية تستعيد أجمل ملامح الحياة الشعبية واليومية، وتضيف إلى زيارتك ذاكرة لا تتكرر في أي مكان آخر.
0: معالم
1: معالم
0: من البحرين.
3: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
4: عيش يا عمك
5: مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
6: هذه المواقف تحتاج تفكير.
3: هذه البرامج اللي أحبها
6: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام
3: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
6: أفا، ومن قال ما تقدر تكملين البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
6: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
3: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
6: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين اف ام، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
3: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
6: حتى في أحلامك احنا موجودين.
7: تطبيق بي اتش تي في اند راديو، إذاعة البحرين دايما معاكم وين ما كنتوا.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: آمن إنك محظوظ وموفق. لما تؤمن بأنك محظوظ لن تحبط بسهولة، وستلاحظ كثيرا من الفرص أمامك، وستصبح أقوى ممن قرر أنه يكون شخص غير محظوظ. ما تفكر به صباحا سرعان ما يؤثر على يومك. لما تظن أن حظك تعيس لن تحاول، لن تنجح، لن تتفوق، وستفسر ما يحدث لك بسلبية بناء على ما ظننت في بداية يومك، وستحبط سريعا. إذن ظن خيرا تجد خيرا، واستمع للصوت الإيجابي اللي في داخلك.
0: الصوت الإيجابي فكرة وإعداد نور أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

0: تواصل وأغنيات
1: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: لجنة شؤون المرأة والطفل. تتشكل لجنة شؤون المرأة والطفل من 7 أعضاء، وتتولى مسؤولية دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بالمرأة والطفل وجميع ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين والموضوعات المتعلقة بالمرأة والطفل. كما تقدم اللجنة رأيها إلى اللجان المختصة الأخرى في التشريعات المتصلة بشؤون المرأة والطفل.
3: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق. محمد عتيق.
4: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة نتصفح خلالها معجمنا، معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. ونشوف تعابير الآباء والأجداد واللي بقت إلى اليوم ذي. وفي صفحتنا الأولى عندنا تعبير يقول البيت بيت أبونه والقوم يطردونه. نشوف قصة هذا التعبير. يكثر هذا القول عندما يواجه الإنسان موقف يكون فيه ذليل، بينما يجب أن يكون سيد الموقف. كلنا معرضين أن نصادف مثل هذه المواقف في حياتنا، وأحيانا نصبح غرباء حتى في بيوتنا. هذا التعبير مستمد من قصص الجدات التي تروى للأطفال في الأزمان السابقة، عندما كانت الأمهات والجدات هن المربيات. طبعا تغيرت الدنيا، وقد كان أهلها يرون في متون العيس ألين مضجعي. الآن الدنيا تغيرت، وكانت الأمهات يزرعن في نفس الأطفال فيض من المشاعر، من الحنان، من الود، من الألفة. فيصبح الطفل وهو على علاقة قوية بأمه وأبوه ويده ويدته وخالته وعمته، فالأواصر لصلة الرحم كانت موجودة بكثرة. الآن الواقع نقرأ في الصحف أخبار عجيبة جدا عن واحد يطق أمه وإلى آخر هذه الأخبار اللي مو موضوعنا الآن. ولكن هذا القول البيت بيت أبونا والقوم يطردوننا، إحنا أخذناه عن قصة من قصص الجدات. القصة طبعا ما أقدر أقولها لكم طويلة، ولكن 3 أبناء لأحد الملوك. الملك كان كل ما يبون لولد كانت مرت الأبوة تخشه ويحطوا مكانه قرد

وبعدين الثاني نفس الشيء، والثالث نفس الشيء، لغاية ما عطوا الأولاد مربية عشان تذبحهم. المربية ما ذبحتهم، ربتهم وكبرتهم. فلما حب الملك يتزوج مرة ثانية، دزتهم على الملك وقالت لهم كل ما يقولون لكم شيء يابكم قول أول البيت بيت أبونا والقوم يطردونه. فلما راحوا العرس في بيت الملك، يعني استنكروا الحاضرين وجود هالأطفال، قالوا انت شيبكم هني؟ قالوا البيت بيت أبونا والقوم يطردونه. حتى علم الملك بالقصة واستدعى الخادم العجوز وضمهم له. فبقى هذا القول الآن احنا نستخدمه في حياتنا اليومية، لأن احنا عارفين القصة، أو الجيل الذي حفظ القصة لا يزال يذكر هذا القول، ولا يزال مستمر على الألسنة: البيت بيت أبونا والقوم يطردونه. مستمع الكريم، نصفح صفحة أخرى ونشوف في صفحة المفردات، ولا نزال نحن نتحدث في مفردة حرف الباء. نقول أحيانا العيش بخر، يعني قطعا سمعت الوالدة أو من يقوم بالطبخ في البيت، يمكن أحيانا الأبهات يقومون بالطبخ، وهذا حاصل في الوقت الحاضر طبعا. يقول بلحق جدري ترى العيش بخر، أو يقولون للحق جدرك أو لحق جدرش ترى العيش بخر، أي ظهرت له رائحة. في الفصحى بخرة تعني ظهرت له رائحة كريهة، قد تكون في الفم أو في غير الفم أيضا، لكن العامة لا تقولها إلا في الأرز المحروق، يعني في العيش فقط نقول بخر. ونقول أيضا تبخر، يعني تدخن بالطيب. البخور طبعا معروفة، المادة الطيبة، واسم الآلة المبخر، وجرت العادة الشعبية على تبخير المنازل أيضا والثياب. هذا أيضا من الثقافة القديمة. الثقافة القديمة أن ست البيت تضع المقبس والعود، أو العود غالبا في أداة يسمونها مبخر، يسويها النجار الشعبي، ويحطون الثياب فوقها ويحطون العود تحتها، فتطلع ثياب الرجل عندما يروح القهوة، عندما يروح الميلس، عندما يروح المسجد، ثيابه وغترته لهم رائحة طيبة. وحتى أوعية الماء القديمة كالحب والجحلة والقرشة وغيرها كانوا يقومون بتبخيرها بالمستكة اللي يسمونه بخور قراش، فعندما تشرب الماء من القرشة كان الماء يأتي لها رائحة طيبة، يعني ماء لحنيني في قريشة من عالي مبخرة ببخور قراش، أعتقد هذا الماء لا يعلى عليه، أحسن من الماء المعلب في أواني بلاستيك الأيام.

ومستمع الكريم أيضا تحت مفردة با أو تحت حرف با عندنا مفردة بخص. العادة من المفردات القديمة التي كادت أن تندثر الآن، اللي أنا أقول حق يعني رفيجي أنا أبخص منك بهذا الشغل يعني، وفلان بخص نظرة بعين ثاقبة وثابتة، فلان أبخص بعمله يعني أنه محيط به وأدرى به من غيره. العرب تقول تبخسه أو تبخصه بالصاد، وتعني حدق بنظره وشخص بصره، يعني تبخص العربية تعني مثل ما نقول احنا ركز، ولكن يعني تشوف ايضا الاستعمال، على فكرة الاستعمال العامي استعمار بليغ جدا، الذي يحدق بعينيه ويركز معناها انه في شيء في مخه ايضا. فانا ابخص منك يعني انا محيط بالعمل ذي اللي انا الان فيه.

0: انظر إليه بعين أحسن من عينك، معناه أنا محيط به. فأيضا استخدام جميل جدا من عند العامة لهذه المفردة. وعندنا مفردة بدلة، البدلة طبعا اللباس الفرنجي المعروف. هذه المفردة عندي قاموس الآن صادر عن مجمع اللغة العربية، هذه المفردة أقروا استعمالها وقالوا هي مفردة فصيحة، البدلة الفرنجية ذي اللي احنا نسميه سوت. الواقع هي البذلة في الفصحى بالذال مو بالدال، البذلة هي الثياب الرثة، وأيضا لها معنى اللي هي الثياب التي تلبس كل يوم للعمل كالثياب العسكرية وثياب العمال مثلا اللي احنا نسميها بيلر سوت. هذه العرب تطلق عليها البدلة أو البذلة. والمجمع العربي، مجمع اللغة العربية، محق في استخدام مفردة بدلة للباس الإفرنجي ذي المعروف، الكوت والبطون والسديري اللي نسميها احنا بدلة، استعمال فصيح، والبدلة عربية فصيحة. وعندنا أيضا البدلة في اللهجة المحلية اللؤلؤة التي ليست ذات استدارة، قد يكون فيها نتوء ويعتبر عيب فيه يقلل من قيمتها. وأعتقد عزيز المستمع أن الوقت أدركنا، وما لي إلا أقول لكم مع السلامة، وأتمنى لقاءكم في حلقة قادمة، وأشكر لكم حسن استماعكم.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.

0: أحب الشوق وسمينا.
1: إذاعة البحرين، صوت البحرين. عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
2: عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فوراً على جانب

الطريق. أغلق المحرك واخرج من المركبة واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.

0: معالم
1: معالم
0: من البحرين بيت سيادي،
2: وهو بيت المغفور له أحمد بن جاسم سيادي، أحد أبرز وأشهر تجار اللؤلؤ في البحرين في القرن التاسع عشر، يعد مشهداً من المشاهد المعمارية التي يضمها مشروع طريق اللؤلؤ، شاهد على اقتصاد

0: الجزيرة، وذلك للخصوصية والجمالية التي ينفرد بها البيت من الجانب المعماري، إذ للعابر هناك أن يلحظ الزوايا المميزة للبيت واللمسات المنحنية التي استطاعت أن تكسبه وجهاً تاريخياً مختلفاً.
1: معالم
2: معالم
1: من البحرين.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسير في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله، منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمر ولا حاتم بما نال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.
2: نبض الملاعب. نبض الملاعب. برنامج ينقل لكم نبض الملاعب من ملاعبنا المحلية إلى الساحات العالمية. في نبض الملاعب أهم الأخبار، التحليلات، الحوارات،

الملاعب. نبض الملاعب يأتيكم من الأحد إلى الخميس. في البداية تقبلوا تحيات فريق العمل. تحياتي من الإعداد والتقديم محدثكم خالد إبراهيم. وتحيات الإخراج تقبلوها من المخرج أحمد صالح.

0: نبدأ معكم مستمعينا من إنجاز بحريني في ملعب الكرة الصفراء، فقد توج لاعب الاتحاد البحريني للتنس فارس عبد الحسين التوبلي بلقب بطولة إميليو في سانشيز أكاديمي، والتي أقيمت منافساتها على ملاعب إسبانيا ضمن منافسات فردي الرجال، وقدم التوبلي مستويات مميزة خلال مشواره في البطولة. الحديث أكثر حول هذا الإنجاز يسرنا ويسعدنا أن يكون معنا اللاعب فارس التوبلي. حياك الله معنا كابتن، ونقول لك ألف مبروك.
1: الله يبارك فيك الشيخ، ما قصرت، شكرا لكم على استضافتي.
0: الله يسلمك كابتن. في البداية كلمنا عن منافسات هاي البطولة وشلون كانت.
1: والله الحمد لله لأن هناك احنا نلعب بطولات.
0: نعم،
1: فهذه هي من يعني بطولة قوية في أكاديمية معروفة في إسبانيا. فالحمد لله قدرت أقدم مستوى حلو وأسوي اللي علي.
0: حلو جميل. طيب اللاعبين اللي كانوا معاك جنسياتهم مستوياتهم؟
1: اي نعم، الأغلبية كانوا يعني إسبانيين، والأعمار يعني شو ما تعرف هي بطولة مفتوحة للرجال. يعني نافست واحد عمره 17، نافست واحد عمره 24، فكان كل مباراة عمر غير، بس الأغلبية هم إسبانيين.
0: حلو جميل جميل. طيب كابتن كلمنا عن بداياتك مع التنس، شلون كانت؟
1: والله أنا كنت أروح مع اللي يصير لي، كنا نلعب بس شي فور فان، ومن عقبها حبيت اللعبة أكثر وأكثر وأكثر، وقمت أمارسها يعني مور بروفيشنال الحين نقدر نقول.
0: حلو حلو جميل. طيب كابتن حابين نعرف أيضا مشاركاتك القادمة إن شاء الله، وين راح تكون؟
1: إيه نعم، إن شاء الله أنا الحين عقب كم أسبوع بروح أمريكا حق جامعة، حصلت سكولرشيب حق التنس الحمد لله
0: ما شاء الله،
1: ومن عقبها عندنا بطولات ديفيس كاب اللي هذا هي كأس العالم للتنس، بتكون في البحرين. وبعدين إن شاء الله بيكون عندنا بطولة الخليج اللي بتكون في الكويت أو قطر إن شاء الله.
0: إن شاء الله. طيب كابتن مستوى التنس في البحرين شلون تشوفه؟
1: حاليا قاعد يتطور. إحنا الصراحة رئيس الاتحاد الشيخ مبارك، الشيخ عبد العزيز بن مبارك الخليفة،
0: نعم،
1: ما قصر وما يقصر صراحة، قاعد يساعد يعني الصغار الكبار، يعني قاعد هو يطور التنس في البحرين. أنا أشوف إنه
0: نعم
1: طيب الصراحة
0: جميل. طيب كابتن أي أحد من الشباب حاب يلعب لعبة التنس شو اللي يحتاجه، شنو تقدم له نصيحة، شنو المواصفات اللي لازم تكون في لعب التنس؟
1: والله أهم شيء إن هالشخص يستانس في الملعب، مهما حصل مهما يعني ما يحتاج أي شيء غير إنه هو يدش الملعب وهو مستانس.
0: حلو.
1: يعني ما يصير واحد يروح التنس وهو مثلا ماهي بارض او لا، بالعكس تدش الملعب تبي تستانس، وهاي اهم شيء الصراحه في اللعب.
0: طيب خلينا نشوف ميولك في اللاعبين العالميين، ومن يعني اللاعبين المحببين لك؟
1: انا الصراحه يعني جوكوفيتش هو، ولكن منهم هذين الحين الصغار شو ما تقدر تقول، عندك يانيك سينر الإيطالي، هاي أنا وايد أحب لعبه، فهاي هم من اللاعبين اللي أنا أحبهم الصراحة.

0: احب اطالعهم وايد مميزين.
1: حلو حلو. طيب سؤال اخير كابتن او قبل اخير، شنو اللي يحتاج اللاعب علشان يطور من نفسه اكثر؟
0: اول شيء اللي انا اشوفه يحتاج شخص يعني يتابع وياه اول باول. وثاني شغله لازم يكون عنده مدرب، وهالمدرب عنده خبرة ونوع اللي يسوي خطة للاعب.
1: حلو.
0: جميل. عشان شنو؟ اللاعب يمشي على خطة المدرب. عشان بس اللاعب دائما يعني ماشي على خطة المدرب.
1: حلو.
0: وهالمدرب يكون مدرب تنس، يكون بالتغذية. فهاي الأشياء وايد مهمة الصراحة.
1: جميل. طيب سؤال أخير على السريع، شنو أمنياتك؟
0: أنا أتمنى أن أكون أفضل لاعب اللي أنا أقدر يعني أصير
1: إن شاء الله،
0: وبإذن الله بإذن الله بإذن الله أكون في الـ ATP
1: هاي إن شاء الله يا رب.
0: إيه الشيخ
1: إن شاء الله. احنا يعني مره ثانيه مبارك لك هاي الانجاز كابتن فارس، وان شاء الله مزيد من الانجازات في المستقبل باذن الله.
0: ان شاء الله. بس ممكن كلمه اخيره قبل ما ننهي اللقاء؟
1: تفضل.
0: والله انا حاب اشكر رئيس الاتحاد الشيخ عبد العزيز بن مبارك الخليفه على دعمه الدائم، الصراحه ما قصر معاي في اي شيء.
1: يستاهل الشيخ.
0: وحتى نعم، وحتى مدربيني مدرب التنس كوتش سيرجي الكرواتي ما قصر معي وايد، طورني هالفترة.
1: نعم.
0: وحتى مدرب اللياقة عندنا كوتش باسم اللي هو مدرب الاتحاد، وحتى جيم سبارتن هناك اشتغل مع مدرب اسمه أورفن.
1: نعم.
0: فهذين كلهم ساهموا في نجاحي.
1: نعم.
0: إسبانيا الصراحة من بعد يعني توفيق رب العالمين طبعا.
1: نعم. ألف مبروك كابتن، وتستاهل كل خير. شكرا.
0: الله يبارك فيك. شكرا لك.
1: الله يعافيك ويسلمك. مستمعينا نترككم مع هاي الفاصل لرفع أذان العشاء ومن بعدها نواصل.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا، ورجعنا لكم من جديد ومتواصلين معكم في برنامجنا نبض الملاعب لهذا اليوم.

0: نظم مركز عبد الرحمن كان الثقافي محاضرة بعنوان دفاتر الأندية القديمة. تحدث فيها الكاتب بصحيفة البلاد معد صفحة دفاتر الأندية القديمة خليفة صليبي ودار الحوار عبد الله بنوفل. والحديث أكثر حول هذه المحاضرة يسرنا ويسعدنا أن يكون معنا الكاتب الصحفي الأستاذ خليفة صليبي. حياك الله معنا أستاذ.
1: يا هلا وسهلا بكم. يا هلا وسهلا بكم. يسعدني سمع صوتكم.
0: الله يسلمك أستاذ خليفة. في البداية كلمنا عن هذه المحاضرة وكيف تم الإعداد لها ولماذا هاي العنوان بالتحديد؟
1: هو الحقيقة الموضوع لا علاقة بالسبعينات لما اندمج نادينا بين الأندية الأربعة. كان عندنا فايلات احنا محتفظين فيها وبالتالي ظلت الفايلات للوقت الحاضر عندي محتفظ فيها وذي كانت تحمل تاريخ من الأندية
0: نعم.
1: وبالتالي في الفترة الأخيرة اتفقت مع جريدة البلاد أن احنا نستعرض الدفاتر القديمة للأندية.
0: جميل.
1: وبالتالي اتفقنا أن كل أسبوع ننزل خبرية عن أي نادي موجود في البحرين، كان نادي محرق أو الأهلي أو. وبذلك شفنا في صدى عريض من الشباب وكلوب الرياضي

0: بعد لا ناس مثقفين ما لهم علاقة ما لهم علاقة، أركز على أن ما لهم علاقة في الرياضة إلا أنما كانوا يتابعون الجريدة بسبب الأخبار الجديدة اللي احنا نضعها في الموضوع.
1: جميل.
0: هو الموضوع جديد يعني ما حد تطرق له من قبل في البحرين اللي هو صح. تتكلم أنت عن 1910 1918 28 صحيح ان هذه الانديه ما كانت رياضيه كانت اجتماعيه اسلاميه اجتماعيه ثقافيه بعدين تطورت الى انديه رياضيه.
1: جميل جميل. طيب استاذ خليفه يعني حدثنا عن التوثيق واهميه التوثيق وايضا كيف تكون مصادركم في هالتوثيق.
0: احنا صراحة يعني مسألة التوثيق عندنا جدا ضعيفة جدا ضعيفة، والدليل على هذه ان الزيارات اللي انا اروح لها الاندية قلت عديد من الزيارات في الاندية معظمهم 90% ان لم يكن اكثر ما عدا نادي البحرين ويمكن بعد نادي واحد او ناديين فقط ما عندهم وثائق. الوثائق الحقيقة هي اللي تتكلم وتثبت صحة الكلام اللي احنا نتكلم عنه.
1: صحيح.
0: أنا الحقيقة على أساس أكون ملم في هذا الموضوع جمعت حوالي 17 كتاب كتب عن الرياضة في البحرين.
1: جميل.
0: جزء منهم يتكلم عن سير ذاتية يعني حكم يتكلم عن تجربته الشخصية أو لاعب كرة قدم يتكلم عن تجربته الشخصية ولكن في جزء آخر من الكتب واللي هي تناولها نادي العروبة واللي أعد الكتب الثلاثة هو تغيير بحرنة الله يطول في عمره. هذه يتكلم عن ثلاث كتب. من ضمن الكتب الثلاثة في كتاب واحد اسمه 50 عام عن نادي العروبة. هذا الكتاب في وثائق عديدة لما تتكلم عن وثائق وهذه درسته وخل يعني وضحت حق الموجودين في القاعة إن كان الكتاب موجود والوثائق تتكلم. إذا أنا ما جيب شيء من عندي لا في كتب. جميل. إضافة في كتاب جدا طيب جدا طيب عملت المؤسسة العامة للشباب الرياضة كتاب الحقيقة جدا قيم لآخر درجة قيم وواجد استفدت منه اللي هو اسمه 100 عام عن كرة القدم البحرين. صحيح أنه متخصص في كرة القدم ولكن في معلومات الكثير منه يفتقدها. وهذا الكتاب حاولت أن أتكلم عنه في المحاضرة.
1: جميل. جميل.
0: الوثائق هي تاريخ أي مؤسسة كان رياضية اجتماعية أي مؤسسة وإحنا بحاجة حق هذا التاريخ نوثقه. لأن أي بلد بدون وثائق ما ممكن تثبت صحة ما تقوله.
1: صحيح.
0: وبالتالي أنك أنت لازم تعتمد على الوثائق أو مصادر قريبة جدا من الحقائق اللي وصلت في ذيك الفترة.
1: جميل جميل.
0: يعني ولذلك أنا اتجهت إلى بعض الأشخاص اللي أبهاتهم بنوا الأندية.
1: حلو.
0: لذلك هم دلين قريبين من أبهاتهم وعايشين مع أبهاتهم فخبروني في كذا سنة وكذا سنة والنادي ما كان اسمه نادي كان اسمه جمعية.
1: صحيح.
0: الجمعية بعدين تحولت إلى آخر.
1: جميل. فضل. طيب أستاذ خليفة يعني أكيد لاحظت أنت في توثيقكم للوثائق مع الأندية يمكن في السابق هناك النادي لا يقوم على الشأن الرياضي فقط ولكن هناك شأن ثقافي هناك شأن أدبي. برأيك ليش هاي الأمور بدأت تقل بصورة كبيرة في الفترة الحالية؟
0: أنا أعتقد يعني هي خطوة إيجابية إذا صح التعبير أن الأندية تتخصص في شأن معين شأن معين مثلا تتخصص عن الثقافة عن ثقافة تتخصص عن الرياضة عن الرياضة. صحيح أن الأندية السابقة

0: لأن ما كان في تخصص، كان نادي رياضي وكان ثقافي وكان اجتماعي.
1: صحيح.
0: يعني على سبيل المثال، على سبيل المثال إن النادي العربي سابقا في الستينات في 68 مع نادي راس رمان مع الطلبة اللي يدرسون في الخارج في مصر وفي لبنان وغيره، الطلبة في الخارج هذين الثلاثة بنوا مستوصف في قرية عراد
1: ما شاء الله.
0: هذه عمل كبير، عمل جبار بدون مقابل.
1: نعم.
0: لا كانوا يتبرعون. ليش كانوا خذوا منطقة عراض؟ لأن كانت بعيدة عن محرك.
1: صحيح.
0: وبالتالي لما تصير حوادث عند المواطنين ولادة أو حادث سيارة أو سهل علاج هناك وبعدين ومن ثم ناقل إلى.
1: جميل.
0: كان قبل الأندية تقوم بأعمال اجتماعية كان على مستوى خارج مناطقها أو داخل مناطقها.
1: جميل جميل. طيب سؤال أخير أستاذ خليفة، ما المطلوب في مجال التوثيق في الفترة القادمة؟
0: مسامحة،
1: ما المطلوب من التوثيق في مجال التوثيق في الفترة القادمة؟ ما المطلوب القيام فيه؟
0: الفترة القادمة أنا تروالي من خلال علاقاتي، يعني نادي من الأندية متصل بي أمس وأول أمس يبون يوثقون في أندية في ناديهم. ناديهم ما في، مثل ما قلت لك أندية كبيرة لكن ما في توثيق. ما في توثيق. فمطلوب أنا أكثر الأندية اللي أزورهم أقول لهم خلوا لكم مكان ممر أو أي صالة، حطوا الأشياء الوثائق الموجودة عندكم. فالمطلوب المطلوب حتى لو كنت نادي الوحدة ولا نادي النجمة ولا نادي محارك أو لابد أنك أنت تخلي لك جزء من المبنى، جزء من المبنى صالة صغيرة وتحطون فيها وثائق مالتكم.
1: جميل.
0: وثائق تاريخ النادي هذه. هذه أنا من وجهة نظري جدا مهم، لأن هذه كل الدول الأوروبية، معظم الدول الأوروبية عندهم تاريخ أنديتهم.
1: نعم أكيد.
0: مع الأسف الشديد إحنا يعني نفتقد هذه، ولكن أنا الملاحظة في الفترة الأخيرة بدأت بعض الأندية تهتم لتاريخها.
1: جميل. الكاتب والصحفي الأستاذ خليفة صليبيخ، شاكرين لك شكر جزيل أستاذ، ويعطيك الصحة والعافية. تسلم.
0: شكرا أستاذ، شكرا على برنامجكم الطيب.
1: الله يسلمك. مع السلامة.

في أبرز الأخبار، تنظم اللجنة البارالمبية البحرينية بالتعاون مع الاتحاد البحريني للرياضة ذوي الإعاقة بطولة البحرين لرفع الأثقال البارالمبية في المدينة الرياضية بمشاركة نخبة من اللاعبين. وتأتي إقامة هذه البطولة في إطار استعداد عناصرنا الوطنية لاستحقاقات الرياضية المقبلة.

وفي خبرنا الأخير، حسم نجم كرة اليد البحرينية علي ميرزا وجهته المقبلة بالعودة إلى صفوف فريق النجمة لتمثيله في الموسم الرياضي الجديد بعقد يمتد موسمين متتاليين. وكان ميرزا قد تلقى خلال الفترة الماضية عرضين من فريقي الأهلي والنجمة قبل أن يحسم قراره بالعودة إلى النجماوية ومواصلة مشواره مع الفريق خلال الموسمين المقبلين. بهذا نكون مستمعينا قد وصلنا لنهاية برنامجنا نبض الملاعب لهذا اليوم. في الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم محدثكم خالد إبراهيم، وتحيات الإخراج تقبلوها من المخرج أحمد صالح.

0: شؤون الشباب. تتكون لجنة شؤون الشباب من 7 أعضاء، حيث تتولى اللجنة دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بقطاع الشباب، وبحث ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين وجميع الموضوعات المتعلقة بالشؤون الشبابية والرياضية، كما تقدم رأيها إلى اللجان المختصة في الموضوعات المرتبطة بشؤون الشباب.
1: رؤيتنا
2: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
1: رسالتنا
2: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
1: قيمنا
2: المصداقية، المهنية.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: هنا البحرين،
3: هنا البحرين.
0: إذاعة البحرين تقدم
4: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
5: هنا البحرين،
6: إذاعة مملكة البحرين،
7: إذاعة البحرين،
8: إذاعة مملكة البحرين.
9: هذه إذاعة مملكة البحرين.

0: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا اللقاء الذي يتجدد معكم ونسلط الضوء من خلاله على تاريخ إذاعة البحرين منذ نشأتها وحتى يومنا هذا، وطبعا ذلك بمناسبة مرور 85 عاما على تأسيس إذاعة البحرين. ولقاءاتنا مستمرة بدءا من جيل الرواد وحتى الجيل الحالي الذي ما زال يتألق بإذاعة البحرين بأعماله وبرامجه. أهلا بكم مستمعين الكرام، وباسمكم جميعا أرحب بضيفة هذا اللقاء الأستاذة والزميلة الإعلامية نورة بوشوك. أهلا وسهلا بك نورة معنا في هذا اللقاء، سعيدين بتواجدك معنا بهدف تسليط الضوء على تاريخ إذاعة البحرين في الفترة اللي تواجدت فيها، وأيضا عملت أيضا مع أسماء كبيرة رح نتعرف عليها أيضا.
1: أول شيء حياك الله حسن، وسعيدة جدا بوجودك طبعا وسط طاقم البرنامج الجميل وبرنامجكم الرائع. أشكركم على اختيارين اليوم أمثل إذاعة مملكة البحرين في هذا الحقبة اللي أنا تواجدت فيها. أشكر طاقم البرنامج أيضا ويعطيكم ألف عافية.
0: الله يعافيك نورة. طبعا احنا نعتمد مع ضيوفنا طريقة المسطرة الزمنية، بحيث أن احنا نبدأ من النشأة والطفولة وكيف أثرت خلينا نقول هذه الفترة في الشغف الإعلامي، ثم يعني شيئا فشيئا إلى مرحلة دخول إذاعة البحرين. فنبدأ بذيك الفترة، كيف كانت نشأة نورة بوشوك؟
1: شوفوا أمانة في المرحلة الابتدائية أنا بديت ألاحظ نفسي ميولي حق الإعلام. يعني يوم كنت يمكن في المرحلة الأولى من حياتي في الابتدائي كنت أحب أقرأ الجريدة. يعني هذه كانت أول ظهور الميول، كنت أخذ الجريدة وأقعد أقرأها كلها. فيعني كنت أحب أتكلم بأسلوب الأخبار. بعد فترة بديت أشوف المسلسلات وأطبق الحوار اللي موجود، أسجل صوتي، أحب أكتب، أحب يعني بدأت تظهر الميول شوية أن أنا كأني مقدمة، كأني مذيعة، أحب أستخدم الصوت، أحب القراءة. فكانت الميول واضحة من البداية يعني، وكانت كلها تظهر على هيئة الألعاب. يعني كنا نلعب أنا ويا بنات خالتي، أهلي، خواتي، بروحي حتى ساعات. فكانت هذه الفترة من الابتدائي بينت ميولي. لكن طبعا يعني أنت تعرف في هذاك الوقت ما حد يقولك والله ها ترى أنت عندك ميول إعلامية أو أنه واضحة فيك ميول إعلامية. كنا نمشي سبحان الله يعني بالفطرة، ويعني بروحنا نكتشفين هذه الأشياء. يوم كبرنا وعيننا صرنا نتذكر الأشياء القديمة.
0: لحين عندك الكاسيتات؟
1: لا والله موجودة والله، شلون زين.
0: من كان سمعتش لما تسجلي مثلا شغلة وتحسين مثلا هناك يعني إذا صح التعبير فيدباك؟
1: والله كانت بنت خالي صراحة الله يعطيها الصحة العافية، كانت هي في عمري.

0: فكنت أنا اللي أسوي الأجواء وهي كانت اللي تتبعني، يعني تحب أن هي تشجعني تتبعني تقلدني. فحسيت أن هي كانت سبورت من غير ما كانت تدري. يعني
1: هل هذا الشيء بين في المدرسة بين المعلمات بين الطالبات؟
0: والله أمانة لا، يعني أكون معك صريحة ما كان يبين في أيام المدرسة، وحتى يعني تخصصاتي في المدرسة ما كان لها علاقة بالإعلام. يعني أنا يمكن ميولي كانت أدبية واضحة، بس تعرف إحنا يمكن في نفس الفترة كنا نتبع ربعنا شنو بيختارون شنو التخصص، فكانت ميولي أدبية واخترت تجاري. وكان واضح في علاماتي في اللغة العربية إيش كثر كانت مرتفعة، في التعبير كنت متميزة جدا، كان واضح يعني الميول الأدبية كانت كلها متجهة نحو الأدب، لكن للأسف اخترت أن أكون في تجاري وما كنت متحسفة أمانة. يمكن كنت أحتاج هذه الألفة خلينا نقول في وقت التعليم، ولكن سبحان الله يوم صار الجد الله سبحانه وتعالى هو اللي حطني في المكان الصحيح لما اخترت تخصص أعلام.
1: اختيارك تخصص الإعلام هل كان بنصيحة معينة؟ أحد شافك هذا النبوغ وهذا الاهتمام الأدبي فيعني انصحت أنه والله المفروض أن أنت ما تكونين مواصلة في المجال التجاري فتنتقلين للإعلام؟
0: هو أمانة تبي صدق حسن، يعني هذه اللحظة اللي حسيت أنه هي قرار شخصي وقرار نابع من قناعة، يعني لدرجة أن حتى الوالدة الله يذكرها بالخير كانت تقولي لا أنا كنت أتمناك أن أنت مثلا تكونين خدمة اجتماعية صرين مشرفة صرين في مجال التربوي والتعليمي. فكنت أنا ذيك الفترة عارفة شنو أبي، يعني من غير ما حد يوجهني من غير ما حد يقول لي خلاص، يعني انتهت فترة الاختيارات العشوائية وصار أن لا أن أنا في ذي الفترة لا أبي أختار الإعلام، واختاريت الإعلام. وأنت عارف طبعا جامعة البحرين في فترة يعني أول شيء فترة تمهيدية بعدين تقدر تختار أنت أي تخصص تبي في الإعلام نفسه. فحطيت تخصص علاقات عامة، تم رفض التخصص. حطيت تخصص المالتي ميديا، تم رفض التخصص. حطيت تخصص ثالث تخصص كان إذاعة وتلفزيون وتم قبول.
1: سبحان الله
0: سبحان الله، لأن هذه قدري. فأنا يعني في ذيك الفترة يعني أنا من عائلة جدا محافظة، فيعني شلون أنت بتصيرين مذيعة وبتقدمين يعني شيء جديد على العائلة يعني. فأنا متوترة في ذيك الفترة يعني، وتعرف أنت في هذه المرحلة يعني ما تقدر تتخذ قرار كبير من هالنوع.
1: صحيح.
0: فرحت حق عميد الكلية قلت له لا أنا صراحة أبي أغير تخصصي وأبي أروح علاقات عامة. قال لي إيش؟ قلت له الأهل مو راضين. قال لي يعني حاول وياي إنه هو يقنعني وأنا لا مصرة. في النهاية قال لي خلاص أنت حين روحي عيشي التجربة، وإذا حسيت تخيل يعني أنت تروح حق شخص وتقول له لا وعندك سبب مقنع وهو يعني
1: يدفعك دفعا
0: يعني أزيد حق هالتجربة، ومو بس كذي أنت كأنك أنت يعني الله سبحانه وتعالى هو اللي مسخرك حق هذا المكان، وكأنه هو توجيه وكأنه هو يعني قدر مثل ما تقول لازم أن أنت تحققه. يعني كانت
1: من كان عميد الكلية في وقتها؟
0: والله ما أذكر الصراحة يعني الأسامي، بس أنا قاعدة أتذكر الأشكال يعني صراحة. يعني إذا تبي الصج كثير من الأشخاص الدكاترة نسيت أساميهم إلا اللي مميزين اللي تعاملت معهم بشكل يعني مكرر، مثل أستاذة سامي أحمد درستني بعض المواد الإعلامية، محمد السيد طبعا أشهر من نار على علم، كثير من الأساتذة. فكانوا في أساتذة شوي أتذكرهم، الباقي صراحة لا. لكن سبحان الله يعني كأنه إذا الله سبحانه وتعالى أرادك لمكان وأنت تحمل رسالة معينة تسخر لك كل الأمور. وبعدها صار فترة الترينينج في الجامعة خلاص، فاخترت أن أنا إذاعة، أن الترينينج إذاعة بحكم أن زميلاتي كانوا يقولون لا الإذاعة أسهل في الترينينج وكذي. فهيت الإذاعة وبديت أن أنا أعد بالشكل المطلوب، شافوا إمكانياتي شافوا قدراتي. أتذكر أول من سمعني كان الأستاذ أحمد الشريان الله يذكره بالخير، كان مخرج في إذاعة البحرين، مخرج قدير. فقال ما شاء الله يعني أنت عندك إمكانيات وايد حلوة وصوتك حلو. فقلت له يعني ما يعني كنت يعني ما كنت أحس يجاملني، يعني ما كنت عارف أنه فعلا أن أنا عندي إمكانيات معينة. إنزين وبعد فترة سمعني شخص آخر وقال لي لا ما شاء الله عندك

0: إمكانيات وأسلوبك حلو وإعدادك ممتاز، شنو هالسكريبت، شنو هالأشياء هذا اللي سويتها؟
1: طبعا أنت ما زلتي في الجامعة،
0: في الجامعة تريننج، كنت جاي تريننج في الإذاعة، وانتهت فترة التريننج على أمل أن أنا أتوظف في الإذاعة، بس ما كان في يعني فرص أمانة. بعدها تم فتح الرياضية، القناة الرياضية، وخبرونا أنه يعني أنه في فرص حق تدريب. رحت القناة الرياضية في التلفزيون، وأول ما شافوني، أول من شافني، أنا قاعدة أتذكر لك أول أشخاص اللي تعاملت معهم كان أخوي عمار البناي، كان هو يعني ملزم بإعداد الإعلاميين، فكنت أنا وزميلي محمد عيسى كنا في نفس الفترة داخلين، وشافنا، شاف إمكانياتنا، من بين تقريبا 70 إعلامي تم اختياري أنا ويا محمد عيسى. فأول ما شافوني المصورين لما كنت أتكلم أمام الكاميرا كانوا يقولون ما شاء الله أنت محترفة وأنت قوية، فأنا كنت هني توني أتعرف على إمكانيات الإعلامية من هذه الفترة. لما سمعت أن الناس قاعد يعني تشوفني أنا كإعلامية وتشوف إمكانياتي، هني بديت أعرف إن أنا ترى فيني هذا الخصال. أما في يعني في السابق يعني ما حد لفت انتباهي، لا من أهلي ولا من معلميني سواء في المدرسة أو في الجامعة، فسبحان الله كان الحافز أكثر من الموظفين اللي اشتغلت معاهم في الإعلام. ولكن الوالد، يعني هذه دائما النقطة أنا أقولها، الوالد الله يحفظه كان دائما يشجعني حق هذا المجال. يعني أول ما دخلت واشتغلت في الرياضية كان يقول لي، كان دائما يشجعني، كان هو الناقد الأول لي لما أنا أخطأ مثلا في عملي الإعلامي. دائما كنت أشوف فيه أنه أنتي لا توقفين عن طموح معين، دائما كبري طموحاتك، عززي من إمكانياتك. وكان هو اللي شجعني بشكل كبير، يعني الحمد لله، يعني من بعد الله سبحانه وتعالى كان له دور.
1: نعم، ودائما الملاحظات اللي يعني تأتي من بيئة العمل، يعني يمكن لاحتكاكهم دائما في جو العمل ويعني نمط التقديم وغيره. صحيح. لكن أن يأتي التشجيع يعني من الوالد وهو يمكن خارج منظومة العمل، فهذه يعني أدعى وأقوى.
0: صحيح.
1: نعم. بعد ما انتهت فترة الترينينج التحقتي بالقناة الرياضية، وإيش كثر تميتي هناك في القناة الرياضية؟
0: تميت تقريبا يعني قول من 2008، يعني من بعد ما انتهت التريننج على طول مال الجامعة، التحقت بالرياضية من 2008 ل 2010 تقريبا سنتين كنت موجودة، وكنت أزور الإذاعة وكنت أتعرف على القامات اللي كانت موجودة هني. لحقت على الله يذكرها بالخير الأستاذة أمينة الشملان، كانت هي معدة ومقدمة، كانت هي رئيسة المذيعين ذيك الفترة. ولحقت بكريم الزيداني الله يرحمها، بدرية عبد اللطيف الله يذكرها بالخير، بدرية كمال، فوزية محمد، فاطمة الدوسري الله يرحمها، يعني كلهم هذول الأشخاص أنا لحقت عليهم وتعاملت معهم وعاصرت هذه الفترة، وكانت صراحة من أجمل الفترات اللي أنا يعني التحقت فيها في الإذاعة. فتقريبا في الرياضية سنتين، وكنت أزور الإذاعة من فترة والثانية، وبعدها انتقلت من الرياضية إلى الأخبار. أذكر في هذا الانتقالة طبعا كنت أنا أشتغل في الرياضية وحاب العمل الرياضي، ولكن الأستاذ سامي هجرت شاف فيني أيضا هذه الإمكانيات، قال لي أنا حاب تقديمك وحاب حضورك، أنت شابة بحرينية، حلو وجودك على شاشة تلفزيون البحرين خاصة الأخبار. فخذاني هذه الفترة، كنت أقدم تقارير خارجية، وكنت فعلا أدي شغلي يعني على أحسن ما يمكن. وأنا في الأخبار أستاذ يونس سلمان كان يبحث عني، يعني كان هو ماسك الإذاعة الشبابية في هذه الفترة.
1: أيوة.
0: وياني لي الأخبار وقال أنا بيش تكونين من ضمن فريقنا، من ضمن الإذاعة، فأنا حاب أن تواجدش أمانة ويانا. فأسعدني صراحة الموضوع، ومن هنا دخلت الإذاعة. وبعدها تعرفت على الإذاعة وعلى زملائي في الإذاعة، وتم ترشيحي أن أنا أنتقل أيضا إلى إذاعة البحرين. وكان تقريبا في 2000 يعني أمانة أنا في الأخبار ممكن ظليت أقل من سنة، وانتقلت في 2010 إلى الإذاعة كموظفة رسمية في وزارة الإعلام.
1: إذن دخلت الإذاعة من باب الإذاعة الشبابية.
0: نعم تقريبا من نعم. يعني بشكل رسمي وعندي

0: برامج خاصة. يعني كنت أنا يعني مستعدة أن أنا أدخل الإذاعة الشبابية، ولكن أمانة ما قدمت ولا برنامج في الإذاعة الشبابية لأن طاقم بحريني في أستاذ خالد درويش كان حاب أن أنا أقدم برنامج في إذاعة بحرين في أم، ومجرد تواجدي في الإذاعة كان أيضا يفتح هذه الفرصة، وكنت أول مذيعة تقدم برنامج صباحي على بحرين في أم، وكان بعنوان بريكفاست شو، وكنت أقدم من الساعة 6 للساعة 8 صباحا. أول معرضة علي الوقت، أول معرضة علي البرنامج، كنت سعيدة صراحة إن أنا بكون من ضمن نجوم بحرين في أم اللي قدموا برامج ترفيهية، وأنا أحس صراحة هذا جزء من شخصيتي أيضا وطريقة تقديمي. فكنت سعيدة، بس يوم قالوا لي الوقت هني قلت لهم ليش تتقمون مني؟ يعني إيش معنى هالوقت؟ فقالوا لي لا بالعكس، ترى هو وقت أثري وممتاز، بتكونين أنت من أول الإذاعات اللي تطلع على الهواء، إذاعات الخليجية، وتقدم برامج من هالنوع. حبيت هالتحدي، ومن بعد ما عشت هذا التحدي لأول مرة على الهواء وعندي أنا برنامج خاص وأول مرة في الإذاعة، فكان شوية مسؤولية، وكنت قلقة أن أبي أطلع بيرفكت وأن أبي أحاسب حق كل ثغرة من الثغرات الموجودة وما يكون يعني عندي خطأ، وأن يعني أطلع على الهواء وأنا واثقة من نفسي. والحمد لله قدرت وتمكنت، وكنت ملفتة حق الجمهور البحريني هذيك الفترة. ليش؟ لأن كانوا كلهم يسألون سؤال واحد، الساعة كم تقعدين؟
1: إذا طلعنا على
0: الساعة كم؟ إيه بالضبط، وتضحكين وتستانسين، أنت شو تسوين؟ فكان كل الناس اللي تشوفني واللي تتصل في البرنامج يسألوني هذا السؤال. الحمد لله أثبت نفسي وحصلت إشارات حلوة مع هذا الظهور، كتبوا عني شخصيات حلوة مؤثرة في مملكة البحرين، كتبوا عن البرنامج، كتبوا عني أنا كمذيعة، فحسيت إن هالشيء يعني عزز من ثقتي بنفسي، وكان في أمانة هني تشجيع توجيه مستمر. فهذه كانت الانطلاقة الأولى الحقيقية يعني في الإذاعة.
1: نعم، جميل هذا القبول.
0: الحمد لله، الحمد لله رب العالمين.
1: الصدى اللي يعني يحتاج الحقيقة من يقدم في الإذاعة أو في التلفزيون، وهذه هو مجاله، يعني هم الجمهور، فهم اللي راح يتلقون المادة فيقبلونها أو يرفضونها.
0: الحمد لله،
1: لكن لما يقبلونها الحمد لله معناته أن احنا في السليم.
0: الحمد لله، فضل من الله سبحانه وتعالى. أنا دائما أقول كل توفيق في هذا الحياة، يمكن احنا نسعى سعي بسيط، يمكن اللي نقدمه شيء عادي، ولكن القبول والفضل كله يعود لله سبحانه وتعالى.
1: سبحانه. هل تذكرين الطاقم العمل اللي كان معاك اللي يقعد معاك من 6 الصبح للساعة 8؟
0: كان واحد هو.
1: بس واحد؟
0: فهد الجزاف، الله يذكره بالخير، مخرجنا فهد الجزاف. هاي طبعا كانت في البدايات، لكن بعدين أيضا انضم لنا أحمد بريان، وكان أيضا جزء من الفريق، الله يذكرها بالخير، جميلة الشاعر. وبعدين صرت أنا الجوكر في البرنامج الصباحي، فصرت أنا موجودة وينضمون لي بعض الزملاء. أول من انضم لي كان زميلي فايز السادة، وبعدين انضمت لنا أم عبد الله الإعلامية نسرين معروف، في هذا الوقت بالتحديد أنا أتكلم لك عنها. وبعدين انضم لنا سالم العثمان، وقبلها كان عصام ناصر الإعلامي، عصام ناصر، وبعدها يونس العيد. فأنا الجوكر موجودة ثابتة في البرامج الصباحية، وكانوا هم كلهم ينضمون للبرنامج، وكل واحد أمانة أضاف إضافة جميلة، أضاف لمسته، شخصيته الإعلامية، قدم للبرنامج شيء فعلا لا ثقله، وكنت سعيدة جدا. ولأن أنا كنت أحب الشيء بشغف، أعتقد لذلك كنت أنا اللي ثابتة في الموضوع، لأن أنا كنت حابة الأجواء الصباحية، خلاص بديت أتعلق فيها، بديت أحس أن الجمهور الصباحي دائما بحاجة للاستماع إلى الأشياء اللي أنا أقدمها بطريقتي وأسلوبي.
1: على ذكر الجمهور، وإحنا راح نرجع إلى الإذاعة، لما تكونين خارج الإذاعة هل تذكرين بعض المواقف اللي ما زالت محفورة في ذاكرتك مع الجمهور، لما مثلا يسمعون صوتك يعني يعرفون أن أنت اللي تقدمين البرنامج الصبح؟
0: تشوف هذا أذكر أول ما بدأ الإنستغرام،
1: أيوة،
0: وكان أتوقع في 2012
1: تقريبا.
0: أيوة. تقريبا في 2012. فأنا يعني كنت ما أستخدم السوشيال ميديا، ولا عندنا كلنا سوشيال ميديا، ولا نعرف إنستغرام ولا شيء. فصار الإنستغرام خلاص الكل بدأ يستخدم الإنستغرام، وأذكر الفيديو اللي أنا صورته قلت لهم حياكم الله، في ناس يمكن دائما تسمع صوتي ودها تشوفني، أنا اليوم أقول لكم صباح الخير، وكنت أصبح لهم وكان استوديو يعني أذكر استوديو بحرين في أم. فكانت التعليقات، يا ريتني أنا لحين ما زلت محتفظة في هذا الفيديو، كانت التعليقات تحت البوست أنت نورة أخيرا شفناك، هذه كانت أحلى لقطة في الحياة، مع أنه أنا كنت أطلع لهم في التلفزيون، بس ما كنت أركذي الأثر اللي تركته في الإذاعة. يعني تعرف أنت لما المستمع وجمهور البحريني بالذات اللي يمتلك ذوق خاص في الصباح لما يسمعك ويتقبلك، هذا أنا أعتبره بحد ذاته إنجاز. وكنت أنا أطلع في التلفزيون، بس ما كان لي الأثر نفس اللي تركته في نفوسهم من الصباح، من أول ما يفتحون الراديو يسمعوني ويستقبلون كلماتي أو حتى رسائل التحفيزية. فهذه كان شوية المواقف الجميلة. وأنا أمانة يعني ما أحب الأماكن اللي فيها تواجد ناس أو المجمعات أو الأماكن اللي فيها لو يجب أن أتجنبها، فما كنت أظهر وايد حق الجمهور. ساعات أثناء اللقاءات العائلية أكتشف أن في ناس عرفوني يجون يسلمون علي، أحب هذا الشعور الودي. في ناس مثلا يقابلون أهلي ها يقولون حق أبوي هذه بنتك ما شاء الله، يقول حق أمي بنت، فكنت أحب أسمع ردود الأفعال خاصة أو ردود خلينا نقول ردود أفعال الناس عني من خلال أمي وأبوي وهلي. كنت هذا الشيء يعني وايد بالنسبة لي كنت ممتنة له، إيش كثر أهما يوصلون للرسالة بطريقة إيجابية، أهما يكونون فخورين فيني أكثر من صحيح. لما توصلني أنا الرسالة وتفرحني صحيح. فكان هذا الشعور جميل.
1: إن شاء الله يدوم إن شاء الله.
0: الله يسلمك.
1: يعني دائما هذا التألق والنجاح. هل بقيتي في بحرين اف ام ولا ايضا صار لك مجال تقدمين في اذاعات ثانيه او موجات ثانيه من اذاعات البحرين؟
0: لا طبعا اكيد صار لي مجال اني اقدم في كل الاذاعات تقريبا. في اذاعه البرنامج العام اذكر اول ما دخلت الاذاعه في 2010 قبل الاف ام قدمت في اذاعه البرنامج العام مسابقات، قدمت برامج رياضيه مع الله يرحمه توفيق صالحي، قدمت مع كثير من القامات حتى مع استقلال احمد الله يذكرها بالخير ويعطيها الصحه والعافيه. قدمت تقريبا مع كل الزملاء في هذه الفتره.
1: يعني المذيعين اللي في البرنامج العام يختلفون عن بحرين اف ام شوي.
0: اي تقريبا.
1: من تذكرين منهم؟
0: علي حسين. علي حسين أمانة بعد أحب أوجه له تحية، وكان للفضل بعد الله سبحانه وتعالى في تدريبنا يوم الجامعة أمانة قبل الله إحنا ندخل خلينا نقول العالم الإعلامي في الوزارة، كان هو اللي دربنا ويرشدنا وكان يعطينا كثير من وقته، وكان وما زال أمانة هو المرشد والأخ الكبير اللي إحنا ما بقول كبيرة كبرة بس أخونا العزيز اللي فعلا دائما نسمع نصائحه السديدة، وها أمانة يعني مثال وقدوة طيبة لكل الإعلاميين اللي ودهم أنهم يعني يكونون بمثل مستواه الإعلامي. فقدمت مع استقلال، قدمت مع توفيق صالحي كان في الرياضة، قدمت مع فواز العبدالله كان يقدم في الإذاعة، قدمت مع هدى درويش أول ما جيت هني تريننج في الجامعة، أول ما طلع صوتي على الهواء كان مع زميلتي هدى درويش، وكثير صراحة يعني وأفتخر فيهم كلهم وأحبهم كلهم. قدمت مع زملائنا الحاليين في حقبتنا الحالية، بس أنا قاعدة أتذكر لك الأشخاص اللي من أول ما قدمت معهم.
1: جميل.
0: بس كلهم تقريبا قدمت معهم ونعم فيهم، وكنت سعيدة وتشرف أمانة بتقديمي وياهم.
1: ذكرتي في مرحلة التريننج المخرج القدير أحمد الشريان.
0: نعم.
1: من تذكرين أيضا من المخرجين اللي كانوا معاك في البرنامج العام، بما أن احنا ذكرنا مخرجين موجة بحرين اف ام في وقت البرنامج الصباحي؟
0: أذكر الله يذكرها بالخير لطيفة بمطيع، جميلة بمطيع، كانوا من الشخصيات اللي أنا دائما أثروا فيني ووجودهم كان يعني طيب أمانة. من المخرجين أذكر مخرج محمد حسن، محمد الجابر، أذكر يوسف خيري بعد الله يذكره بالخير، يعني كلهم شخصيات هذا.

0: لين يعني عاشرتهم واشتغلت معاهم وكنت جدا سعيدة أمانة.
1: هل تذكرين مواقف معهم لحد الحين ما تنسينها؟ كلمات سمعتيها من يعني خصوصا أنهم جيل يعني متقدم وجيل يعني رائد يعتبر. فهل يعني في بعض الكلمات أو بعض الجمل ما زالت بالنسبة لنورة يعني لما تستذكرها يعني ما زالت تتعلم منها أو ما زالت يعني بالنسبة لها شيء كبير؟
0: شوف أمانة تعلمنا من كل واحد في الإذاعة، خاصة القامات الكبيرة اللي كانت موجودة في الإذاعة، شيء تعلمت من الأستاذة بدرية عبد اللطيف، اللطافة والحنية والحميمية في التعامل. يعني هي تعاملنا في الإذاعة كانت مو بأنها هي يعني رئيستنا أو أنها هي زميلتنا، كانت تعاملنا كأنها أم لعيالها، فكنت ألامس فيها هذا الشعور وأحس إيش كذا هذا الشيء أثر في شخصياتنا إحنا كإعلاميين اليوم.
1: هاي بين ترى في نبرة صوتها يعني
0: صحيح.
1: لما تسمعين أم
0: صح هي. ولما تكلمك كأم، لما تنصحك كأم، فكنا نحس بأجواء حميمية في الإذاعة هني. تعلمت من أمين الشملان الالتزام والاحترام بالوقت، كانوا يعني من الأشخاص اللي فعلا عندهم قيمة الوقت والدقيقة والثانية جدا محسوبة. وكانوا يعلموني إياها ويعززونها فينا إلى أن تربينا وصرنا فعلا جيل يعني يحترم الوقت. تعلمت من كريمة الزيداني الله يرحمها، تعلمت أيضا اللطافة في التعامل، الاحترام، حب العمل، كانت حب عملها وايد، كانت يعني لآخر لحظة من يومها هي تشتغل وتعطي في الإعلام وتعطي في التلفزيون وتعطي في الإذاعة، فحبيت فيها هذا الأخلاص في العمل، هذا الحب والتفاني في العمل. تعلمت من الله يذكره الأستاذ أحمد عاشور، أنا كنت دائما أحب أجيب طاري، هو كان رئيس القناة الرياضية هذيك الفترة، تعلمت منه أيضا كأنه هو يعاملنا كأن إحنا عياله. كان هذا الطريقة وايد فعالة أمانة في ذاك الوقت. فلما أحد يعاملك كأنك أنت في البيت وهو أبو وقاعد يعطيك نصايح، أنت تستحي حتى تقول لا، فكنا نأخذ نصايح بعين الاعتبار، نأخذ كلماته تعزز فينا حب العمل، كان دائما يمدحنا، كان دائما يعزز فينا هذه الأشياء اللي يمكن ربما الآن إحنا نوعا ما نفتقدها أمانة. لكن هذين أسسوا البنية النفسية في مجال الإعلام، وكانوا وهم لهم أمانة فضل كبير في تكوين شخصياتنا إحنا اليوم.
1: تقديمك في الإذاعة العامة لا شك بأنه يختلف اختلاف كبير يعني عن بحرين اف ام. جو بحرين اف ام جو فيه يعني نوع
0: الأجواء ترفيهية أكثر
1: أو يعني ربما خارج نطاق الرسمية يعني كثير، لكن البرنامج العام يعني فيه قالب
0: معين
1: لابد أن احنا يعني نلتزم فيه ويعني يحافظ على شخصية الإذاعة نفسها. هل كان هذه بالنسبة لك وانت أيضا يعني كنت تتنقلين بين الموجتين، هل كان يعني بالنسبة لك صعوبة؟
0: يعني شوف هو بالضبط اللي قاعد تقوله بشرحه لك في مثال معين. يعني كأنك أنت تحب عندك مكان تحب تروحه، يعني مثلا خلينا نقول كوفي شوب تحب تروحه، أو مثلا في بيتك تحب بيتك مثلا، فهو أنت تحب البيت بس عندك زاوية تقعد فيها ترتاح أكثر، والزاوية الثانية يعني أوكي ترتاح فيها بس مو نفس الأولى.
1: ديش فيها مواجيب وفيها يعني
0: أيوة
1: التزام.
0: الصالة مثلا فيها المواجيب، تستقبل فيها الضيوف، غرفتك الخاصة أنت ترتاح فيها وتكون على طبيعتك. أنا أعتقد أن احنا أي إعلامي اليوم إذا هو يبي يعني يبادر في العمل الإعلامي، من المهم أنه هو يحب الشغلة نفسها، سواء كان اللي معطينك إياه البرنامج يعني في رسمية ولا في لا، بالعكس يعبر عن شخصيتك أكثر. مهم أنك تتجرب كل القوالب علشان تكون أنت في النهاية يعني مذيع محترف. أوكي بعدين تبقى في المكان أكثر اللي أنت ترتاح فيه. هذه أنا دائما النصيحة اللي دائما أنا أقولها، لما أنت أوكي أنت مهم تجرب القالب الرسمي حلو وله ثقله وتمكنت فيه الحمد لله، يعني ما أقول لك إن أنا يعني فشلت فيه وما عرفت لا بالعكس، جربت صيغة الأخبار، جربت صيغة البرامج الرسمية، جربت صيغة البرامج السياسية.

0: الثقافية كلها تنوعت فيها، والحمد لله اللهم لك الحمد. مسابقات الأطفال كلها الحمد لله يعني قدرت وحاولت وسعيت، يعني ما خليت لي إني في شيء أقول والله لا صعب، لا حطيته كتحدي أنا يمكن مو متعودة عليه، لكن مع الممارسة يمكن أتقنه بشكل محترف. يعني أنت اليوم لو مشيني من البرامج الترفيهية بتقولي والله بحطش في قالب سياسي، ما بضايق لأن أنا أحب المكان أساسا، فأنا لا بتدرب عليه أكثر، بحب أكثر، بتمكن فيه وبثبت فيه نفسي أكثر.
1: يعني تعتبرينه تحدي يعني في كل خطوة؟
0: أيوة نعم. أعتبره نعم. تحدي، وبالعكس شيء جميل.
1: نعم، وهذه يعني جانب من جوانب الإيجابية.
0: أيوة بالضبط. أيوة.
1: بالضبط. يعني ختام هذه المسيرة الجميلة اهتمامك بالجانب الإيجابي ملاحظ جدا في البرامج والفقرات أيضا اللي تقدمينها. هل هناك يعني سبب معين، نقطة تحول معينة خلتك تتجهين هذا الاتجاه؟
0: شوف أنا أعتقد أن كل إنسان يمر بنقطة التحول المعينة هذه اللي ذكرتها، يعني إحنا كلنا نعيش فترات في حياتنا، يمكن إحنا في البداية نعيش مرحلة الطفولة، بعدها المراهقة، بعدها شوية مرحلة الشباب، بعدين هذه كل المراحل هذه أنت تعيش فيها ببراءة، تعيش فيها على حقيقتك، تعيش فيها أن أنت تتصرف بشكل طبيعي عفوي، تمر عقب في مرحلة لا في العمل مثلا أنت مطلوب منك أنك شوي تتصرف تصرف مغاير عن تصرفه في البيت أو مع أصدقائك، في بعض المواضع مثلا لا أنت ما تتعامل مع كل الناس بنفس الطريقة لأن مو كل الناس تربوا معاك نفس التربية، مو كل الناس يعاملونك نفس تربيتك وأخلاقك، في ناس يعاملونك أرفع، في ناس يعاملونك أقل، فإحنا نواجه في الحياة يعني خلينا نقول مختلف في الأشياء هذه. فلما دخلت شوي عمق في الحياة وشفت أن هذا بدأ المفهوم يتشكل عندي، إيش قاعد يصير يعني، ليش الناس كذي، ليش الأشياء اللي متعودت عليها ما كنت أشوفها، ليش في مثلا ناس تضايق ناس، بديت أتألم، بديت أحس أن في شيء لازم أنا أحله في نفسي، فكنت أبحث في ذي المجال. ونفس ما قلت لك أنا كل شيء يعني هي طبيعتي الفطرية، كل شيء في الحياة أحب أن أعتبره تحدي، يعني أنا ما أواجه شيء وأنا مو فاهمته أحب أخليه تحدي إلى أن أتقنه، وكنت أعيش هالشيء مع نفسي ولا إراديا بديت أن أنا أظهره حق الناس، بديت أن أعزز فيه حق الناس، كل ما أنا طبقت شيء واستفاديت منه أنقله للناس، أولا أطبق على نفسي لأن لا تصل الرسالة أبدا إذا أنت كنت مجرد تقول نصائح من غير ما أنت تطبقها، ما يحسون بالطاقة أساسا. ولكن لما أنا أقوم كل يوم الصبح وتشوفون أن الناس كل يوم أقوم الصبح وله تأثير إيجابي على حياتي، فمن المهم أن لما بقول كلمة الحين الكل بتأثر فيها لأن أنا رويتهم شيء، فسبحان الله صار هذا الشيء لا إراديا يعني موجود في برامجي، موجود في فقراتي، في حياتي. وبعدين كنت أكتشف نفسي صار عندي فلاش باك في الطفولة، كنت أنا من الناس اللي أقدم نصائح من وانا صغيرة، حتى حق أبوي، حتى حق أمي، فكنت أقول لهم لا ليش، يعني كان هالشيء جزء من فطرتي طبيعية. فسبحان الله يعني خلينا نقول تقدر تقول هذه بذور طبيعية، بذور فطرية فيني قاعدة أشوف نتاجها كل ما كبرت ومريت بتجارب وقاعدة أنقلها للناس في رسالتي الإعلامية.
1: الله يوفقك دائما
0: وياك إن شاء الله،
1: ويعني هذا القبول اللي يعني من الجمهور إن شاء الله يكون مستمر
0: بإذن الله إن شاء الله.
1: إذا قلنا يعني بالنسبة لنور أبو الشوك الشخصيات اللي أثرت إعلاميا على مسيرتها، الآن ما شاء الله وصلنا إلى 15 سنة في الإذاعة، من خلينا نقول إذا قلنا الإذاعة بالنسبة للأستاذة نور أبو الشوك، من تستذكر من الشخصيات اللي أثرت تأثير مباشر؟ تذكرت أنك استفدت من الكثير، ولكن يعني هل هناك شخصيات معينة اللي يعني فعلا تعتبر بالنسبة لك هي يعني المؤثرة مباشرة؟
0: يعني شوف أنا أتعلم واستفيد من الكل، ولكن أمانة كنت دائما أحط نفسي محل تحدي نفسي، يعني أنا لما أشوف نفسي اليوم غير لما أشوفها قبل، فأنا هذا التحدي بالنسبة لي وهذه التركيز اللي بالنسبة لي، يعني ما بقول كلهم يعني ما أثروا، لا قلت لك أنا تعلمت وتأثرت وفي ناس يعني كان

0: بالنسبة لي واو ملفتين. أول ما دخلت الإذاعة كنت أنا وايد معجبة بأسلوب أم عبد الله نسري معروف وقلت لها للكلام، فكانت بالنسبة لي قبل ما أدخل إن هي ما شاء الله يعني شنو هالصوت شنو هالحضور شنو هالإلقاء، فكانت بالنسبة لي وايد يعني ملفتة أمانة ذاك الوقت، وما زالت طبعا لها كل الاحترام والتقدير. ولكن طوال هالفترة ما كنت أركز على أحد أكون مثله، لأن أنا عارف إن إحنا في الحياة بصمات يدنا كل بني آدم في هذه الحياة تختلف. فكنت فاهمة إن بالفطرة إن في فرادة، فأنا لما أبي أكون يعني إعلامية مؤثرة مهم إن أكون حقيقية، إن أنا أعبر عن نفسي أنا. فلذلك قلت لو تلاحظ أنا ما خذيت خط أحد، أنا بنيت لي خط لأن هذا الخط هو اللي يمثلني ويعبر عن حقيقتي. فكنت أنا أشوفه، بس لما أشوف مثلا نماذج كبيرة في الحياة مثلا أوبرا وينفري، أوبرا وينفري يعني أقدر أقول لك من زمان كانت هي الملهمة بالنسبة لي، كنت أشوف هيش كثر مؤثرة مو قصورا في الإعلاميين الموجودين في البحرين، بس أنا أعتبر نفسي يمكن من الناس اللي بدأوا في نفس المجال كأول إعلامية. يعني أنا ما شفت إعلامية تكلمت في مجال التأثير الشخصي والتحفيز الذاتي، فكانت بالنسبة لي هي المؤثرة لأن هي سبقتني في المجال وأثرت في الناس عن طريق رسالتها الإعلامية.
1: هل صار لك مجال للبرنامج تبادل المذيعين بين البحرين ودول مجلس التعاون؟
0: لا ما جربت أمانة، بس يعني سبق أن في تجارب يعني حوارية في البرامج، يعني يمكن احنا تبادلنا بعض اللقاءات، سوينا دمج برامج بين إخواننا في السعودية في الكويت في الإمارات وفي مسقط أيضا، بس إن أنا كحضور وتبادل لا ما جربت.
1: إن شاء الله يكون مستقبلا
0: إن شاء الله أكيد
1: بيسمعون صوت نور أبو الشوك عندهم في موجتهم.
0: تسلم.
1: احنا بشذي نكون وصلنا الى ختام مشوارنا مع الاستاذ نور أبو الشوك، لكن اذا قلنا بنجمل هذه المسيرة الجميلة المضيئة ان شاء الله واللامعة
0: ان شاء الله،
1: فشنو تجملها نور أبو الشوك بجملة او جملتين؟
0: والله شو اقول لك، يعني انا ودي اوثقها في جملة، ولكن انا اعتبر عملي هوايتي شغفي، ووظفته أنا كوني اليوم أقدم برامج، فهذه الجملة اللي ممكن أنا أقولها.
1: نور أبو الشوك الزميلة العزيزة والإعلامية البحرينية، شكرا جزيلا لك.
0: عفوا، وشكرت لك أخوي حسن على هذا الاستضافة وهذا المجال اللي احنا فعلا نعبر فيه عن أنفسنا كإعلاميين، وشكرا جزيلا لك على هالبرنامج الرائع أنت وطاقم البرنامج.
1: يا الله، والشكر موصول لكم أنتم مستمعين الكرام، حتى نلقاكم في لقاء آخر وقامة إعلامية أخرى، نستودعكم الله وفي أمان الله.
2: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
4: إذاعة البحرين،
5: هنا البحرين.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذن تعالى وعلى بركات منه نتفق دار إذاعة البحرين اللاسلكية، هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
7: هنا البحرين،
8: إذاعة البحرين،
9: هنا البحرين،
10: هنا البحرين،
11: هنا البحرين،
12: هنا البحرين،
13: إذاعة البحرين تقدم
14: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها، شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم، شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة، شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات، من المتابعة ليالي عاشير، شخصيات

0: صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين،
2: إذاعة مملكة البحرين،
3: إذاعة البحرين،
4: إذاعة مملكة البحرين.
5: هذه إذاعة مملكة البحرين.
6: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
7: صحتك في الصيف.
8: ممارسة الرياضة في فصل الصيف تسهم في خروج الكثير من السموم من الجسم وتنظيم الدورة الدموية وتنشيط عضلة القلب وإخراج الدهون السامة اللي قد تسبب الكوليسترول وغيرها من الأمراض، وذلك من خلال الرياضة مثل السباحة والجري في الصباح الباكر والرياضة في الصالات الرياضية المكيفة.

0: دليل الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية من دستور مملكة البحرين.
1: قصص ونصائح طبية،
2: قصص ونصائح طبية
1: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
3: اليوم زيارة طرفين لنا في العيادة، طبعا هذه زيارة اللي هي نقول زيارة مختلفة عن المرضى، هم مو مرضى. هذا الطرفين هم ياو اليوم لعمل فحص قبل الزواج. طبعا مثل ما انتم عارفين فحص قبل الزواج هو فحص إلزامي، يعني لابد كل طرف يعمل هذا الفحص للتأكد على سلامة وصحة الطرفين لضمان صحة الأسرة في المستقبل. طبعا الفحص اللي هو فحص قبل الزواج يشمل تاريخ الطبي لكلا الطرفين، يشمل تحاليل الدم المخبرية اللي عن طريقها يتم اكتشاف أمراض الدم الوراثية مثل السكلر أو نقص الخميرة، واللي عن طريقها يتم اكتشاف إذا كان هناك أمراض جنسية للطرفين عند الطرفين. طبعا احنا انتهينا من هذه الخطوات وسوينا لهم، خذينا التاريخ الطبي وخذينا عمل الفحوصات الطبية، جينا لآخر مرحلة من مناقشة النتائج مع كلا الطرفين. النتائج تبينت أن هي ما شاء الله كلها سليمة، ولكن هناك طبعا زيادة في الأوزان. نصحهم اعطائهم النصيحة بأن تخفيف الوزن وبعض الأكلات اللي يخففونها، ولكن في النهاية عطيناهم اللي هما الشهادة، اللي هي شهادة المختومة من المركز اللي راح يختمونها بإذن الله في المركز الصحي التابع لأحد الطرفين، واللي عن طريقها بيقدمونها إلى الشيخ اللي راح يملك أبهم. ولكن قبل لا يظهرون الطرفين احنا بتخصصنا طب العائلة مو فقط بس مجرد شهادة نعطيها إياهم، مهم يعني نصيحة قدمناها لهم ان اساس الحياة الزوجية حق خالد وسها، اولا مهم ان انتوا الاثنين الان مقبلين على حياة زوجية جديدة، اساسها اللي هو التفاهم، اساسها الاحترام، اساس هذه الحياة الزوجية الصراحة والوضوح وحل المشاكل بينكم فقط إذا كانت هناك مشاكل. الحياة ما تخلى من المشاكل، ولكن يفضل عدم تدخل أي من الأطراف الخارجية في حياتكم عشان تبنون بيئة صحية، وهذا هو أساس بنيان الأسرة اللي أنتم بتكونونها. مو بس كذي، الاهتمام بالنظام الغذائي

0: الصحي، الاهتمام بالرياضة أنتوا الاثنين، تكون الأسرة اللي بتكونونها أسرة صحية فيها نظام صحي وفيها أيضا بيئة صحية خالية من الأمراض وخالية من المشاكل.
1: قصص ونصائح طبية، قصص ونصائح طبية مع الدكتورة رابع الهاجر.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
2: حب الذات. يجب أن تعلم أن الناس ما راح يقدرونك إذا ما قدرت نفسك، لذلك عليك أن تقول لنفسك مرات كثيرة: أنا راضي عن نفسي وأقبل نفسي. هذه له نتائج مدهشة. قل هذا قبل المواقف الصعبة وكررها عدة دقائق وجرب شلون راح تكون فائدته.
1: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وإخراج فاطمة قنبر.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
0: المرسوم بقانون. يعرف المرسوم بقانون بأنه النصوص التشريعية التي تصدر عن جلالة الملك المعظم بعد فض دور الانعقاد وقبل بدء دور الانعقاد الجديد، وذلك إذا ما اقتضى الأمر الإسراع في اتخاذ تدابير قانونية لا تحتمل التأخير، وتكون نافذة من تاريخ صدورها على أن تعرض على مجلسي الشورى والنواب مع بدء دور الانعقاد للموافقة عليها كما صدرت أو رفضها.

اتخذ الإنسان منذ عصور قديمة الترحال وسيلة للمعرفة واكتشاف بقاع الأرض. الرحالة بن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين. كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد. والعديد من الأسماء اللي حفرت اسمها في تاريخ الترحال. وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى

0: رحلتنا اليوم مستمعينا إلى بلاد العجائب والغرائب، إلى دولة تعد أكبر بلد ديمقراطي في العالم حسب الأمم المتحدة، ومن المتوقع أن يتجاوز عدد سكانها عدد سكان الصين في سنة 2028 لتصبح أكثر بلدان العالم سكاناً. هي بلد الحضارات والأديان، وتضم كل الأديان السماوية مع أعطاء الجميع حق العبادة وممارسة طقوسه الخاصة. بلد الأساطير، بلد البهارات، أعتقد أصبحت واضحة، هي الهند. الهند شبه القارة الهندية اللي تمتد من الجبال الشاهقة على الحدود مع أفغانستان إلى غابات بورما، واللي تعد موطن عدد كبير من حضارات العالم قديماً، وتتمتع بتنوع سكاني ولغوي وثقافي واسع جداً.
1: شو تعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟
2: أنا ما رحت الهند، وخاطري أروح عشان أنا أحب الأفلام الهندية وأحب أصور. أبي أروح بوليوود عشان أشوف شلون طريقة تصوير الأفلام الهندية، أيضاً عشان أشوف الأماكن اللي صورون فيها والاستوديوهات.
3: أنا صراحة زرت الهند، يعني عجبتني وايد، خاصة منطقة جوا، عندهم بحر جميل، الناس اللي عايشين هناك يعني بسيطين لكن وايد طيبين، غير عندهم الخضرة مالتهم والمزارع وأكلهم، طبخاتهم الشعبية جدا لذيذة هنا.
4: أنا زرت الهند، وهي بلد حلوة وجميلة وهواءها نقي، واللي خلاني أزورها أن تتميز بالمستشفيات لذات العلاج الطبيعي، وتقريبا متكفلة بعلاج جميع الأمراض، واللي يميزها بعد أكلاتها اللذيذة والحلوة، وخصوصا البهارات الحارة.
0: تقع جمهورية الهند في جنوب آسيا، وتعتبر سابع أكبر بلد من حيث المساحة الجغرافية والثانية من حيث عدد السكان، وهي الجمهورية الديمقراطية الأكثر ازدحاماً بالسكان في العالم. أحدها المحيط الهندي من الجنوب، وبحر العرب من الغرب، وخليج البنغال من الشرق، وللهند خط ساحلي يوصل طوله إلى 7517 كيلومتر، وتحدها باكستان من الجهة الغربية، وجمهورية الصين الشعبية، والنيبال، وبوتان من الشمال. أما من الشرق فتحدها بنغلاديش وميانمار. وتعتبر الحكومة الهندية أن حدود جامو وكشمير مع أفغانستان هي ضمن حدود دولة الهند، وذلك بحكم الأمر الواقع نتيجة السيطرة الهندية على جامو وكشمير. وتقع الهند بالقرب من سريلانكا وجزر المالديف وإندونيسيا على المحيط الهندي.

0: سافر ويانا.
1: المناخ الجوي للهند ضمن نطاق واسع من الأحوال الجوية على نطاق جيوغرافي كبير وتضاريس متنوعة، مما يجعل التعميم صعب. واستناداً إلى تصنيف كوبن للمناخ، فإن الهند تضم 6 أنماط أساسية للمناخ تتراوح بين الصحراء الجرداء في الغرب وسهول الألب والأنهار الجليدية في الشمال والمناطق الاستوائية الرطبة المجاورة للغابات الاستوائية في الجنوب الغربي وأراضي الجزيرة. يتغير المناخ المحلي بدرجة كبيرة في مناطق عديدة، وتمر البلاد بأربعة فصول، هي الشتاء في يناير وفبراير، الصيف من مارس وحتى مايو، فصل الرياح الموسمية الممطر من يونيو حتى سبتمبر، وفترة ما بعد الرياح الموسمية من أكتوبر وحتى ديسمبر. من الصعب جداً مستمعينا أن نحدد الوقت الأفضل أو الأنسب لزيارة الهند، وهي الشيء الذي يعتمد على المنطقة اللي أنت حاب تزورها.
2: مناطق ومدن سياحية.

0: ونبدأ جولتنا السياحية في الهند من عاصمتها نيودلهي، واللي تعتبر ثاني أكبر مدن الهند بعد مدينة بومباي. يطلق على هذه المدينة اسم الهند المصغرة، فهي تعتبر من أكثر مدن العالم ازدهاراً في مجالات التعليم والفنون والترفيه والأزياء والإعلام والبحوث العلمية وغيرها، كما أن السياحة في نيودلهي لها دور كبير في إبراز أهمية هذه المدينة. ومن أبرز المعالم السياحية في نيودلهي القلعة الحمراء، فلا بد لأي سائح يزور نيودلهي أن يضع ضمن أجندته زيارة القلعة الحمراء، اللي من أهم أماكن السياحية في نيودلهي وأحد أبرز الصروح التاريخية في الهند. تقع هذه القلعة في جنوب العاصمة، ويبلغ ارتفاعها عن مستوى سطح البحر 33 متر. القلعة تسمى لال كويلا، وبنيت عام 1648، وكانت قديماً عاصمة للمغول حتى نهاية عهد الإمبراطور المغولي بهادر شاه ظفر سنة 1857، لما تم نفيها من قبل حكومة الهند البريطانية. واستخدمت القوات البريطانية القلعة الحمراء كمعسكر للجيش حتى خروج القوات البريطانية من الهند سنة 1947. أما الآن فالقلعة موقع سياحي شهير، فلها تصميم رائع وإبداع لا حدود له، ومصممة على الهندسة الإسلامية.
1: في الأسفار علم للشباب واختبار للشيوخ.
0: قطب مينار تعد المنارة الأطول في الهند، وتوجد ضمن مجمع يضم عدة مباني تاريخية، وتم إدراجها من قبل منظمة اليونسكو في قائمة التراث العالمي. المتحف الوطني، وهو أحد أهم وجهات السياحة في نيودلهي، وهو يعرض ماضي الهند العريق من خلال الأعمدة والتماثيل والآثار اللي تعود إلى عقود ما قبل التاريخ وحتى وقتنا الحاضر. ويعرض المتحف تماثيل لشخصيات صنعت بواسطة الحجر الرملي، وأخرى مصنوعة من البرونز، وآثار أخرى لحضارات وادي السند تضم مخطوطات وأسلحة وملابس وغيرها الكثير. وننتقل إلى معلم آخر من معالم السياحة في مدينة نيودلهي، وهي حديقة حيوان دلهي، اللي تم افتتاحها سنة 1959، وتعرف باسم شير ياغار بين سكان دلهي المحليين، وهي واحدة من أفضل الحدائق الموجودة لما تحتويه من حيوانات نادرة.
1: رحلة عبر الأثير.
0: ومن نيودلهي ننتقل مستمعينا إلى مومباي، اللي تعتبر من أجمل مدن الهند وأكثر المدن جذباً للسياح، فمبانيها وأحيائها القديمة تعكس روعة الحضارة الهندية. وتحتوي هذه المدينة على الكثير من المعالم السياحية والتاريخية اللي تستقطب السياح من جميع أنحاء العالم، والتعرف على أقسامه وأشهر معروضاته، فهو يضم ثلاثة أجزاء مختلفة، وهي قسم التاريخ الطبيعي وقسم الآثار وقسم الفنون. جامع الحاج علي، اللي يتميز بموقعه على جزيرة صغيرة قبالة ساحل ويرلي جنوب مدينة مومباي، وبني هذا الجامع سنة 1431 من قبل أحد التجار المسلمين، واسمه حاجي بير علي شاه البخاري، ويعتبر تحفة معمارية رائعة.
1: رحلة عبر الأثير.
0: وننتقل إلى مدينة أخرى من مدن الهند السياحية، وهي مدينة جوا أو جوا، وهي أصغر مدن الهند ومن أجملها. تقع في الجزء الغربي من الهند في إقليم مصنوعة يدوياً والحلي والتوابل وغيرها. ومن بين أسواق جوا الهندية المشهورة السوق الليلي إينيغو، وسوق مابوسا، وسوق السبت في آبرا.
1: نحن لا نسافر هرباً من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.
0: وننتقل إلى الحديث عن مدينة سياحية أخرى من مدن الهند، وهي كشمير. تعد منطقة وادي كشمير من أجمل وجهات السياحة في الهند، اللي تستقطب السياح على مدار السنة، خصوصاً في فصل الشتاء حيث تكثر فيها الثلوج حول منطقة سيرانغار، كما أن الزوار يهتمون بزيارة جول مارغ، حيث تعتبر مكان تقام فيه

0: هي الألعاب الشتوية. ومن الأنشطة السياحية اللي بإمكانكم القيام فيها في مدينة كشمير هي التلفريك غولمار غوندولا. يقع هذا التلفريك في جامو كشمير ويعتبر ثاني أعلى تلفريك في العالم والأطول في آسيا.
1: الحياة قصيرة جداً والعالم واسع جداً، فكلما بدأت في اكتشافه أسرع كلما كان أفضل.
0: مدينة سرنجار تحتوي على بحيرة كبيرة رائعة وحدائق خضراء جميلة تتخللها تعرجات نهرية، ويوجد في البحيرة مراكب شراعية توفر للسياح القيام بجولة مميزة في أرجاء البحيرة. بحيرة شيشناغ هي بحيرة واقعة على الطريق المؤدية إلى كهف أمرناث من أجمل أماكن كشمير السياحية، وتعتبر المنطقة مناسبة للتخييم خصوصاً لعشاق الطبيعة والمغامرة. ونتوقف مستمعينا عند محطة أخرى من المحطات السياحية في الهند وهي كيرلا، ولاية هندية تقع جنوبي غربي شبه القارة الهندية على الساحل الغربي، وتتمتع بجمال طبيعي أخاذ من خلال موقعها على الساحل، فتطل على بحر العرب والمحيط الهندي، وتنتشر فيها الغابات الاستوائية والقنوات المائية والجبال، وهذا ما يزيد المكان روعة وجمال. مدينة مونار تعد من أهم الأماكن السياحية في كيرلا، وهي إحدى المناطق الأكثر جاذبية للسياح في جنوب الهند. تضم المدينة مجموعة كبيرة من مزارع الشاي اللي تمتد على مساحات خضراء شاسعة، ويوجد فيها أيضاً بعض الشلالات والمسارات المخصصة للمشي لمسافات طويلة.
1: رحلة عبر الأثير.
0: تيكادي تعتبر مكان يفضله عشاق الحياة البرية، حيث يمكنهم مشاهدة الفيلة والغزلان والجواميس والقرود، ويمكنهم ترتيب رحلات استكشافية مع مرافقين مشياً على الأقدام أو على ظهور الفيلة أو على قارب في البحيرة اللي توفر مشاهدة العديد من الطيور على مسافات قريبة. وأخيراً مدينة كوتشي اللي تعرف أيضاً باسم كوتشين، وهي من أهم وجهات السياحة في كيرلا، وتعتبر الميناء الرئيسي للولاية على بحر العرب في الساحل الجنوبي الغربي. تتميز السياحة في كوتشي بمقومات عديدة جعلتها مفضلة لدى السياح من مختلف أنحاء العالم.
1: رحلة عبر الأثير.
0: كانت هذه مستمعينا جولتنا في بلاد العجائب والغرائب، نتمنى إنها نالت إعجابكم، ولقائنا يتجدد فيكم مع رحلة جديدة. إلى اللقاء. تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة، وعلم وآداب وصحبة ماجد.
1: سافر ويان. إعداد وتقديم آلاء البنا، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، وإخراج آمنة راشد.
2: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
3: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
3: هنا البحرين.
4: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية.

0: اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية. وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: صحتك في الصيف.
2: تنتشر الأمراض التنفسية في فصل الصيف نتيجة ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة وصعوبة عملية التنفس، بالإضافة لبعض الأسباب المهمة وهي التعرض للتكييف القوي في المنزل أو العمل. وللوقاية من الأمراض التنفسية خلال الصيف يجب عدم التعرض للهواء البارد والمباشر في الأماكن الحارة، عدم الخروج في الأجواء المغبرة، تجنب الخروج من المنزل خلال ساعات الظهيرة، الحفاظ على النظافة العامة، وأخذ الاحتياطات الضرورية عند التواجد مع أشخاص مصابين بالزكام، وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة.

كتبت الشعر في راس الرجال وصفوة الأحرار، فخر يا القايدة لعلى، ذخر يا طيب السيرة، يشوق المدح ذكره مثل ما شد اسمها الأنظار. حمدنا وانت يا راس الشموخ ويا تعابيره، ملكنا طاعتك بنفوسنا ما حاشها مقدار، تعانق في طلايعها السحاب وتحشب الديرة، نموت ولا خذلناك ونعيش وما بنا غدار، على ما تشتهي يمن بنا واكتب بنا سيره.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة، وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فوراً على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: تكرار ظهور الأشياء في حياتك لسببين: الأول لأنك أنت مركز على وجوده، والثاني لأنك رافض وجوده. والتركيز والرفض كلاهما طاقة جاذبة له، وما تريده لا يفرق بين التركيز والرفض، طالما أنت عطيته طاقة سوف يكرر الظهور.

0: حتى تختار، أما الاستمرار بالاهتمام أو التوقف. ونقول بكل حب، استمع للصوت الإيجابي.
1: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

0: أبرز الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جلالة الملك المعظم وجلالة سلطان عمان يبحثان هاتفيا آخر المستجدات والأوضاع الإقليمية، ويؤكدان أهمية ضمان حرية الملاحة البحرية في كافة الممرات المائية الدولية.
2: مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي يستقبل نائب رئيس أركان الدفاع للشؤون الاستراتيجية والعمليات في المملكة المتحدة، ويشيد بالتعاون بين البلدين في المجالين العسكري والدفاعي.
1: وزيرة السياحة ووزيرة شؤون الشباب تطلعان على الأنشطة والتجارب التي يقدمها معسكر جدها جونيور للمشاركين لتنمية مهاراتهم.
2: استراتيجية الصناعة 2022-2026 تعلن التقدم في 3 مؤشرات أداء رئيسية تعكس نجاح مملكة البحرين في ترسيخ بيئة صناعية أكثر جاذبية للاستثمار.

0: إلى تفاصيل النشرة فأهلا بكم. أجرى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا بأخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان سلطنة عمان الشقيقة.
1: وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية الأخوية الوطيدة التي تجمع البلدين الشقيقين وبحث آخر المستجدات والأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما أشاد جلالة الملك المعظم يده الله ورعاه بالدور البارز الذي تطلع به سلطنة عمان وبجهودها الحثيثة الرامية إلى التوصل إلى اتفاق يضمن عودة حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. وأكد الجانبان خلال الاتصال على أهمية ضمان حرية الملاحة البحرية في كافة الممرات المائية الدولية بما يسهم في دعم حركة التجارة الدولية وتعزيز استقرار الاقتصاد العالمي. وعرب جلالته حفظه الله ورعاه عن خالص تمنياته لأخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم بموفور الصحة والسعادة ولسلطنة عمان الشقيقة بدوام التقدم والازدهار. استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه هذا اليوم الفريق السير تشارلي كولينز نائب رئيس أركان الدفاع للشؤون الاستراتيجية والعمليات بالمملكة المتحدة الذي يزور المملكة حاليا.
0: ورحب جلالة الملك المعظم خلال الاستقبال بالفريق السير تشارلي كولينز وأشاد بتميز العلاقة

0: مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة، والتي تمتد لتاريخ طويل من التعاون المثمر والتنسيق المشترك، وبخاصة في الشؤون الدفاعية والعسكرية كحلفاء وأصدقاء عبر أعوام عديدة، مؤكدا جلالته الحرص المتبادل على تطويرها وتنميتها على كافة الأصعدة بما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة للبلدين ويعود بالخير والنفع على شعبيهما الصديقين. كما أشاد جلالته رعاه الله بالدور الهام الذي تطلع به المملكة المتحدة على الساحة الإقليمية والدولية وجهودها في ترسيخ قواعد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. وجرى خلال اللقاء بحث مجمل الأحداث والتطورات الإقليمية والدولية، ولا سيما الأوضاع المستجدة في المنطقة، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. بدوره أعرب الفريق سير تشارلي كولينز عن شكره وامتنانه لجهود جلالة الملك المعظم في تعزيز روابط الصداقة التاريخية المتينة وأوجه التعاون العسكري والدفاعي الوطيد بين البلدين الصديقين.
1: صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 41 لسنة 2026 بتعيين عضو في مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء. جاء فيه يعين السيد خالد علي يوسف عبد الرحمن عضوا في مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري خلفا للسيد باسم محمد الساعي، وتكون مدة عضويته لنهاية مدة المجلس الحالي.
0: صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 42 لسنة 2026 بتعيين عضو في مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء. جاء فيه يعين السيد حسن بدر أحمد جيجسو عضوا في مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل خلفا للسيد محمد عبد الجبار محمود الكوهجي، وتكون مدة عضويته لنهاية مدة المجلس الحالي.
1: صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 43 لسنة 2026 بتعيين عضو في مجلس أمناء جامعة البحرين، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء. جاء فيه يعين السيد يوسف صلاح الدين إبراهيم صلاح الدين عضوا في مجلس أمناء جامعة البحرين خلفا للسيدة سونيا محمد جناحي، وتكون مدة عضويته لنهاية مدة المجلس الحالي.
0: صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 44 لسنة 2026 بتحديد السلطة المختصة طبقا للمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2025 بالموافقة على النظام القانون الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء. جاء فيه تكون وزارة المواصلات والاتصالات هي السلطة المختصة طبقا للمادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2025 بالموافقة على النظام القانون الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. استقبل سمو الفريق ركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي الفريق سير تشارلي كولينز نائب رئيس أركان الدفاع للشؤون الاستراتيجية والعمليات بالمملكة المتحدة الصديقة،
1: وذلك بحضور سعادة الشيخ خالد بن علي بن جابر الخليفة نائب مستشار الأمن الوطني، وسعادة الشيخ أحمد بن عبد العزيز الخليفة رئيس جهاز الأمن الاستراتيجي. وفي مستهل اللقاء رحب سموه الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بالفريق السير تشارلي كولينز، مؤكدا سموه عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع مملكة البحرين والمملكة المتحدة، وما تشهده من تعاون وثيق ومتطور في مختلف المجالات، خصوصا في المجالين العسكري والدفاعي.

0: الدفاعي وما تمثله الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار من ركيزة مهمة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين. وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين وسبل تعزيز التنسيق والتشاور بشأن مختلف التحديات، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول أبرز المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار. طورت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني إجراء خدمة طلب ترميم المسكن من خلال تحويل عملية التحقق من بيانات المواطنين من إجراء يدوي إلى إجراء إلكتروني بما يسهم في تسريع دراسة الطلبات ورفع كفاءة الإجراءات وتحسين جودة الخدمات الإسكانية المقدمة للمواطنين.
1: في هذا السياق أكدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن تطوير الخدمة يأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة لتبسيط الإجراءات الداخلية ورفع كفاءتها بما ينعكس بصورة مباشرة على سرعة إنجاز معاملات المواطنين ويسهم في تقديم تجربة أكثر سلاسة ووضوحا للراغبين في الاستفادة من الخدمة. وأوضحت سعادتها أن إعادة هندسة الخدمة تستهدف تحقيق التحول الإلكتروني بنسبة 100% بما يعزز دقة الإجراءات وشفافيتها ويرفع مستوى التكامل بين الجهات المعنية.
0: وللحديث أكثر عن تفاصيل هذه الخدمة معنا عبر الهاتف سعادة السيدة مريم الفليتي الوكيل المساعد للخدمات الإسكانية بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني. أهلا ومرحبا بك في نشرة الثامنة. وفي البداية أستاذة، ما أبرز ما يتضمنه تطوير إجراء خدمة طلب ترميم المسكن؟
2: نمسي عليكم بالخير وعلى المشاهدين الأعزاء، وأشكركم جزيل الشكر على هذه الاستضافة. يأتي طبعا تطوير إجراء قبول طلب الترميم ضمن الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، حيث عملت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني على تحويل عملية التحقق من بيانات المواطنين من إجراء يدوي إلى إجراء إلكتروني مؤتمت بالكامل. بموجب الإجراء المطور أصبح التحقق من بيانات مقدم الطلب يتم بصورة إلكترونية مباشرة، الأمر الذي أسهم في تقليص المدة الفعلية اللازمة لدراسة طلب تمويل الترميم من 20 يوم إلى 5 أيام عمل فقط، بما يرفع كفاءة الإجراء ويسرع إنجاز معاملات المواطنين. ويمر الإجراء بأربع خطوات رئيسية، تبدأ بدخول المواطن إلى الخدمة باستخدام المفتاح الإلكتروني وتقديم الطلب، ثم تدقيقه من قبل المختصين والتحقق إلكترونيا من البيانات وصولا إلى اتخاذ الإجراء النهائي بشأن قبول الطلب أو رفضه ضمن مسار إلكتروني مؤتمت.
0: طيب أستاذة مريم، يعني كيف سينعكس هذا التطوير على تجربة المستفيدين وجودة الخدمات الإسكانية المقدمة لهم؟
2: الهدف الأساسي من إعادة هندسة الإجراء هو جعل تجربة المواطن أكثر سرعة وسهولة ووضوح من خلال تقليص الوقت والجهد اللازمين لاستكمال الطلب وتبسيط الإجراءات الداخلية وتسريع عمليات التحقق ودراسة طلبات تمويل الترميم. كما يستهدف التطوير تحقيق التحول الإلكتروني بنسبة 100% إلى جانب خفض مدة اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة لا تقل عن 25% وتعزيز دقة الإجراءات وشفافيتها والتكامل بين الجهات المعنية. وطبعا نجحت الوزارة من خلال هذا التحسين التنظيمي في تحقيق نتائج ملموسة تدعم كفاءة العمل الحكومي، كما أن هذا التطوير يمثل جزءا من توجه حكومي أشمل لتطوير الخدمات بما يدعم مسار التحول الرقمي ويرفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
0: بالتأكيد سعادة السيدة مريم الفليتي الوكيل المساعد للخدمات الإسكانية بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، شكرا جزيلا لك. قامت سعادة السيدة فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة وسعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب بزيارة معسكر قدها جونيور التدريبي الأول للناشئة الذي يقام بتوجيه من سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي

0: مركز البحرين العالمي للمعارض.
1: واطلعت الوزيرتان على البرامج والأنشطة والتجارب التي يقدمها المعسكر للمشاركين. وبهذه المناسبة أكدت سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصيرفي وزيرة السياحة أن معسكر جدها يمثل إحدى المبادرات الوطنية النوعية التي تجسد الاهتمام بالاستثمار في الإنسان وتنمية طاقات الأجيال القادمة، بما يسهم في بناء شخصية ناشئة وصقل قدراتهم ومهاراتهم. وأشارت سعادة وزيرة السياحة إلى أن احتضان مركز البحرين العالمي للمعارض لمعسكر جدها يعكس ما يتمتع به المركز من إمكانات متقدمة وبنية تحتية متكاملة ومرنة عالية في استضافة مختلف البرامج والأنشطة الكبرى، مؤكدة اعتزاز هيئة البحرين للسياحة والمعارض بمشاركتها في دعم المعسكر بصفتها راعيا ذهبيا والإسهام في إنجاح هذه المبادرة النوعية. من جانبها أكدت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب أن معسكر جدها يقدم نموذجا متميزا للبرامج الموجهة للناشئة من خلال تجربة عملية تضع المشاركين أمام مجموعة من التحديات التي تحفزهم على اكتشاف إمكاناتهم وتدربهم على اتخاذ القرار والتعامل مع المواقف المختلفة. وأشارت سعادتها إلى أهمية تنويع البرامج والتجارب المقدمة للناشئة والشباب وتوفير مساحات تتيح لهم التعلم من خلال الممارسة والتجربة بما يواكب تطلعاتهم ويطلق طاقاتهم وإبداعاتهم. صرح نائب رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت بجلستها المنعقدة اليوم حكما في قضية تتعلق بالتخابر مع دولة أجنبية معادية،
0: واتهم في هذه القضية متهمين بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني الإرهابي ومن يعملون لمصلحته، وذلك لمعاونته في أعماله العدائية والإرهابية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها. وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين بالسجن المؤبد وأمرت بمصادرة المضبوطات. وتؤكد النيابة العامة أن حماية أمن المملكة ومصالحها الوطنية تقتضي التصدي لجميع صور التعاون والتواصل غير المشروع مع الجهات المعادية، وأنها ستواصل أداء اختصاصاتها القانونية في ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وإحالتهم إلى القضاء بما يضمن تطبيق أحكام القانون ومساءلة كل من يثبت ارتكابه أفعالا من شأنها المساس بأمن المملكة أو الإضرار بمصالحها.
1: كما صرح نائب رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت بجلسة اليوم أحكاما في ثلاث قضايا منفصلة تتعلق بقيام عدد من الأشخاص بتأييد وتحبيذ الاعتداءات الإيرانية الإرهابية على مملكة البحرين والحصول على بيانات محظورة وإذاعتها وتصوير أماكن محظور تصويرها، وذلك في ظل الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت المملكة، إذ قضت بمعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن لمدد تصل إلى 10 سنوات وتغريب بعضهم مبالغ تصل إلى 5000 دينار ومصادرة المضبوطات.
0: كما صرح نائب رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت بجلستها المنعقدة اليوم حكمين في قضيتين منفصلتين أدانت فيهما ثلاثة متهمين بجرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية والعمل لمصلحتها في ارتكاب أعمال عدائية وإرهابية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها. وقضت المحكمة بمعاقبة جميع المتهمين بالسجن لمدة 15 سنة وتغريم 2 منهم بمبلغ 2000 دينار ومصادرة المضبوطات. كشفت مؤشرات أداء رئيسية لاستراتيجية الصناعة 2022-2026 عن تقدم في ثلاثة مؤشرات رئيسية بحلول عام 2026 شملت ارتفاع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي وتوسع الصادرات الصناعية ونمو نسبة البحرينيين العاملين في القطاع.
1: وتعكس هذه المؤشرات تطور البيئة الصناعية في مملكة البحرين بالتوازي مع تنامي فرص

0: أصل استثمار ودعم الصناعة الواعدة بما يعزز تنافسية المنتج البحريني ويفتح أمامه أسواقا جديدة.
1: حين تتحول الصناعة من نشاط إنتاجي إلى محرك للتنويع الاقتصادي، تتسع معها آفاق النمو وتتجدد فرص الاستثمار في مسار يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويفتح أبوابا جديدة أمام المنتج البحريني. وتشير نتائج مؤشرات الأداء الرئيسية لاستراتيجية الصناعة لعامي 2022-2026 إلى ارتفاع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي إلى نحو 2.5 مليار دينار بحريني، فيما بلغت حصة الصادرات الصناعية ذات المستهدف الوطني نحو 80%، وارتفعت نسبة البحرينيين العاملين في القطاع إلى 25.3%. وفي مسار تعزيز تنافسية القطاع، تبرز صناعات واعدة تشمل الصناعات التحويلية والألمنيوم والصناعات التكميلية إلى جانب قطاعات الأغذية والأدوية، مع التوسع في توظيف التقنيات الذكية والذكاء الاصطناعي والأتمتة ضمن توجهات الثورة الصناعية الرابعة، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتعزيز الكفاءة. وتفتح الصناعة البحرينية أمامها آفاقاً واسعة للنمو، مدفوعة بحضور المنتجات المحلية في الأسواق الخليجية وارتفاع الطلب على المنتجات الصناعية والغذائية ومواد البناء، إلى جانب ما تتيحه اتفاقيات التجارة الحرة من فرص للوصول إلى أسواق جديدة بشروط تنافسية. وبين مؤشرات أداء تعكس نمو القطاع وتطور في التقنيات وفرص أوسع للاستثمار والتصدير، تمضي الصناعة البحرينية نحو بيئة أكثر جاذبية وتنافسية تعزز دور القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني وترسيخ حضور المنتج البحريني في الأسواق الإقليمية والعالمية.
0: أنجز مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسة استراتيجية شاملة بعنوان سبل التحول في الطاقة وإزالة الكربون في ألبا لصالح شركة ألمنيوم البحرين.
2: وبهذه المناسبة أكد السيد علي البقالي الرئيس التنفيذي لشركة ألمنيوم البحرين ألبا أن هذه الدراسة تمثل خارطة طريق قيمة لنمو الشركة المستدام وتعزيز مروناتها على المدى الطويل، مشيرا إلى أن توصيات الدراسة تعزز الالتزام برفع كفاءة استخدام الطاقة وتنويع المصادر وخفض البصمة الكربونية من خلال ترجمة هذه الرؤى إلى خطوات عملية تعزز تنافسية ألبا على المستوى العالمي وتدعم الأهداف الوطنية لمملكة البحرين نحو اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون. من جانبه أكد السيد عبد الله محمد الأحمد الرئيس التنفيذي لمركز دراسات أن هذا التعاون يعد أساسا لشراكة استراتيجية طويلة الأمد مع إحدى أبرز الشركات الوطنية، ويعكس أهمية الدراسات الاستراتيجية والبحث العلمي في دعم صنع القرار والاستعداد للمتغيرات المستقبلية، معربا عن فخره بتوظيف خبرات مركز دراسات البحثية لدعم القطاعات الحيوية بما يخدم التوجهات الوطنية ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني واستدامته ويسهم في تحقيق تطلعات مملكة البحرين المستقبلية. وتقدم الدراسة إطاراً استراتيجياً متكاملاً يدعم انتقال شركة على المدى الطويل نحو مزيج طاقة أكثر استدامة ومرونة وتنوعاً، وتقيم مسارات محتملة حتى عام 2050 باستخدام تقنيات النمذجة المتقدمة وتحليل السيناريوهات.
0: وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكد الدكتور عبد الله العباسي مدير برنامج دراسات الطاقة والبيئة بمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات أن الدراسة تهدف إلى بحث سبل التحول بمجال الطاقة في شركة ألمنيوم البحرين ألبا من خلال تقييم فرص خفض الانبعاثات وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة.
3: هذه الدراسة أكدت أن شركة ألبا بما تتمتع به من مكانة عالمية رائدة وسمعة متميزة في صناعة الألمنيوم، تمتلك قاعدة صلبة لمواصلة مسيرتها.

0: مديرتها نحو مزيد من الكفاءة والاستدامة. وقد تناولت الدراسة عددا من المسارات المستقبلية التي يمكن أن تدعم توجهات الشركة في مجال تحول الطاقة وخفض الانبعاثات حتى عام 2050، مع مراعاة المتطلبات التشغيلية والاقتصادية والتطورات المتسارعة في قطاع الطاقة العالمي. وتبرز أهمية النتائج في مساعدة الشركة على استشراف الفرص والتحديات المستقبلية وتعزيز مرونتها وقدرتها على التكيف مع التحولات في الأسواق العالمية. كما تدعم الدراسة جهود ألبا في ترسيخ موقعها بوصفها شركة صناعية عالمية مسؤولة تجمع بين التميز التشغيلي والاستدامة والقدرة التنافسية طويلة الأمد. ونفخر نحن في مركز البحرين دراسات الاستراتيجية أن نحن وظفنا خبراتنا البحثية وعقولنا الوطنية الشابة المتخصصة في مجالات الطاقة والاستدامة والتحليل الاستراتيجي والنمذجة المستقبلية لتقديم رؤى علمية متكاملة تسهم في تطلعات ودعم الشركة حتى عام 2050.
1: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء، وتختص بدراسة القوانين والتشريعات المرتبطة بقطاع المال والأعمال والميزانية العامة والحسابات الختامية للدولة، إلى جانب مناقشة جوانب المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها ميزانية الدولة. أبناء الوطن الأوفياء، أنتم النبتة الخيرة التي تزهر أوراقها حتى في أصعب الظروف. شكرا لكم ولعطائكم. البحرين تمضي بثبات.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
2: يا أرضا كتب على جبينها وطن المفاخر،
3: نتغنى في حبها وبرقيها دوما نفاخر.
2: وطن المفاخر،
4: نعم حنا هل البحرين، نعم بقلوبنا طيبين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: أن تبدع يعني أن تكون مهموماً بصياغة تربة يترعرع في مناخاتها الإبداع.
1: ثمة إبداعات في الزمن جاوزت المدى اتساعاً وفاقت الصواري علواً وثباتاً، فخلدت في دهر الحضارات وميضاً أبدياً.
0: الصواري
1: هم أولئك المتفردون الذين يطرزون فضاء الحضارة بالنجوم.
0: الصواري هم من نحتفي بإبداعاتهم في الفنون والآداب والثقافة والعلوم.
1: الصواري
0: هم المبدعون.
1: الصواري
0: الإعداد عبد الله يوسف،
1: التقديم
0: أحلام محمد وعبد الله يوسف، الإخراج جمال القائد.

0: يسعدنا ونحن نسعى حثيثاً لملاقاة الصواري حيثما كانت أن نرحب بجمع أحبتنا ونحييهم على متابعتهم وحسن اهتمامهم بالصواري.
1: حين متابعتنا لنشرات الأخبار على شاشات التلفزيون بالذات، وحين يكون النقل الحي لهذا الخبر أو ذاك منقولاً على الهواء مباشرة أو مسجلاً من ردهات وصالات وأروقة مبنى الأمم المتحدة في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، لطالما لاحظنا أن هناك ردهة محددة من ردهات مبنى الأمم المتحدة يغطي جدارها الواقع خلف المتحدثين لمراسل الوكالات الإخبارية والمحطات والقنوات التلفزيونية لوحة تشكيلية ضخمة تخلب تكويناتها وتفاصيلها المعبرة أبصارنا عمن يقفون أمامها يدلون بتصريحاتهم الاعتيادية المكررة. هذه اللوحة الجدارية التشكيلية الضخمة ما هي؟ ومن هي؟ وما أسباب وجودها هنا؟
0: هي لوحة جدارية شهيرة جدا، عنوانها غرنيكا. رسمها في عام 1937 للميلاد الفنان التشكيلي العالمي العبقري بابلو بيكاسو، المولود عام 1881 للميلاد في إسبانيا والمتوفى عام 1973 في فرنسا. وقبل مواصلة الحديث عن غرنيكا، اللوحة المعبرة عن مأساة القرية الإسبانية غرنيكا التي وقعت في يوم الاثنين 26 من شهر أبريل نيسان عام 1937 للميلاد، لابد من التعريف بذلك الفنان اللامع الذائع الصيت بابلو بيكاسو الذي يعتبر واحدا من الخالدين في التاريخ كصارية من الصواري العملاقة التي تجذرت في وجدان وذاكرة وتاريخ البشرية والحضارة الإنسانية الحديثة. إذا كان هناك فنان جسد الفن الحديث في نظر الإنسان العادي فهو بلا شك بابلو بيكاسو، الذي عاش في الفترة الواقعة بين عامي 1881 و 1973 للميلاد. وحتى أولئك الذين لم تقع أبصارهم على نسخة من أعماله المصورة صاروا يرددون اسمه شاهداً

0: على كل ما يتصف بالجرأة والتحدي والإسراف في فن العصر الحديث.
1: إن بيكاسو في الواقع لم يكن أكثر الرسامين العالميين المعروفين ثورية في القرن العشرين، فقد سبق أن وقف كاندنسكي ومونديريان موقفا معارضا للتقليد أشد منه وأقوى، وأدار ظهريهما له تماما وتجاهلاه كليا، بينما اكتفى بيكاسو باستهجانه وازدرائه. هل يعود سبب ذلك إلى أن فنه يقدم تنويعا أعظم؟ إنه لا يقدم حتما تنويعا أكثر مما قدمه الفنان بول كيلي. مع ذلك ففي الإمكان تعليل الحقيقة الماثلة التي جعلت منه رمزا لكل ظاهرة فنية جريئة، وليس هناك فنان سواه قلب المفاهيم السائدة رأسا على عقب بهذا العنف وهذا الاستخفاف المكابر. ليس من أحد غيره حير الجمهور بهذا التغيير المفاجئ المثير في الأسلوب مرة بعد أخرى، عندما أقبل على باريس من إسبانيا عام 1900 للميلاد.
0: بابلو بيكاسو رسم في حي المون مارتر الشهير في باريس بأسلوب متأنق نوعا ما، رسم أعمالا أظهرت تأثير تولوز لوتريك وفويلار عليه، وفي السنة التي تلتها بدأ الأزرق البارد يطغى على ملونته، فرسم نساء باردات حزينات وأطفالا مرضى ومتسولين مهزولين مسنين. ثم انتقل بعد 3 سنوات من هذه الفترة الزرقاء إلى الفترة الوردية ليصور لنا فيها المهرجين والبهلوانيين والسيرك المتجول بنظارته وجمهوره. وخلافاً للفترة السابقة لم يتطرق بيكاسو في هذه الفترة إلى المآسي البشرية إلا قليلاً، على الرغم من أننا نجد هنا وهناك وجوهاً خانعة وأسارير لا تعرف الابتسامة إليها طريقاً.
1: حل بيكاسو بعد أن ترك إسبانيا نهائياً في نزل في باتو لافوار المعروف في شارع رافينيان في المونومارتر، وشرع بعدها بقليل تطوير التكعيبية، وألزم نفسه بتحديد نهجه واضحا في هذا السياق، حتى بدا كأنه لن يستطيع الحياد عنه أبدا. لكنه في عام 1917 للميلاد بدأ يرسم صورا شخصية على غرار أسلوب أنكر التقليدي، فهل كان ذلك يؤشر إلى إنكار تام للإنجازات التكعيبية؟ كلا، لقد تنقل سنوات عديدة بين نمطين من التعبير، حتى حل عام 1921 فشرع يصور الأشكال الإنسانية بالأسلوب الكلاسيكي الجديد، نافخا أجسامها أحيانا بشيء من الوقاحة، ومعيدا في الصور الأخرى بناءها من جديد، مستعينا على ذلك بأشكال من اختراعه.
0: بعد ذلك حين نبذ الكلاسيكية الجديدة ثانية، تجددت طاقته الفنية والفكرية لينصرف إلى أسلوب ذاتي أكثر فأكثر. كان ما يزال يتبنى أشد النزعات تناقضاً، فهو يتوالى متزناً وممزقاً، كيساً ومتوحشاً، ودوداً وشرساً، لكنه يبقى هو نفسه دائماً. هذا التنوع غالباً ما يفسر لدى الفنان المغمور بأنه دليل نقص في قناعته وموقفه، لكن لدى بيكاسو

0: بيكاسو كان دليلاً على الاتساع والغنى والعبقرية بفضل حيويته المتجددة والنضارة المستمرة والقلق المتواصل.
1: لقد كان أيضاً ثمرة الرغبة المعتملة فيه أبداً للتعبير عن نفسه بحرية تامة. فبيكاسو قد يكون الفنان الوحيد في عصرنا الذي يفعل بالضبط ما يشاء ومتى شاء. وفي مجتمع يتطور سريعا نحو تنظيم الحياة وبرمجتها وفق قواعد صارمة ويمقيس العقول، فإن موقفا كموقفه يبدو مروعا واستفزازيا لا محالة.
0: إن ما كان يسعى إليه بيكاسو قبل كل شيء هو قوة التعبير، الإفصاح القاطع المؤثر. لم يحاول قط أن يجذبنا إليه، ولم يكن ليخطر على باله أن يجعل من فنه مهدئاً يريح الذهن كما فعل ماتيس. بعيداً عن هذا، أحب أن يثيرنا، أن يقلقنا، أن يخزنا من الأعماق. إن ألوانه تتعارض أكثر مما تنسجم، وتكوينات معظم أعماله مثيرة بسبب ازدرائه للجمال وبسبب معالجته الفظة العابرة وهجوميته. فله القدرة على أن يمتلك ليونة ماكرة، وله القدرة أيضاً على أن يكون صلباً مفاجئاً فولاذياً خشناً.
1: بيكاسو باختصار تعبيري سن نهجاً بفضل تجربته التكعيبية أكثر ثورية من التعبيرية، فعشقه للحرية قاده إلى خوض التجربة مع الشكل ليرى المدى الذي يستطيع أن يبلغه دون أن ينزلق في هوة الإسراف غير المبرر. وقد ننكر ما تراه أعيننا فندعي بأنه لم يسقط فعلاً بسبب انغماسه المفرط ذاك، فجزء من فنه نوع من اللعبة دون جدال. إنه قاس تارة ومسل تارة أخرى، لكن هناك عدد لا يحصى من رسومه في كل مرحلة من مراحله يدلل على عمق مشاعره وحيوية أفكاره.
0: في عام 1937 للميلاد برز في فنه اتجاه جديد كان دافعه سياسياً صرفاً، الحرب الأهلية الإسبانية. فحتى ذلك الحين كان بيكاسو منهمكاً بمشكلاته الفنية والشخصية، أما الآن فصار همه مصير شعب بأكمله حفزه بالقدر ذاته. وبعد القصف الوحشي الذي تعرضت له البلدة الصغيرة غرنيكا بالطائرات الفاشية، رسم كصرخة احتجاج أحد أشد أعماله الفنية إدانة، يمثل أقصى ما أوحى به الرعب الناجم من الدمار في أي مكان. بعد هذا ليس عجباً أن يتخذ بيكاسو موقفاً منحازاً من الحرب العالمية الثانية، فمنذ ذلك الوقت شرع يرسم سلسلة من النساء الجالسات بوجوه مشوهة وبوحشية تحمل في ملامحها أقصى صنوف العذاب والحزن التي حلت بالبشرية في تلك السنوات المروعة.
1: إن فن بيكاسو ليس فناً مقطراً في المختبر، إنه فن مرتبط، فن ملتزم، ملتصق بحياة الفنان نفسه، ويعبر لنا بصدق عن حماسات حياته وثورات غضبها ومسراتها وإحباطاتها ومراراتها.
0: إن بيكاسو يعبر عن إرادة لا حد لها للقوة،

0: فكل شيء يلمسه بيكاسو عليه أن يحوله حالة أخرى، أن يجعله شيئاً خاصاً به وحده، لا يتسنى له أن يوجد لولاه حتى ولو اضطر إلى ليه واغتصابه وتقويضه. مع ذلك هو حين يهدمه فإنه لا يقصد جمع أشلائه من جديد، بل تشييد بناء جديد حيث تمنح الأشياء حياة جديدة أكثر إثارة وأكثر تعبيراً وأكثر استحواذاً من ذي قبل. ولا مناص لنا من الاعتراف أن هناك كبرياء شامخة وراء هذا السلوك، كما أن هناك بالقدر ذاته كبرياء شامخة في إنسان العصر الذي لا يتوقف عن زعزعة النظام الطبيعي وتكييف العالم إرضاءً لرغباته وحاجاته أكثر فأكثر بالصورة التي تحلو له. بهذا المنظار يعكس بيكاسو أحد أقوى النوازع الإنسانية في القرن العشرين، فهو بصراحة تكاد تكون وحشية يرينا الجانب المتفوق لتلك النزعة، لكنه يجعلنا نحس عن إقناع بالقلق الذي توحي به الأسئلة المعذبة التي تواجه الإنسان وهو في عز سطوته وانتصاراته.
1: علاقة وثيقة ربطت بين التشكيلي العالمي العبقري الإسباني المولد بابلو بيكاسو وبين القرية الإسبانية الصغيرة المسالمة غرنيكا.
0: تحدثنا عن غرنيكا اللوحة، لكن ماذا عن غرنيكا القرية؟ هذا ما سوف نتحدث عنه فور استماعكم إلى العنوان التالي.
1: بعد 70 عاماً غرنيكا تقاوم النسيان رغم محاولات تزوير تاريخها.
0: في يوم الاثنين 26 من شهر إبريل نيسان من عام 1937 للميلاد، غرقت إسبانيا في حرب أهلية طاحنة، وبين الساعة 4:15 تحديداً سحقت غرنيكا، المدينة الرمز للهوية الباسكية، تحت وابل من القنابل. وتعد هذه المحاولة لتدمير تجمع سكاني على قاطنيه المدنيين سابقة في التاريخ، وقد أحرق آنذاك نحو 400 مبنى من أصل 500، وسقط 1000 قتيل من أصل 6000 كانوا يشكلون مجمل سكان المدينة. بعد ذلك عمد علماء التاريخ الفرانكويون إلى تزوير وقائع الجريمة، فيما لا يزال سكان غرنيكا يقاومون النسيان حتى هذا اليوم.
1: هل كان لتدمير قرية غرنيكا أن يبقى في ذاكرة الإنسانية لو لم يلهم الرسام الإسباني بابلو بيكاسو بمناسبة معرض باريس العالمي عام 1937 بتحفته المهداة إلى الضحايا؟ على الأرجح أن ذكرها كان سيتضاءل شيئا فشيئا ويصبح محصورا ضمن بعض الكتب، ولو كان مؤلف هذه الكتب من كبار المؤرخين.
0: لماذا أراد أنصار فرانكو تدمير غرنيكا، البلدة الواقعة على بعد 35 كيلومتراً من بلباو؟ المقصود في الحقيقة كان بلاد الباسك التي كانت قد حصلت أخيراً على الحكم السياسي الذاتي بعد الانتخابات التشريعية في شهر فبراير شباط 1936 للميلاد، والتي شهدت انتصار الجبهة الشعبية في إسبانيا. لكن للأسف ما كادت الحكومة الجديدة تتشكل حتى وقع في 17 و18 من

0: شهر يوليو تموز انقلاب عسكري بقيادة الجنرال فرانكو، ومن ثم لم يكن الباسكيون الذين اتخذوا خيار الشرعية ليتوقعوا في حال تقدم القوات الفرنكوية الإفلات من نيرانها.
1: هكذا كانت الحكومة الباسكية في شهر أبريل نيسان من عام 1937 للميلاد الوحيدة التي حافظت على ولائها للجمهورية في شمال إسبانيا باستثناء كاتالونيا وجزء من مقاطعة أراغون. وهذه الحكومة كانت تدير وقتها منطقة غنية بالحديد ومعامل الصلب والورش البحرية، وهذا ما كان يحتاجه المتمردون. فقد أبلغ أحد قادتهم الجنرال إيميليو مولا فرانكو بأنه سينهي المسألة خلال 3 أسابيع، وقد كان بتصرفه جيش وطني في الشمال يتألف من 50,000 من المشاة ونحو 100 طائرة حربية. كما كان بإمكان هذا القائد الاعتماد على الجنود الإيطاليين المرسلين من قبل بنيتو موسوليني، وأيضا على الألمان من كتيبة الكوندور التي كانت تتألف من 6,500 متطوع موزعين على وحدات مدرعة وأسراب من الطائرات القاذفة والمقاتلة.

0: عندها أرسل الجنرال مولا إنذاراً أخيراً إلى الحكومة الباسكية ليبلغها بأنه قرر الانتهاء بسرعة من الحرب في الشمال، وقال:
1: إذا لم يجري الاستسلام مباشرة فإنني سأمسح منطقة بسكايا من على وجه الأرض بدءاً بالصناعات الحربية.
0: عندما لم يتلقى مولا أي جواب على تحذيره، فقد وضعه موضع التنفيذ في 31 من شهر مارس آذار، وبأمر من الليفتنانت كولونيل وولفرام فون ريختهوفن قائد الأركان، بدأت طائرات كتيبة الكوندور وهي قاذفات ثقيلة من طراز يونكر وهاينكل بقصف منهجي للقرى حول بيلباو.
2: في صباح يوم الاثنين الواقع في 26 من شهر أبريل نيسان، أصدرت الأوامر للطيارين بسحق غرنيكا ودورانغو، ليتم بعد ذلك بيومين فقط احتلال هاتين البلدتين دون مقاومة. واستمر نهج الهجوم نفسه طوال شهر مايو أيار. في 19 من شهر يونيو حزيران عام 1937 سقطت بيلباو، ولم يبق أمام المسؤولين الباسكيين سوى حزم حقائبهم والانكفاء إلى شمال جبال البرينيه نحو المنفى.
0: في يوم الأربعاء في 27 من إبريل نيسان في سلامانكا العاصمة المؤقتة للفرانكويين، أصدرت قيادة الإنقلابيين بياناً سرعان ما تناقلته جميع الصحف الأجنبية المؤيدة لأعداء الجمهورية. وقد أعلن هذا البيان أن اتهام طيران الوطنيين بالمسؤولية عما جرى محض افتراء، وأضاف الفرانكويون إن المسؤولين عن هذه المجزرة هم الحمر، الجمهوريون قد أحرقوا المدينة عند اضطرارهم للانسحاب منها.
2: ما أن يتبلغ تلك الادعاءات حتى يعض رئيس الحكومة الباسكية خوسي أنطونيو كغيره على اللجام، فيؤكد أن طائرات ألمانية في خدمة المتمردين الأسبان هي التي نفذت

0: نفذت عمليات القصف، وهذا التأكيد يتسبب له بهجوم مستمر من إذاعة راديو ناسيونال التي نعتته بالكاذب. لكن المذيعين قد عتموا على اتهامه لجنود هتلر، ولم يتلقى المستمعون سوى الاستنكار للتعرض لشرف القوات المتمردة. قالوا: جيش فرانكو لا يحرق، إنه يحتل بشرف بقوة السلاح، العصابات الحمراء هي التي تدمر، لعلمها بأن إسبانيا لن تكون ملكا لها أبدا.
1: سرعان ما حملت الصحافة الفرنسية الشيوعية والاشتراكية عموما وعلى نحو لا يقبل الجدل المسؤولية للوطنيين عن القصف الغاشم للمدنيين الذي نفذته طائرات كتيبة الكوندور. ثم من بعدها تراكمت البراهين على أن كتيبة الكوندور هي التي قادت العمليات. ولو أن ذلك لم يفلح في إسكات المزورين، ومن الأمثلة عن هذا الإصرار موقف شارل موراس زعيم اليمين الفرنسي المتطرف. ففي 11 من شهر مايو أيار عام 1937 تستنكر صحيفة لأكشن فرانسيس خرافة الطائرات الألمانية التي ألقت أطناناً من القنابل وتعتبرها تلاعباً بلشفياً يهدف إلى التغطية على جرائم الحمر.
0: لقد استمر ذلك النوع من التزوير إلى حد ما في إسبانيا حتى موت فرانكو في عام 1975 للميلاد. لكن القيمين على التاريخ الرسمي توجهوا وجهة أخرى في نهاية الستينات، بغية تبرئة الوطنيين وترميم صورة بلادهم في أوروبا، فنسبوا الأخطاء جميعها لهتلر وغورينغ وقادة كتيبة الكوندور.
1: كان ذلك المخرج سهلاً بعد 20 عاماً على محكمة نورنبرغ الدولية، ومع ذلك فإن ممتدحي اليمين الإسباني اللاديمقراطي لم يتجرؤوا على استنكار التمرد ضد الجمهورية، وكذلك لم يتحالف الفرانكويون مع الدول الفاشية، بل على العكس فقد تابعوا ادعاءاتهم بأشكال مختلفة، فجهدوا للتخفيف من حجم القصف على غرنيكا ليحدوا من عدد الضحايا إلى مئات.
0: برأيهم لم تكن القيادة الفرانكوية على علم بالهجوم الذي قامت به أسراب كتيبة الكوندور، وإضافة إلى ذلك فإن الطيارين الألمان لم يتصرفوا وفق خطة متعمدة لزرع الرعب، بل كانوا يستهدفون مصنعاً للأسلحة في الضواحي وجسراً فوق نهر، وقد أخطأوا أهدافهم، وهذا ما أوقع العدد الكبير من الضحايا وتسبب بالحرائق المدمرة. وفي نظرهم أيضاً فإن التعليقات حول المدينة الشهيدة جاءت في سياق خلق خرافة ما.
1: فماذا من جهة ألمانيا؟ إذ لم يعرف الشعب ببطولات كتيبة الكوندور إلا بعد انتصار الجنرال فرانكو في إبريل نيسان عام 1939 للميلاد، وراحت عدة منشورات تمدح هذه الأفعال، ومنها كتاب لقي انتشاراً بقلم مؤلف كان قبل ذلك قد عظم جنود عام 1914 و1918، وهو فرنر بومبلورغ. فها هو في عام 1940 يصف في معركة من أجل إسبانيا طوال فصول 10 مسار الحرب الأهلية الإسبانية، مع تقييم دقيق للمساعدة التي قدمها هتلر للقوات الفرنكوية.

0: لم يأتي أي من تلك الكتب وقتها على ذكر البطولة التي أسست عالميا السمعة السيئة الذكر لكتيبة الكوندور، فحتى بوم لومبورغ يعتمد الرواية التي أشاعتها صحيفة فيلكوتشر بورتشيرتر الناطقة الرسمية باسم ألمانيا النازية، فيكرر أن غارنيكا قد دمرت كليا على أيدي الحرب.
1: خلافا لما يجري تناقله منذ بضع سنوات، لم يعترف المارشال

0: أساه أمام قضاة نورنبرغ، بل اعترف فقط بأنه أعطى الضوء الأخضر لمساعدة إسبانيا من قبل الطيران الحربي الألماني. أما وزير الدعاية جوزيف غوبلز فيبدو مقتضباً في مذكراته بعد أن صدق براءة الوطنيين، وهو مقتنع بعدم تورط كتيبة الكوندور، فاضطر إلى تكرار إنكار مشاركتها.
1: لم ينكشف السر إلا بعد عام 1945 للميلاد بكثير، وعن طريق التبريرات التي قدمها مقاتلون أمثال الطيار ويلفريد فون أوفن اللاجئ إلى الأرجنتين، والذي رأى في عام 1978 أن ما فعله كان أكثر فصول التاريخ الذي عاشه إثارة. وبعد فتح المحفوظات الألمانية تظهر الوثائق أن التعاون بين السلطات النازية والوطنيين كان وثيقاً إلى حد لا يمكن معه تصديق أطروحة القيادة الفرانكوية بأنها لم تكن على علم بمخطط الهجوم الذي أعدته كتيبة كوندور. وهكذا في 20 من شهر يونيو حزيران عام 1937 للميلاد، غداة سقوط بلمباو، أرسل الجنرال فرانكو برقية إلى هتلر يشكره فيها على ثقته، ومعها على ثقة الشعب الألماني العظيم.
0: يحدث غالباً أن يصار إلى إدانة قصف غارنيكا باعتبار أن لا هدف عسكرياً يبرر هذا القصف، لكن النوايا المعلنة للجنرال مولا تناقض هذه الحجة، فهذا القصف بحد ذاته يكشف نوعية البربرية التي كانت في تلك الآونة تتهدد أوروبا. عنف إلى أقصى الحدود، إرادة في الإلغاء الجسدي للخصم وبأي ثمن، وتزوير الوقائع.
1: الكثيرون ينشطون اليوم في غارنيكا لتفادي النسيان. وفي عام 2003 للميلاد تم افتتاح متحف للسلام، لكن يجدر بنا خصوصاً أن نشكر بابلو بيكاسو مرة أخرى، لأن معنى كلمة فاشية قد اتضح بفضله وأصبح له رسماً في مبنى المؤسسة الدولية الأمم المتحدة.
0: إنها واحدة من أكبر عمليات التزوير الإعلامية في القرن العشرين، تلك التي لحقت بتدمير المدينة الباسكية الصغيرة غارنيكا بواسطة الجنرال فرانسيسكو فرانكو خلال حرب إسبانيا في 26 من أبريل عام 1937 للميلاد، وهي تشبه ما لفقه السوفيت حول مجزرة كاتين في ربيع عام 1940 للميلاد، عندما أعدم نحو 20,000 من النخبة البولونية، والتي استنكرها فيما بعد الرئيس الروسي الأسبق ميخائيل غورباتشوف في عام 1990 للميلاد باعتبارها ارتكبت فعلياً على يد الشرطة السياسية السوفيتية بأمر من جوزيف ستالين، بعدما كانت نسبت إلى الجيش الألماني.
1: اتهم الفرانكويون الجمهوريون بارتكاب جريمة الحرب في غارنيكا، وتولت وسائل الإعلام المناهضة للشيوعية بث هذه الرواية على نطاق واسع في العالم آنذاك، وقد زعزعت السجالات ثقة العديد من الأشخاص من أصحاب النوايا الحسنة الذين انتهى بهم الأمر إلى التشكيك بكل شيء، ولم يعودوا يدرون من يصدقون.

0: التركية الواسعة الانتشار.
1: لم يتردد هذان الصحفيان في التجوال حول العالم لجمع شهادات الأحياء من الألمان والأسبان ومن أجل إعادة رسم سلسلة القرارات العسكرية التي كانت وراء الرواية الحقيقية غير الخاضعة للنقاش لهذه المأساة. واستطاع برهنة كيف وضع رئيس الأركان الألماني البارون البروسي ولفرام فون ريختهوفن وبالاتفاق التام مع الجنرال الفرنكوي خوان فيغون كيف وضع استراتيجية الإرهاب واتخذ قرارا بقصف المدينة البسكية من 7000 نسمة بقنابل حارقة دون أي اعتبار للضحايا المدنيين.
0: تمتلك غرنيكا في تاريخ الحرب الامتياز الحزين لكونها المدينة الأولى في العالم التي تدمرها غارات الطيران. في تلك المناسبة تبلورت تقنية سجادة القنابل التي سيطبقها سلاح الجو الألماني ليزرع الرعب في أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية.
1: نتيجة هذا التحقيق المثير رواية أدبية مذهلة يمكن قراءتها كقصة تشويق، ولذا اعتبرتها الصحافة الأمريكية عن حق من أهم كتب الحرب في هذا القرن.
0: أيها الأحبة، تلك كانت حكاية غرنيكا، القرية الإسبانية الصغيرة المسالمة التي مزقتها الحرب الأهلية، وهي ذات القرية التي بما تعرضت له من قصف جوي بربري أوحت بأروع لوحة تشكيلية معبرة عن فظائع وجرائم الحروب الوحشية، مثبتة الآن في أحد أهم أروقة مبنى الأمم المتحدة. رسمها باقتدار وبلاغة تشكيلية عبقرية الفنان التشكيلي العالمي المبدع بابلو بيكاسو.

لوضع حد نهائي لهذه النقاشات قام كل من الصحفيين البريطانيين جوردون توماس وله تحقيقان حول أسلحة CIA السرية والتاريخ السري للموساد، وماكس مورغان ويتس قاما بإعادة البحث في الساعات الأخيرة لجيرنيكا ونشرا تقريرهما في السبعينات من القرن الماضي في أحدى الصحف الأمريكية.

0: الإبداع حيثما كان كنا وكنتم،
1: وبقدر هيبة الصواري وشموخ قممها في الآفاق يكون المبدعون في شتى أصقاع الدنيا.
0: وفيما وراء كل عمل بديع يكمن مبدع هو بمثابة الصارية الراسخة.
1: وما الصواري إلا كل أولئك.
0: الصواري.
1: إعداد
0: عبد الله يوسف.
1: تقديم أحلام محمد
0: وعبد الله يوسف.
1: الصواري.
0: إخراج جمال القائد.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: الأمانة العامة للمجلس هي الجهة التي يصدر بتنظيمها قرار من رئيس مجلس الشورى بعد موافقة مكتب المجلس، وتتولى الأمانة العامة مسؤولية تقديم الدعم والمساندة لأعضاء مجلس الشورى.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم.
1: ما خط القلم.
2: يروى عن سيدنا موسى بن عمران عليه السلام أنه قال: أي ربي، أي عبادك أحكم؟ قال: الذي يحكم للناس كما يحكم لنفسه. فقال موسى: أي عبادك أغنى؟ فقال الرب عز وجل: أرضاهم بما قسمت له. فقال موسى: أي عبادك أخشى؟ فقال الرب عز وجل: أعلمهم بي.
1: ما خط القلم.
2: ما من تقدم علمي كبير إلا وناتج عن جرأة جديدة للخيال. جون ديوي. قال سابور بن أردشير: العقل نوعان، أحدهما مطبوع والآخر مسموع، ولا يصلح واحد منهما إلا بصاحبه. فأخذ ذلك بعض الشعراء فقال: رأيت العقل نوعين، فمسموع ومطبوع، فلا ينفع مطبوع إذا لم يك مسموع، كما لا تنفع الشمس وضوء العين ممنوع.
0: ما خط القلم.
2: قال أبو العتاهية: من أجاب الهوى إلى كل ما يدعوه مما يضل ضل وتاه، ربما استغلقت أمور على من كان يأتي الأمور من مأتاها. قد تكون النجاة تكرهها النفس وتأتي ما كان فيه أذاها.
1: ما خط القلم.

0: ذكر المغيرة بن شعبة عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فقال المغيرة: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفضل من أن يخدع وأعقل من أن يخدع، وما رأيت مخاطبا له إلا رحمته كائنا من كان.
1: ما خط القلم،
2: ما خط القلم،
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

هذا الوطن من قد في حبه، أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبه وأهتف باسمك كل حين. عاش الوطن غالي، عاش الوطن عالي، وعاشوا ناس الطيبين.

مرات عديدة دارت فيها الشمس قبل أن ألتقيك، مرات عديدة خضعت لتجربة اليأس وخرجت منها بفشل ذريع، مرات عديدة عدت لصمتي ووحدتي، أحصي النجوم وأزرع الدروب آمالاً علي ألتقيك، مرات عديدة اغتسلت بمياه البحر لأغسل همومي، مرات عديدة فشلت لكنني أخيراً وجدتك ونجحت.

آلاف السحب مرت فوق رأسي، الآلاف من النوارس طاردتها، عشرات الفصول أتت ورحلت، وأنا أقف على الشاطئ البارد أرقب الزبد والنسيم المهاجر إلى أن التقيتك، وشهقت الفرحة البكر في نفسينا.

0: ماذا حصل؟ فجأة بخلت السعادة علينا بعد أن جادت، كأنها ندمت على عطائها. مرة أخرى أحرقتني التجربة، انكمشت ذاتي إلى درجة التلاشي. غبت من جديد، غبت من جديد. غيابك جمد أعماقي، جمد خواطري، جمد طموحي، وأدركت أن أمامي الكثير، الكثير من المفاجآت الزمنية قبل أن تعود.
1: كان علي أن أتغرب وأن أعرف معنى التجارب، ولطالما حبست أنفاسي وخنقت أمنياتي كلما هيأتها للقاء هذا المجهول. ألف عذاب وعذاب يدور بيني وبين الأيام التي تحترق حتى أعود إليك. هكذا هي الحياة والطموح.

كلماتي تخرج من حلقي مخنوقة قبل أن تستنشق روح الحياة، تتحرك أنينا وهي على أهبة الاحتجاج المتمرد. كيف يمكن لصور الوجود والمستقبل أن تبقى مبهمة أمام نواظرنا؟ كيف يمكن أن يصبح كل ما بيننا مجرد ذكرى؟ وكيف؟ كيف للمحب الصادق أن يخضع أحاسيسه للتجربة؟

كان علينا أن نختبر حقيقة مشاعرنا كي لا نصبح كالأزواج العاديين، كي لا يقتلنا الروتين اليومي. لولا الغياب الذي أخترعه كل مرة لما تفجر حنيني إليك في كل مرة، ولما عدت بالحب واللوعة والأحاسيس كما التقينا

0: لكننا توقفنا كثيرا وسار الدرب دوننا. انتظرنا كثيرا حتى تتدانى السنوات، وها قد فاتنا قطار الأيام العابرة.
1: كل تجاربنا السابقة انتهت إلى سلام وألفة ومحبة. لا، لم يفت القطار بعد، فالأيام القادمة ستتلاحم مع ما مر من أيام عابرة، وسنعوض كل ما فات.

وتنقطع حبال الذكريات. أصحو، أرى نفسي فوق أرض الواقع. لا، لم نشخ بعد، لازلنا في مرحلة العطاء، والعمر الذي مضى سنعوضه بالعمر الباقي. لا تزال أمامنا الأحلام الوردية، ولا زال الحنان يغمرنا بالدفء، فمن كان مثلنا لا لن يشيخ.

0: وغابت شمس الذكريات. سألت عن موقعك، أجابني الصدى إنها هناك. نظرت إلى ما خلف الشمس فرأيتك جاثية تحت رموشها حيث تركتك تنتظرين.
1: وعادت الشمس لتدور دورتها الأزلية في عينيك،
0: وعادت الحساسين تشدو فوق أفنان الشجر،
1: وبقي الحب والحنين،
0: وها نحن لا نزال كما كنا نغني.

0: عدنا يا أحباب، كما كل مساء نتسلق جبال الضوء الهارب لنمنعه من المغيب.
1: عدنا يا أحباب، كما كل مساء نلتقط الحلم حيثما سار، فالحلم حياة الأحرار.
0: وكما الشمس تصنع النهار، عدنا نروي لكم الأشعار.
1: وتبقى الشمس بلا قرار، وتبقى أعمارنا رهينة الأقدار.

0: لي سؤال، فهل عندك جواب؟
1: سلي ما شئتي، فإن عجزت كنت أنت الجواب.
0: لماذا نحن هكذا نغني، نبكي، نحلم، نيأس، نثور، نصمت، نثرثر، نتساءل لماذا؟ إن عشقنا أدرنا الشمس وحولنا مسيرة الأقمار.
1: هو ذا حال الشعراء العاشقين، وهذا سؤال يبقى بدون جواب.

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: أجرى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا بأخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان سلطنة عمان الشقيقة.
2: وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية الأخوية الوطيدة التي تجمع البلدين الشقيقين وبحث آخر المستجدات والأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما أشاد جلالة الملك المعظم يده الله ورعاه بالدور البارز الذي تطلع به سلطنة عمان وبجهودها الحثيثة الرامية إلى التوصل إلى اتفاق يضمن عودة حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. وأكد الجانبان خلال الاتصال على أهمية ضمان حرية الملاحة البحرية في كافة الممرات المائية الدولية بما يسهم في دعم حركة التجارة الدولية وتعزيز استقرار الاقتصاد العالمي. وعرب جلالته حفظه الله ورعاه عن خالص تمنياته لأخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم بموفور الصحة والسعادة ولسلطنة عمان الشقيقة بدوام التقدم والازدهار. استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه الفريق السير تشارلي كولينز نائب رئيس أركان الدفاع للشؤون الاستراتيجية والعمليات بالمملكة المتحدة الذي يزور المملكة حاليا.
1: ورحب جلالة الملك المعظم خلال الاستقبال بالفريق السير تشارلي كولينز وأشاد بتميز العلاقات الثنائية والشراكة التاريخية الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة والتي تمتد لتاريخ طويل من التعاون المثمر والتنسيق المشترك وبخاصة في الشؤون الدفاعية والعسكرية كحلفاء وأصدقاء عبر أعوام عديدة، مؤكدا جلالته الحرص المتبادل على تطويرها وتنميتها على كافة الأصعدة بما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة للبلدين ويعود بالخير والنفع على شعبيهما الصديقين.
2: صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 41 لسنة 2026 بتعيين عضو في مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء. جاء فيه يعين السيد خالد علي يوسف عبد الرحمن عضوا في مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري خلفا للسيد باسم محمد الساعي، وتكون مدة عضويته لنهاية مدة المجلس الحالي.
1: صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 42 لسنة 2026 بتعيين عضو في مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء. جاء فيه يعين السيد حسن بدر أحمد جيجسو عضوا في مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل خلفا للسيد محمد عبد الجبار محمود الكوهجي، وتكون مدة عضويته لنهاية مدة المجلس الحالي.
2: صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 43 لسنة 2026 بتعيين عضو في مجلس أمناء جامعة البحرين، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء. جاء فيه يعين السيد يوسف صلاح الدين

0: إبراهيم صلاح الدين عضواً في مجلس أمناء جامعة البحرين خلفاً للسيدة سونيا محمد جناحي، وتكون مدة عضويته لنهاية مدة المجلس الحالي.
1: صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 44 لسنة 2026 بتحديد السلطة المختصة طبقا للمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2025 بالموافقة على النظام القانون الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه. تكون وزارة المواصلات والاتصالات هي السلطة المختصة طبقا للمادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2025 بالموافقة على النظام القانون الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

0: والاتصالات هي السلطة المختصة طبقاً للمادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2025 بالموافقة على النظام القانون الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. استقبل سمو الفريق ركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي الفريق سير تشارلي كولينز نائب رئيس أركان الدفاع للشؤون الاستراتيجية والعمليات بالمملكة المتحدة الصديقة،
1: وذلك بحضور سعادة الشيخ خالد بن علي بن جابر الخليفة نائب مستشار الأمن الوطني وسعادة الشيخ أحمد بن عبد العزيز الخليفة رئيس جهاز الأمن الاستراتيجي. طورت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني إجراء خدمة طلب ترميم المسكن من خلال تحويل عملية التحقق من بيانات المواطنين من إجراء يدوي إلى إجراء إلكتروني، بما يسهم في تسريع دراسة الطلبات ورفع كفاءة الإجراءات وتحسين جودة الخدمات الإسكانية المقدمة للمواطنين.
0: في هذا السياق أكدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن تطوير الخدمة يأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة لتبسيط الإجراءات الداخلية ورفع كفاءتها، بما ينعكس بصورة مباشرة على سرعة إنجاز معاملات المواطنين ويسهم في تقديم تجربة أكثر سلاسة ووضوحا للراغبين في الاستفادة من الخدمة. وأوضحت سعادتها أن إعادة هندسة الخدمة تستهدف تحقيق التحول الإلكتروني بنسبة 100%، بما يعزز دقة الإجراءات وشفافيتها ويرفع مستوى التكامل بين الجهات المعنية.
1: قامت سعادة السيدة فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة وسعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب بزيارة معسكر قدها جونيور التدريبي الأول للناشئة، الذي يقام بتوجيه من سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي في مركز البحرين العالمي للمعارض.
0: صرح نائب رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت بجلستها المنعقدة اليوم حكما في قضية تتعلق بالتخابر مع دولة أجنبية معادية،
1: واتهم في هذه القضية متهمين بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني الإرهابي ومن يعملون لمصلحته، وذلك لمعاونته في أعماله العدائية والإرهابية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها. وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين بالسجن المؤبد وأمرت بمصادرة المضبوطات. وتؤكد النيابة العامة أن حماية أمن المملكة ومصالحها الوطنية تقتضي التصدي لجميع صور التعاون والتواصل غير المشروع مع الجهات المعادية، وأنها ستواصل أداء اختصاصاتها القانونية في ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وإحالتهم إلى القضاء، بما يضمن تطبيق أحكام القانون ومساءلة كل من يثبت ارتكابه أفعالا من شأنها المساس بأمن المملكة أو الإضرار بمصالحها.
0: كما صرح نائب رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت بجلسة اليوم أحكاما في ثلاث قضايا منفصلة تتعلق بقيام عدد من الأشخاص بتأييد وتحبيذ الاعتداءات الإيرانية الإرهابية على مملكة البحرين والحصول على بيانات محظورة وإذاعتها وتصوير أماكن محظور تصويرها، وذلك في ظل الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت المملكة، إذ قضت بمعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن لمدد تصل إلى 10 سنوات وتغريب بعضهم مبالغ تصل إلى 5000 دينار ومصادرة المضبوطات.
1: كما صرح نائب رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت بجلستها المنعقدة اليوم حكمين في قضيتين منفصلتين أدانت فيهما ثلاثة متهمين بجرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية والعمل لمصلحتها في ارتكاب أعمال عدائية وإرهابية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها. وقضت المحكمة بمعاقبة جميع المتهمين

0: بالسجن لمدة 15 سنة وتغريم 2 منهم بمبلغ 2000 دينار ومصادرة المضبوطات.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. نبقى الآن مستمعينا مع سهرة مختارة للفنانة ماجدة الرومي.

زلنا معكم من إذاعة مملكة البحرين العربية نستمع إلى السهرة الغنائية المختارة للفنانة ماجدة الرومي.

ما زلنا معكم من إذاعة مملكة البحرين العربية، نستمع إلى السهرة الغنائية المختارة للفنانة ماجدة الرومي.

استمعنا وإياكم إلى سهرة غنائية مختارة للفنانة ماجدة الرومي من إذاعة مملكة البحرين العربية. نلقاكم في سهرة غنائية مختارة أخرى، ونتمنى لكم وقتاً طيباً مع باقي فقراتنا.

إذاعة البحرين، صوت البحرين. لجنة

الخدمات. تتشكل لجنة الخدمات بمجلس الشورى من 7 أعضاء، وتتولى دراسة وبحث الموضوعات المرتبطة بقطاع التعليم والتدريب المهني والإعلام، إلى جانب التشريعات المتعلقة بالخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: مريضتنا هاليوم أم فاطمة، عمرها 67 سنة. هي مريضة سكري ومريضة الضغط ومريضة كوليسترول. فيوم سألناها بالعيادة: أم فاطمة، يصيدك ألم في الصدر مع المشي؟ قالت: إي نعم يصيدني، شو تسوين؟ قالت: أقعد أرتاح وواصل. فالرسالة والمسج اللي وصلناها لأم فاطمة: لا يا أم فاطمة، آلام الصدر مع المشي والمجهود تحتاجين أن أنت تروحين الطوارئ، هذه علامات لنقص الأكسجين المتدفق من القلب. فيوم راحت أم فاطمة وحولناها إلى الطوارئ، طبعاً تم فحصها هناك وسووا لها القسطرة، للأسف الشديد طلع عندها شريانين مسدودين، والحمد لله الله ستر وقدروا يفتحون هذه الشرايين المسدودة. الرسالة اللي احنا نبغي نوجهها لكل مريض ومريضة مصابة بمرض السكري: إذا حسيتوا بآلام في الصدر أثناء المشي، أثناء صعود الدري، أثناء أي مجهود تقومون فيه في اليوم، لا تتهاونون بهذه العلامات، هي إشارات من رب العالمين تنبهكم في وجود هناك مشكلة بالقلب، فعليكم التوجهون للطوارئ لمعاينة الحالة، وربي يحفظكم من كل شر.
0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابع الهاجري.

مركز مالي وتجاري واستثماري وسياحي رئيسي في منطقة الشرق الأوسط، وتتبوأ صدارة البلدان العربية في الحرية الاقتصادية، وكذلك تشغل موقع متقدم في التنمية البشرية.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: مدينة من حدائق التاريخ.
3: عبر صفحات التاريخ نسافر معكم إلى أواسط القارة الآسيوية، تحديداً إلى شمال شرق جمهورية أوزبكستان، حيث تزهر مدينة تعاقبت عليها الأمم والحضارات وسماها بعض الرحالة العرب الياقوتة الراقدة على نهر زرافشان، مدينة سمرقند. سمرقند هي إحدى أقدم المدن في التاريخ البشري،

0: إذ يعود تأسيسها الأول إلى القرن السابع قبل الميلاد، عندما حملت اسم أفراسياب وبلغت سمرقند قمة ازدهارها في العصر التيموري خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر. هذا العصر الذي بدأ عندما حكمها تيمور لنك واتخذها عاصمة له، ودعا إليها المعماريين والفنانين من كل أنحاء العالم ليشيدوا القصور والمدارس والمساجد. كانت سمرقند في حقبتها الإسلامية حاضنة للعلم وولادة للعلماء، فقد كانت موطنا للإمام البخاري الذي يعد من أهم علماء الحديث في التاريخ الإسلامي. وفيها نجد اليوم مرصد سمرقند الذي شيده أولوغ بيك، حفيد تيمور لنك المعروف بشغفه بالفلك والرياضيات، والذي يعتبر من أدق مراصد العالم آنذاك لمراقبة الشمس وتعيين مواعيدها على مدار السنة. إذا أحببت أن تطوف بأنحاء سمرقند فحتما ستقف دهشة عند جمال قصورها، ابتداء بقصر دلكشا. هذا القصر الذي يمتاز بمدخله المرتفع وساحاته الفسيحة واللون الفيروزي الأخاذ الذي يهيمن على جدرانه، وليس انتهاء بقصر باغ جنران أو روضة الحور الذي تحيط به مساحات خضراء واسعة تزينها أشجار الحور ومئات الأنواع النادرة من النباتات والزهور تنثر عبيرها ورائحتها العطرة في أرجاء المكان. ولن يفوتك حتما وأنت تتجول في سمرقند أن ترى مسجدها الكبير ذي القبة الفيروزية العالية، مسجد بيبي خانوم، الذي بناه تيمور لنك لزوجته بيبي خانوم بعد عودته منتصرا من غزو الهند. هذا المسجد الذي يضم اليوم ضريح تيمور لنك ويحتوي على صحن أخاذ مزين بملايين من قطع الفسيفساء.
1: مدينة من حدائق التاريخ مع مريم فقيه وفاطمة جنبر.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: الحقيقة بدقيقة.
1: يرسخ مجلس التعاون الخليجي مفهوم التنمية المستدامة للارتقاء المستمر بالمجتمع
0: وبكفاءته في استخدام موارده البشرية والمادية والتقنية.
1: لتحقيق هذه الأهداف سعى المجلس لتبني المسارات التالية:
0: الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة،
1: الاستفادة من الإمكانات التقنية،
0: تعميق الفهم بالوظائف الحديثة للدولة،
1: ضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي،
0: إشراك كافة فئات المجتمع في الجهود التنموية،
1: مشاركة القوى العاملة في الأنشطة الاقتصادية،
0: صيانة أساسيات الاقتصاد الحر،
1: حماية المستهلك،
0: ومكافحة الفساد المالي والإداري.
1: كل ما سبق أصدر فيه مجلس التعاون الخليجي القرارات والتشريعات لبلورة رؤية عصرية تحت عنوان بارز هو
0: تطوير دون تدمير.
1: إنها الحقيقة بدقيقة.
0: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

علمتنا البحرين أن الإنسان يعتلي قدره بالوطن، وأن الأمان نعمة لا تقدر بثمن. علمتنا البحرين أن فرحتنا واحدة وحزننا واحد، وأن الديرة سند عون لكل واحد.

علمتنا البحرين إن محبتنا هي الساس والأصل، وإن اللي يجمعنا دوم هو الوصل. نعم، هذه هي البحرين.

الأمر الملكي. يعرف الأمر الملكي بأنه الأداة القانونية التي يباشر بها جلالة الملك المعظم اختصاصاته المحددة في الدستور، مثل الأمر الملكي بإجراء الانتخابات النيابية، والأمر الملكي بدعوة المجلس الوطني إلى الاجتماع، والأمر الملكي بتعيين أعضاء مجلس الشورى.

0: البحرين مسيرة عطاء ملامح مضيئة.
1: بالعلم والعمل ترتقي الأوطان ويتطور الإنسان، وكان للبحرين أعظم الإنجازات في هذا المجال من خلال إنشاء المدارس الحكومية والخاصة ابتداءً من أول مدرسة وهي الهداية الخليفية للبنين عام 1919، وصولاً إلى مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل وتطوير التعليم الافتراضي لمواجهة أقوى الأزمات مثل جائحة كورونا. أما في مجال العمل والتوظيف أنشأت البحرين

المشاريع العمالية مثل هيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل تمكين وإنشاء النقابات العمالية وسن التشريعات العمالية مثل قانون العمل في القطاع الأهلي وقانون الخدمة المدنية.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟
2: أكيد بيفيدني.
3: أبي أسرع حال دكتورة.
4: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
6: دكتورة مريم، دخلت عامي 30 وقررت بشكل جاد أن أنا أبتدي أعتني ببشرتي، ولكن ودي أعرف البرنامج اللي لازم أتبعه أو الطريقة اللي لازم أتبعها علشان أبتدي أعتني ببشرتي بشكل يومي، يا ريتك تفيديني.
4: العمر كله إن شاء الله، وأنا مستانسة أن أخيراً فكرت أن تبدين ببرنامج العناية بالبشرة، لكن خليني أكون صريحة معك، ما في برنامج ثابت للعناية بالبشرة في 20 أو 30 أو 40 أو غيره، ولكن هناك قواعد أساسية في أي برنامج للعناية بالبشرة يعتمد على 3 نقاط. النقطة الأولى هي الترطيب، النقطة الثانية هي الحماية، أنا أقصد السنبلوك، والنقطة الثالثة هي الوقاية اللي احنا نسميه كريمات تقشير أو تفتيح أو الأنتاي إيجن أو مضادات التجاعيد. تفصيل كل كريم يختلف حسب وضع البشرة، يعني في واحدة كريم الترطيب مالها لازم يكون خفيف، في واحدة كريم الترطيب مالها لازم يكون أثقل لأن بشرتها جافة أكثر، في واحدة ممكن نعطيها كريم ترطيب بس مفتح في نفس الوقت. إذن الثلاثة قواعد هذه تتكرر وتفاصيلها تختلف حسب وضع البشرة. شنو الحل؟ تزورين طبيبك، تقعدين معاه، يفحص البشرة ونقرر البرنامج العلاجي المناسب لبشرتك.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

تتميز مملكة البحرين بأنها مجتمع تعددي يتسم بدرجة عالية من التعايش السلمي، وهو ما يعكس التسامح السائد بين مكونات المجتمع وكفالة الحكومة.

الحريات الدينية، وتشير وقائع التاريخ إلى هذه التعددية والتمازج في البلاد منذ قرون طويلة، وهو ما جعلها دائماً مجتمعاً تعددياً تسوده الحرية والتسامح وتقبل الآخر.

الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي. أنت مفتاح التغيير، غير قليلا من عاداتك يغير الله كثيرا من أحوالك. واسأل نفسك، ماذا سأفعل اليوم لأكون أفضل مما كنت عليه بالأمس؟ نافس نفسك واسعد قلبك واستمع للصوت الإيجابي. الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

0: مملكة البحرين العربية.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، علمنا في الحلقة السابقة أن الإنسان يولد على الفطرة، والإسلام هو دين الفطرة، وحب الصدق والحق من الفطرة. من هنا كانت حاجة المجتمع الإنساني إلى خلق الصدق، حيث تعتمد كثير من العلاقات الاجتماعية والمعاملات الإنسانية على الصدق. ولولا الثقة بالصدق لتفككت العلاقات الاجتماعية والمعاملات الإنسانية. ويكفي أن نتصور مجتمعا قائما على الكذب لندرك مبلغ تفككه وانعدام

صور التعاون الصادق بين أفراده. كيف يوثق بنقل المعارف والعلوم إذا لم يكن الصدق أحد الأسس الحضارية التي يقوم عليها بناء المجتمع الإنساني؟ وكيف يوثق بنقل الأخبار والتواريخ إذا لم يكن الصدق أحد الأسس الحضارية التي يقوم عليها بناء المجتمع؟ كيف يوثق بالوعود والعهود ما لم يكن الصدق أحد أسس التعامل بين الناس؟ كيف يوثق بالدعاوى والشهادات ودلائل الإثبات ما لم يكن الصدق أحد أسس التعامل بين الناس؟ ما مصير مجتمع الكذب؟ أليس مصيره الانحلال والتفكك؟ أليس مصيره التخلف الحضاري الشنيع والخراب والدمار؟ أليس الجهل المخزي أحد سمات هذا المجتمع الكاذب؟ ولما كان الصدق ضرورة من ضرورات المجتمع الإنساني وفضيلة من فضائل السلوك ذات النفع الحضاري العظيم، ولما كان الكذب أهم عناصر إفساد المجتمعات الإنسانية وسبب هدم لأبنيتها الحضارية وتقطيع لروابطها وصلاتها ورذيلة من رذائل السلوك ذات الضرر البالغ، أمر الإسلام بالصدق ونهى عن الكذب، وأعلن الإسلام أن الصدق من أهم الأسس الحضارية التي يقوم عليها بناء المجتمع الإسلامي، ووضع قواعد تربية المجتمع المسلم على الصدق، واتخذ كل وسيلة كفيلة بتعلم الصدق والعمل به. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام الصادقين ونبيهم وأسوتهم الحسنة، صاحب الخلق العظيم، فكان صلى الله عليه وسلم مثال الإنسان الكامل الذي اتخذ من الصدق في القول والعمل والحال، اتخذ منه منهجا لحياته. فقد اتخذ صلى الله عليه وسلم من الصدق في القول والصدق في المعاملة اتخذ خطا ثابتا لا يحيد عنه، فكان فيه سجية وطبعا، فعرف بالصادق الأمين قبل البعثة، وكان لذلك يلقب بالصادق الأمين. وقد اتخذ صلى الله عليه وسلم من فضيلة الصدق الذي اشتهر به بين أهله وعشيرته، اتخذ من ذلك مدخلا عند المجاهرة بالدعوة، إذ أنه لما أنزل الله عليه قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، وأمره بتبليغهم الدعوة، جمع أهله وعشيرته وسألهم عن مدى تصديقهم له إذا أخبرهم بأمر من الأمور، فأجابوا بما عرفوا عنه قائلين ما جربنا عليك إلا صدقا. وقد كان الصدق من خصائص أقواله وأفعاله، فقد كان محفوظ اللسان عن تحريف في القول، وكان محفوظ العمل عن الكذب فيه والتحريف. وقد أكد القرآن الكريم على خلق الصدق في أكثر من 92 موضعا في العديد من الآيات.

0: أكدت السنة النبوية المطهرة على أهمية التحلي والالتزام بهذا الخلق العظيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فهذا نداء كريم من رب كريم رحيم بعباده. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وقال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. أعاذنا الله وإياكم من شر الكذب، وهدانا إلى خير الصدق، وجعلنا من الصادقين. آمين آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.